0: تحياتنا لكم من جديد، أكيد مع مهرجان مايو. شكون ما يعرفش كيف وقت تزين مع مهرجان مايو؟ شكون ما يحكيش على مهرجان مايو توا في الكيف والاحتفالات الحلوة والمزيانة بكل مقاييسها، بكل التراث الموجود فيها وفي الكيف العالي. أكيد نحكو مش كان على البرزجين، ما ديما مربوط مايو بالبرزجين، مش البرزجين كهو، بتراثنا الكل الموجود في الكيف المزيانة الحلوة برشا. هذيك علاش بالطبيعة، وبما أنه المدرسة العليا للفلاحة بالكيف موجودة في الكيف بالطبيعة، فإنهم ما همش بعاد على اللي قاعد يصير والخيرات الموجودة في الكيف. هذيك علاش حضور المدرسة العليا للفلاحة بالكيف حضور قوي برشا في المهرجان، وهذيك علاش حاضرة معنا مدام أنيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، باش نشوفوا معها في شنو بالضبط مساهمين في المهرجان مايو في دورته 36، شنو الحاجات، هل انه مداخلات، هل انه في التنظيم، هل انه شنو بالضبط الحاجات اللي موجودين فيها. واكيد اللي باش يطلع توا نقول لكم بعد شويه مع مدام انيسه وين تنجموا تشوفوا المدرسه العليا للفلاحه بالكيف موجودين. مش نحكوا على المدرسه كبناء، لكن عستان وين موجود حاليا ان شاء الله. مرحبا بكم مساء الأنوار، ومرحبا بك معنا مدام أنيسة.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل.
0: عسلامة، مرحبا،
1: يعيشك.
0: يعيشك الله يخليك. أكيد مساهمتكم اليوم مساهمة كبيرة برشا في مهرجان مايو، وانتم حاليا موجودين. كنا نعرف أكثر تفاصيل شنو المشاركة اللي مقدمينها في مهرجان مايو من خلال مدرسة الفلاحة لليوم في الكيف.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة مدام هنا، ويعطيكم الصحة إلى الكيف ديما يواكبوا في الحاجات اللي نعملوا فيهم. واليوم أنا متواجدين في لاغروت في الكيف، وإحنا بصفتنا داخلين في تنظيم مهرجان مايو في الفيرسيون معناها 36، ومشكورين بالطبيعة الجهات الكل المعنية بالتنظيم، والولاية والوزارة الفلاحة وجمعية صيانة مدينة الكيف، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وإحنا الناس الكل نخدموا ببعضنا بالطبيعة باش نعطيو أبهى صورة. واليوم حتى طلبة موجودين ومتنقلين اون بلانير،
0: يعني ناس كلها موجودة اليوم في الاحتفالية،
1: كل ببعضنا ان شاء الله في هالبهو. هذا بهو لاغروت اللي هو الحقيقة معناها موجودين في الطبيعة ديريكتومون، احنا الفلاحة ونشجعوا على لي برانسيب دو كونسيبسيون دي جاردان فوري، وهذا احسن دقيقة احسن بلاصة اللي نجم نكونوا الطلبة يكتشفوها اليوم، خاطر عندنا اون ديكوفيرت دو لا ناتور في بمناسبة المهرجان، ديكوفيرت بوتانيك معناها توا يتنقلوا قاعدين الطلبة ومعهم اخصائي في البوتانيك قاعدين يكتشفوا في الـ في الـ في في في الثروة الحقيقية نتاع الأصناف اللي موجودة هنا والأشجار وبرشا عدة نباتات، اللي فرصة بالحق باش طلبة المدرسة العليا الفلاحة بالكيف يكونوا يعرفوها، باش معناها ومعنا جوز أخصائيين من مدرسة أساتذة معنا، وعندنا زادة صوم مزيان برشا. حاولنا الحقيقة نحطوا فيه شنية نظرتنا للجروت هذية، كيفاش نجم حتى تتحسن وكل شيء، وبالطبيعة فما ناس لاقيين بالحكاية معناها بالموضوع هذا، وإحنا نجم وكان نعاون وتكون عنا لمسة إن شاء الله باش تكون بيرفكت جوني معناها بيزيدي، ونكونوا دورنا فاعل في المدرسة وفي الجهة وإن شاء الله حتى على
0: يعني انتم اليوم عندكم نظرة استشرافية.
1: بعد هذيك الكل عنا nous avons profité d'organiser une formation هكا خفيفة en plein air،
0: وين هذا مدام أنيس؟
1: طلبة معناها باش يزيدوا أكثر بكل جمال الطبيعة، وتسمع الموسيقى موجودة زادة
0: اللي متناغمة مع تسمع فينا ولا مدام أنيس؟ تسمع فينا مدام أنيسة؟ يعني انتم الندوه هذه او الفورماسيون هذه باش تكون للطلبه في لاغروت في ولا باش تكون في المدرسه العليا للفلاحه؟
1: احنا في الصباح قمنا بندوه علميه 100% على الزراعة الغابية وكلمتين قدمتها. تفضلت وتقدمتها مع سيد العبيدي، ومعانا سلة معناها من الأساتذة اللي كانوا عندهم معناها عندهم علاقة بالحكاية هذه. قدمناها في القصبة، وكانت ثم بتبيع ندوات علمية أخرى. وطول العشية نقلنا للقروت، لقروت في الكيف، وكانت عندنا ستون هنا بتبيع للمدرسة. قدمنا شيء، حكينا فيه شو من إنجازات من اللي بريفي والبراءات الاختراع اللي عملناها في هذا المجال اللي عنده علاقة بالزراعة الغابية والطبيعة والموارد الطبيعية. طلبة موجودين وهو بتبعتهم اليوم عندهم سيونس. نوزافون بروفيتي الحقيقة باش يكونوا هما متنقمين توا يشوفوا في النباتات، وبعد شي تعدوا تكون منهم معناها اون بيتيت انيماسيون في ظل الجو الكل وفي ظل المهرجان. فرصة هما يكونوا معانا باش ينجموا يحضروا معانا بعد هذاك الكل شوية جوا. كانت خصصنا لهم معناها فورماسيون اون بلان اير اون كوميونيكاسيون هكا ميديتاسيون. حاجة حلوة ياسر، ان شاء الله ان شاء الله تتعدى في افضل الاجواء، واحنا معناها نتمناو باش البهو هذا يولي في احلى معناها في
0: احلى حل
1: ان شاء الله يتحسن اكثر، خاطر هو جميل جدا وفيه برشا نباتات اللي نجموا نكثروا منها ولا نجموا نزرعوا تحتها ولا صحيح. وتكون هي موديل وبيلوت، وهذا هو اللي نتمنى
0: ان شاء الله يا رب. هو تحكي برشا انه باش تتحسن لاجروت وجي نهار وتتحسن وحلمنا به. ان شاء الله على يديكم انتم تكون ان شاء الله ومعاكم انتم، لانه راح تحكي برشا مرات وبرشا جيو
1: احنا من الاطراف رانا
0: اي نعرف نعرف، اما لكن ديما نعاولوا على طلبة
1: نكون عندنا كونتريبيسيون كهو، ان شاء الله نكونوا فاعلين هذاك اللي نعملوه
0: ان شاء الله يا رب. انتم اليوم بركه باش تكونوا مساهمين، والا ثم حاجه اخرى باش تقدموها ان شاء الله؟
1: ده احنا قدمنا ندوة في الافتتاح، وعندنا ندوة اخرى ندوتين صاروا صباح من مدرسة من اخصائيين في المدرسة، والندوة نهار الاخراني هذيك زيادة في الاختتام. وعندنا هذه معناها الفطور اللي محطوط على ذمة الناس باش يشوفوا المدرسة كيفاش قاعدة تعمل في هذا النطاق، وطلبة هم موجودين هنا. وعندنا كما قلت لك اليوم سيتون سيسيون دي ديكوفيرت دو لا ناتور، باش يقطفوا هما شوية معناها يراو حاجات، ثم حاجات ينجموا يتعرفوا عليهم، ثم حاجات باش يخدموا خدمة دغيغ معناها عندهم دي كونت روندو ينجموا يحضروهم يستفادوا باش المنفعة تكون حاصلة. ومن طبعا عندهم يسمعوا الموسيقى، يعملوا فورماسيون بعد اون بلانير خفيفة معناها جوست سيون دو ميديتاسيون. هذه هي
0: معناها يعني عندكم في الاختتام عندكم ندوة أخرى عندكم ندوة أخرى في الاختتام هكا ولا؟
1: وهذا هو
0: نهار الاثنين إن شاء الله.
1: قدمها السيد مختار المحويشي، هو أستاذ بالمدرسة ومدير مخبر ديمومة الأنماط الفلاحية في جهة الشمال الغربي، تكون حول الممارسات الجيدة معناها لأفضل صمود تجاه التغيرات المناخية. وإن شاء الله معناها تكون حاجة جديدة تفيد برشا الحاضرين وطلبة. هو
0: الحضور للناس اللي تحب تكون تكون موجودة، الحضور مش مخصص كان للطلبة، الناس كلها تنجم تكون حاضرة. أكيد أكيد وواضح، وأكيد نقول لكم إن شاء الله موفقين في اللي قاعدين تعملوا فيها، وك أنه المدرسة تكون منفتحة على محيطها مش فقط في الدراسة، زيادة تكون منفتحة على المحيط متاعها شنو موجود في الكيف، أنه تكون حاضرة فيه ومساهمة فيه. ومش في الكيف بركة، زيادة موجودين بنات المدرسة العليا للفلاحة كانوا موجودين زيادة في الجزائر في قطب الطالب المبادر، هذي زيادة يعطيهم الصحة وتحية لهم. يعني أنتم منفتحين على الأبعاد الكل.
1: عندنا زيادة دكتور فما طلبة ماخذين ستاتيو أنتربرونور عندهم دي بروجي وهما يعملوا في الدكتوراه في نفس الوقت. كان عندهم طون زادة في المعرض هذي بلونت أروماتيكي ميديسينال ويعملوا تقطير وكانوا حاضرين زادة. معناها إن شاء الله نحبوا اللي احنا أي تظاهرة تصير في الكيف تكون المدرسة إن شاء الله نفتح عليها باش تعاون وباش تعاون وتكون تم معناها الفائدة تحصل حتى للإنسان العادي ويفهم الفلاحة ويفهم حتى القليل في هالمناسبات هذوما ونأمنوا ان شاء الله باش نكونوا يد واحده، تكون برشا حاجات باهين
0: ان شاء الله.
1: وطبق مزيان ياسر، محيط مزيان ياسر، مكان
0: اكيد
1: فاق العاده، وان شاء الله يا ربي نراوح في احلى
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. يعطيك الصحه، يعيشك، شكرا لك، يعطيك الصحه، وان شاء الله موافقين ان شاء الله في قاعدين تخدموا فيه، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا لك. هذه مدام أنيسة الرياحي، مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، حكينا معها عن مساهمتهم أو مشاركتهم في تنظيم، أكيد مش في كل شيء بالطبيعة، لكن موجودين حاليا للي حب يكون حاضر معهم في لاغروت، اللي نأملوا أنه يجي نهار وتكون لاغروت حلة مزيانة برشا، لأنه لاغروت مزيانة برشا وهي في قلب مدينة الكيف، لكن الغالب كل مرة يتحكي أنه باش تصير حاجة مزيانة برشا وتولي لاغروت كما نحبوها، لكن إلى حد الآن مازال حديث فقط. إن شاء الله هذا يتحول، وإن شاء الله يخدموا عليها بشكل صحيح، لأنه منفعة الكيف الكل. أكيد كما قلنا أنهم مساهمين المدرسة العليا للفلاحة بالكيف في ندوات قدموها، وإن شاء الله باش يقدموا زيادة في الاختتام، وحاليا موجودين في لاغروت، وبعد شوية تكون حاضرة زيادة فورماسيون اللي يحب يكون حاضر ويستفيد من اللي باش يسمعوا واللي باش يقدموه. إن شاء الله موافقين ناس الكل. باش نشوف النغم ونرجع مع ضيفنا.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا. تألق جديد لجامعة جندوبة في شنوة؟ في أنه ساهمت أكيد في إحداث أول قطب للطالب المبادر على مستوى الجامعات الجزائرية، وكان لها إشعاع كبير برشا هذية في الجزائر. كان حاضر فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر كمال بداري، وكانوا يعني كان أثناء كبير برشا اللي قدمته جامعة جندوبة في الطالب، في قطب الطالب المبادر بجامعة الشاذلي بن جديد بالتعرف. وكانوا مساهمين في قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة، وتم في مرافقة بعث القطب الجديد هذية في تجربة نموذجية. أكيد باش نحكوا على التجربة هذية، وخاصة أنه كانوا ساهموا فيها وفي بعضها قطب الطالب المبادر أو جامعة جندوبة. وحاضرة معنا الأستاذة عزيزة براهمي، والأستاذ عزيزة براهمي مدرسة عليا للفلاحة بالكيف، والأستاذ أنيس بن سالم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. مرحبا بمدام عزيزة، مساء الأنوار، مرحبا بك.
1: مساء النور مدام هناء، ميرسي بوكو بور سيت انفيتاسيون، يعطيك الصحه.
0: مرحبا
1: مدام عزيزه من المدرسه العليا للفلاحه بالكيف، مختصه في الانتاج الحيواني.
0: مرحبا، رحبوا زيده بالاستاذ انيس بن سالم، مرحبا بكم. مساء الانوار استاذ.
2: مرحبا بك مدام، شكرا للاستضافه. انيس بن سالم، استاذ مساعد بكليه العلوم الاقتصاديه القانونيه والاقتصاديه والتصرف بجندوبه، اختصاص اداره عمل. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: الله يخليك، والله يخليكم لزوز، مرحبا بكم. واكيد سعيده برشا انه نحكوا في الموضوع هذايا، وخاصه رينا حتى التلفزه الجزائريه كانت اللي غطت الحدث هذايا واثنت برشا على جامعه جندوبه واللي قدمته في بعث قطب الطالب المبادر في جامعه شاذلي بن جديد بالتعرف. واكيد هذايا مهم برشا اليوم وقت نحكو انه جامعة جندوبة مو شعاع متاحة مش محلي فقط او وطني، فانه زادة دولي في الجزائر الشقيقة. اكيد مساهمة كبيرة برشا، وما كانتش هذه هي البداية، اللي بدأت عندها مدة من اللي بدأ قطب الطالب المبادر يكون موجود في الجزائر ويحاول انه يوريهم او يبين لهم كيفاش الخدمة قاعدة تصير، او كيف شنو قاعدين يعملوا في قطب الطالب المبادر، وكيفاش التحضيرات اللي قاعدة تصير لهنا من خلال قطب الطالب المبادر واللي قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا وقاعد ينجح مع الطلبة. حبيت نبدأ معك مدام عزيزة براهمي، أنه أكيد نحبوا الساعة نحطوها في إطارها، المساهمة هذية علاش جامعة جندوبة بالذات، باش نفهموا الناس الكل علاش جامعة جندوبة بالذات اللي هي تكون مساهمة في بعث قطب الطالب المبادر في التعرف. أكيد نحبوا للناس باش يفهموا معنا شنو الأهمية متاع الموضوع هذية.
1: يعطيك الصحة مدام هناء. أول حاجة طبعا نحب نشكر إذاعة الكيف على الاستضافة هذه وعلى تغطية جميع الأنشطة اللي تقوم بها جامعة جندوبة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
0: مرحبا.
1: بالرجوع للبعثة اللي مشيت لجامعة شاذلي بن جديد بالتعرف، أنت تعرف اللي ديجا ديما تستدعى جامعة، معناها السيد رئيس الجامعة والإطارات جامعة جندوبة، إن هي جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيين، هو شعارها. وتحصلت على الاعتماد ديرنييرمون من قبل المركز البريطاني للمقاولات التية كجامعة مبادرة الثانية على المستوى الوطني والثانية على المستوى الأفريقي. دونك في هذا النطاق ومن خلال اتفاقية 5+5 اللي بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية، جامعة جندوبة هي من أول الجامعات اللي عندها قطب الطالب المبادر، وأبرمت اتفاقية مع جامعة شاذلي بن جديد الطارف لمتابعة إنشاء أول قطب للطالب المبادر بالدولة الشقيقة الجزائرية. دونك البعثة هذه كانت في ثانية في تأثير المجموعة القائمة على القطب، على قطب الطالب المبادر بجامعة شاذلي بن جديد الطارف، كانت الأولى في جوان 2025، وإحنا البعثة الثانية اللي رافقت إنشاء هذا القطب للطالب المبادر.
0: يعني الأولانية فقط تأثير،
1: الأولانية تأثير ومتابعة،
0: واليوم ولينا نحكو على بعض،
1: وهذه هي كذلك متابعة والمشاركة في تدشين هذا القطب، والمشاركة كذلك عن طريق تكوين الطلبة.
0: واضح. تكوين الطلبة وتم بعد زيدوا نحكوا عليه أكثر، يعني أنتم مش هذه أول مرة، هذه المرة الثانية من الأول كان تأطير، اليوم إنشاء وتأطير وتكوين الطلبة، لأنه مهم برشا، هو قطب الطالب المبادر، هو كيفاش يخلي الطالب يكون مبادر في إنشاء المشاريع، في فهم برشا حاجات اللي تنجم تعاونه مش في قرايته كهو، تعاونه زيدا غدوة في التخرج متاعه، هذية هو المهم واللي قاعدين تخدموا عليه عندكم مدة. اليوم الجزائر ولت تحب تحظو نفس الحظو هذية من خلال قطب الطالب المبادر، يعني انتم ما كمشيتوا على اساس انه باش يتم انشاء قطب الطالب المبادر وباش تقوموا زيدا بدورات تكوينيه ولا شنو بالضبط؟
1: نعم، هو في اطار دائما في اطار اتفاقيه التوأمه، ما ننساوش ان هي زاده اتفاقيه توأمه بين الجامعتين الشقيقتين جندوبه وشاذلي بن جديد الطارف، واحنا دورنا كان هزينا معانا دي تيديون معناها من تابعين جامعه جندوبه ممثلين على جميع المؤسسات التابعه لجامعه جندوبه، ومعاهم زاده طلبه اللي هما عندهم افكار مشاريع لانشاء شركات ناشئه اللي عاملوا معناها ديستون غاديكا وشاركوا، عملوا كانت التجربه نتاعهم ثريه وثريه جدا. دونك لوبجيكتيف ايتي دو يعني باش نشاركوا احنا في هالتدشين والانشاء، باش نشاركوا كذلك في ما تبادل تجارب تكوين الطلبه. اللي هما كانوا يعني الحاجه الباهيه انهم كانوا مختلطين، يعني 50% طلبه تونسيين 50% طلبه جزائريين. اولا كان فما ايشانج يعني بين الطلبه، وثانيا شاركوا زوز لي دو جروب في الفورماسيون هذه.
0: واضح. يعني نرجع مع سي انيس بن سالم، هذه يعني تبين برشا انه جامعه جندوبه قادره انها تكون فعاله في كل بلاصة يظهر لي تكون موجودة فيها، سواء في مجال في الشأن الوطني أو الدولي. كنت تحكي لنا أكثر تفاصيل أو البعض منها للي صار غادي، يعني كيفية إقبال الطلبة الجزائريين، نعرف ثم إقبال كبير عنا نحن لهنا في جندوبة، لكن غادي الطلبة الجزائريين كيفاش تفاعلوا مع قطب الطالب المبادر والأساتذة زيادة اللي كانوا حاضرين أو اللي بيش يكونوا قائمين على قطب الطالب المبادر؟
2: كما قالت مدام عزيزة، نحن حاولنا ننقل تجربة جامعة جندوبة لجامعة طارف شادي بن جديد، فسرنا لهم كيفية تركيز القطب قطب الطالب المبادر، وفسرنا لهم لترو نيفو اللي هو من الأول الطالب المبتدأ يسمى إنيسياتور، وبعد الطالب المخترع يسمى إنوفاتور، وبعد الطالب المقاول اللي هو بروموتور ولا انتربرونور. وفي نطاق تركيز القطب المبادر بالجامعة المذكورة جامعة الطرف، تفهمنا معهم باش نبدأ أول ورشة تكوينية هي التصميم، التفكير التصميمي. ما التفكير التصميمي هو ديزاين ثينكينج بالفرنسي، وهو كيفاش ننتقل من فكرة إلى تصميم أو نموذج. فسرنا لهم كيفاش الطلبة ينجموا يفهموا متطلبات السوق، متطلبات الكليون تاعهم يعني المستهلكين تاعهم، كيفاش ينجموا الفكرة تولي تصميم رقمي أو ورقي أو نموذج. ومعنا وهذه اللي قالت عليها مدام عزيزة حاجة باهية برشا، اللي شاركوا معنا طلبة وأساتذة من اختصاصات مختلفة علمية وأدبية واقتصادية، وشاركوا بأفكار وشاركوا معنا في ورشات عملية نسموهم دي وركشوب ولا دي زاتوليه، وكانت أفتتهم مدام عزيزة بن محمد ومع الأستاذ عادل الحنش.
0: يعني هذا نحكوا على الدورة اللي صارت دورة التكوينية
2: في فرقة الأستاذ اللي قامت بتركيز القطب المبادر بجامعة الطرف.
0: يعني هذه تحكينا على الفورماسيون سي أنيس، هذه الفورماسيون سي أنيس،
2: هي تسعة طلبة تونسيين،
0: هذه هي الفورماسيون اللي كنت تحكينا عليها سي أنيس، الدورة التكوينية اللي صارت وادي.
2: ديزاين ثينكينج اللي هو التصميم، التفكير التصميمي.
0: واضح. يعني الطلبة والأساتذة كانوا فاعلين وحاضرين بشكل كبير وكبير برشا، نحكي لهنا على الجانب الجزائري بما أنه قطب حديث باش يتم إنشاؤه في جامعة الطارف بن جديد، يعني مهم برشا يكونوا حاضرين بشكل مكثف ومكثف برشا. كنت تحكينا مدام عزيزة على تفاعلهم، وأكيد انهم يكونوا سعداء انه قطب الطالب المبادر باش يتم انشاؤه من جديد، تفاعل الطلبه تفاعل الاساتذه معاكم سيرتو، وانتباههم الكبير باش يكون عندهم قطب الطالب المبادر.
1: يعطيك الصحة مدام هنا، يعطيك الصحة سي نيس بن سالم اللي كان المشرف الأول على التكوين بصحبة زميلنا الأستاذ عادل الحناشي بيان سور. الحقيقة الدورة التكوينية لاقت استحسان كبير وكبير جدا من قبل الأساتذة والطلبة اللي كانوا الحقيقة خاصة الطلبة الجزائريين كانوا متعطشين لفكرة إنشاء القطب، ومع يعني كيفاش هما باش يبداو بالفكرة من الأول، وكيفاش باش يقع تتبعهم وباش يقع متابعتهم ومراقبتهم حتى إنشاء شركة الناشئة نتاعهم وإلا القيام بمشاريعهم. الحقيقة زادة حبينا بشرف مقابلة سيدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري السيد كمال بدالي اللي شارك معانا، يعني حضر معانا شوية في الورشة وعجبته على الآخر هو والفريق اللي معاه، وكذلك قام بالإشراف على افتتاح القطب وخبرنا يعني مع في الافتتاح، وكرم البعثة التونسية يعني من خلال شركة من خلال شهادة شكر وعرفاء. وبعد الدورة التكوينية يعني اللي الحقيقة الناس الكل يعني عجبتهم غاديك حتى الفريق التونسي، زاد السيد مدير جامعة شادي بن جديد الطارف بعث شهادة شكر وعرفان للسيد رئيس جامعة جندوبة السيد هشام السبيعي، يعني مما يدل حقيقة على أنه البعثة قامت بدورها كما يجب، وأنه الدورة التكوينية لاقت استحسان الجميع.
0: هي دورة واحدة تكوينية ولا عدد دورات كانت؟
1: هي هي هي هي الحقيقة هذه الأولى اللي فيها يعني مجموعات مشتركة بين الطلبة

0: أول كتب طالب مبادر كانت تجربة رائعة برشا، والطلبة استفادوا برشا، والحاجة الباهية اللي هي كانت التشاركية ما بين طلبة من اختصاصات مختلفة. وكما قالت مدام عزيزة بروشين ما أني وصلتني ديزيكو على كما مدام عزيزة وكما الجامعة بتاعنا ممثلة في سي هشام وصبيعي رئيس الجامعة ومدام حنان
1: رابحي
0: الربحي مديرة القطب
1: طالب المبادر.
0: الطالب المبادر بجامعة جندوبة، وصلتهم ديزيكولا هما فرحانين برشا. وأني الحاجة اللي عجبتني اللي هي المشاركة الفعالة في اليوم التكويني وفي الورشة التطبيقية، خاطر هما كانوا قبل يشوفوا في المقاولاتية اختصاص يقرؤوه دين فاسون تيوريك والواقع بعيد عنهم برشا. أما كي فسرنا لهم كيفاش تبدأ من الفكرة للإنتاج للتصميم، كيفاش تفهم مكونات السوق، وقتها فهموا اللي هما ينجموا يكونوا مقاولين ولا دي زونتربرونور في المستقبل، وهذا اللي تسعى ليه الدولة التونسية والدولة الجزائرية الشقيقة.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بالتوفيق ليهم. واكيد اللي فرحنا انه جامعة جندوبة تكون هي اللي مشرفة على التأطير، واللي هي المشرفة زادة على اول قطب يتم بعثه في الطرف في جامعة الطرف بن جديد. اكيد هذية الشيء اللي بن جديد عفوا في الطرف، وهذية مهم برشا لانه يخلينا نحسه انه جامعة جندوبة ماشية بخطى ممتازة وقاعدة تمشي بخط تصاعدي، وهذايا مهم برشا. كان تحكي لنا مدام عزيزه، ومن بعد زيد باش يكونوا حاضرين معانا زوز من الطالبات، لي بروجي اللي تقدموا في قطب الطالب المبادر الجديد هذايا في الطرف، كيفاش استقبلوا الافكار اللي موجوده واللي قدموها طلبتنا، واللي نتمنوا لهم النجاح. على غالب ما نجموش يكونوا حاضرين معانا، عندهم برشا دي زيكزامان، جرب بالتوفيق والنجاح لهنا. كيفاش استقبلوا الافكار اللي موجوده، وهل انه باش ينزلوا على نفس المنويل ولا ثم حاجات أخرى إن شاء الله باش يخدموا عليها؟
2: يعطيك الصحة مدام هاني. وبالنسبة للطلبة نتاعنا عندنا احنا تعرف اللي احنا في النسخة الرابعة من قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة، احنا في بوخت كاتر، دونك في كل عام ناخذوا طلبة من ثلاثة مستويات كما قالت يعني من بكري، المستوى الأولاني اللي جوست عنده الفكرة ويحب يطورها، المستوى الثاني اللي يبدأ يعمل النموذج العمل نتاعه، والمستوى الثالث اللي يبدا يعمل المخطط الاعمال ويبدا ينشئ الشركه نتاعه. احنا الطلبه اللي مشيو، واحنا مشيو 13 طالب، منهم اربعه طلبه عندهم افكار مجدده شاركوا في الليسون، والهدف من هذايا انه يظهروا الافكار نتاعهم ويظهروا اللي احنا عندنا طلبه ينجموا يخرجوا بافكار مشاريع بعد ما يكملوا قرايتها، وزيد تلقح الافكار، خاطر فما زيد حتى في الجزائر يعني في الليسون في الطلبه اللي شاركوا، فما اللي عندهم اللي جابوا افكار مشاريع وقدموها، دونك الفائده صارت في كما قالت
1: زوج اتجاهات
2: يعني التشاركيه واللي شانج بين ليزيتيديون والتجربه ككل، وخاصه الطلبه نتاعنا اللي هما مشاو اللي هما سنه الاولى اغلبيتهم سنه الاولى اللي شاركوا في الدوره التكوينيه باش نتبعوهم هما والطلبه الجزائريين، وفما امكانيه انشاء افكار مشتركه يعني دي ستارت اب ولا دي شركه ناشئه اللي تكون مشتركه بين طلبه تونسيين وطلبه جزائريين.
1: هذا في الدورات الجايه
2: هذا في الدوره الاولى حاولنا باش نخليه فما تشارك في الافكار بين الطلبه، يعني المجموعات كانت مشتركه، الافكار اللي انتجوها كانت زادة مشتركه، وينجموا يواصلوا فيها حتى في الدوره الجايه ونبنيوا عليها باش نكونوا مشاريع يعني تنجم حتى ان بورسنتاج يكون مش ما يعني 20% 5% ليسونسييل يكون تم افكار مشتركه بين الطلبه التونسيين والطلبه الجزائريين.
1: يعني الدورات التكوينيه ان شاء الله باش يكون متابعه، نعرفوا انه اكزامانات توا وباش تجي الصيف، هل انه باش يكون في الصيف والا في العوده الدراسيه الجامعيه ان شاء الله؟
2: الحقيقه مدام حنان الربحي هي مديره القسم والسيد يعني والجامعه جندوبه هي اللي تقرر وقتاش، ونتصورش توا الفتره هذه يعني فيها الصيف والكل، نتصور بدايه من السنه من بدايه السنه القادمه باش تكون كالعاده فما دورات ومتابعه للطلبه اصحاب افكار المشاريع، واللي باش خاصه مدام هنيه فما حاجه مهمه برشا انه يعني صفه الطالب المبادر عندها الكثير والكثير من الايجابيات بالنسبه للطلبه، وماذا بينا الطلبه نتاعنا اغلبيتهم ما يقعدوش يخموا في باش يخرج يلقى خدمه، وفي حتى يخرج بفكره مشروع ينجم يعمل فيها يعني يلقى فيها مستقبل، دونك لو ستاتو دو ليتيديون انتربرونور عنده برشا حاجات بهين اللي ينجم يتمتع بهم طالب، وماذا بينا نشجعوا طلبتنا.

0: الكل على انهم يكونوا يعني مسجلين في قطب الطالب
1: صحيح
0: المبادر بجناح جنبه بعد
1: صحيح، هو مهم برشا، مهم برشا هذي، انهم الطلبة ما يبقاوش غدوة كي يتخرج يبقى يستنى مع طالبي الشغل وهكيك، لانه مش مضمونة 1000%، لكن على الاقل يكون عنده مشروع حاضر من اللي هو يقرأ، وقت اللي يتخرج يلقى مشروع ما هوش باش يبقى يخمم زعما باش نلقى خدمة والا لا بشهادتي والا لا، هكا في الدومين اللي اختاره هو وبالتجربة اللي اختارها هو. على كل حبينا نشكركم على اللي قاعدين تخدموا فيه انتم كجروب اللي مشيتوا، الفريق الاولاني الوفد الاولاني اللي مشيتوا للطرف وكنتوا حاضرين في بعث
0: اللي
1: اول
0: هو
1: قطب
0: الثالث مدام هاني الثالث
1: الثالث.
0: الثاني كان بالمتابعه الاولى واحنا
1: لا
0: المتابعه
1: نحكوا على
0: الثانيه
1: البعث، على الانشاء، نحن على بالنسبه لانشاء
0: على
1: قطب
0: انشاء
1: الطالب المبادر، اي لانه الاخرين كانت حكيت لنا عليهم زيد مدام حنان انهم كانوا فاعلين برشا وبرافو ليهم، كانوا حاضرين في التأطير والتكوين في المرات السابقه، اليوم نحكوا على تأطير تكوين وانشاء، يعني في كل مره قاعدين تقدموا خطوات ثابته، وان شاء الله بالتوفيق ليكم. واكيد نخلي لك مدام مدام عزيزه وسي انيس، تفضل مدام عزيزه في كلمه الختام شنو تحب تقول، سواء لطلبه الجزائر في التعارف والا طلبه جامعه جندوبه، تفضل.
0: يعطيك الصحة مدام هنية مرة أخرى على
1: مرحبا
0: الاستضافة وعلى متابعتكم المتواصلة.
1: مرحبا
0: الحقيقة الدورة التكوينية هذه كانت ناجحة وناجحة جدا، وإن شاء الله تتواصل دورات
1: إن
0: تكوينية
1: شاء الله.
0: أخرى بين خاصة بين جامعة شادي بن زيد طارق واللي ملا مع الجامعات الحدودية الأخرى اللي داخلة في برنامج في اتفاقية 5+5، يعني التجربة نتاعنا إن شاء الله تكون منتشرة
1: نموذجي
0: على يعني نموذجية ومنتشرة في الجامعات الحدودية وفي جامعات أخرى. إن شاء الله تتواصل هذه المبادرات
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة اللي نحطهم ونحطهم على إنهم يكونوا في قطب يسجلوا في قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة اللي هي دائما رائدة ودائما تواصل نجاحاتها على جميع الأصعدة.
1: وهذا حلال، شكرا لك مدام عزيزة إبراهيمي، شكرا لك وتحياتنا لك، شكرا لك، إلى اللقاء، نرجع معك سي أنيس، تفضل.
2: أشكرك مرة أخرى على الاستضافة وعلى
1: مرحبا
2: الدعوة. حبيت نقول حاجة بخصوص جامعة جندوبة. جامعة جندوبة هي جامعة فتية من حيث عدد السنوات لكن عريقة بإنجازاتها. نحن أنشأنا قطب الطالب المبادر بالجزائر وهذا إنجاز في حد ذاته. حبيت من خلالك ندعو جميع الطلبة كما قالت مدام عزيزه للانخراط، خاطر عندهم امتيازات، واكثر من هكا يولي هو صاحب مشروع، معناها هو يخدم في الطلبه الاخرين وهو يخلق ثروه ويخلق مواطن شغل وعنده امتيازات، حتى امتيازات علميه، خاطر كي يعمل فورماسيون هذا يتحسبوا دي موديول يتنحولوا من القرايه نتاعو يستنفع بهم من الاخر. وفي اخر في ختام الكلمه نتاعي من نجم نقول كان بالتوفيق للطلبة نتاعنا، بالتوفيق لجامعة جندوبة، وبالتوفيق للتعليم العالي والبحث العلمي
1: بتونس
2: بالدولة التونسية.
1: أكيد إن شاء الله، وبالتوفيق لكم أنتم زيدا، ويعطيكم الصحة على اللي قاعدين تخدموا فيه، ومهم برشا اللي قلتوه للطلبة، إن شاء الله يشاركوا أكثر، هم قاعدين يشاركوا لكن إن شاء الله يزيد العدد متاع الطلبة المشاركين في قطب الطالب المبادر. شكرا لك سي أنيس وتحياتنا لك، إلى اللقاء. أكيد مهم برشا أنه طلبتنا يكونوا مشاركين في قطب الطالب المبادر باش يحضر مشروع، باش يتخيلوا شنو الحاجة اللي نجم يكون حاضر فيها. التكوين موجود، ينجموا كونوك برشا حاجات قاعدة تتخدم في قطب الطالب المبادر، وهذايا مهم ليك انت كطالب باش غدوة كي تتخرج على الاقل تلقى عندك مشروعك بين يديك ان شاء الله، ما تبقاش تخمم زعما نلقى خدمه زعما ما نلقاش، هذايا موجود ومتوفر. ان شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبه، وشكرا مدام عزيزه سي انيس، نرجع لكم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. كملينا معكم إذن مشوارنا في رحاب الجامعة ومع طلبتنا اللي حاضرين معايا عبر الهاتف. أكيد كنا حابين يكونوا كلهم معانا إن شاء الله في مرة أخرى. إن شاء الله تحية لهم الكل لأنه القائمة كما كانت تحكينا عليها مدام عزيزة من بكري ما شاء الله فيها تبارك الله العديد من الطلبة والطالبات يظهر لي فيهم وليد ولا زوز هكا على حسب التقريب. يعني كانوا حاضرين 10 طلبة أو طالبات كانوا مشاركين في الدورة التكوينية وثم 5 طلبة اللي كانوا مشاركين مقدمين لبروجي متاحهم وحاضرين معانا زوز طالبات. طالبة الأولى سيرين ريغي إن شاء الله مانيش غلطة في اللقب متاعك يا سيرين معهد العلوم الإنسانية بجندوبة عفوا وصابرين النفوتي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بيجا. مساء الأنوار مرحبا بك سيرين.
1: عسلامة مرحبا بكم. أول حاجة نحب نشكر راديو الكيف على حسن الاستضافة.
0: مرحبا
1: سيرين الريغي اتيديانت في سيونس هيومين تاع جندوبة اتيديانت بروبرونور في البيج وتيم ليدر إنكتوس ليميتليس في سها جندوبة.
0: ما شاء الله مرحبا صابرين مرحبا بك.
2: عسلامة نشكرك مدام على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: أنا صابرين نافوتي اتيديانت ان دوزيام اني ماستر دو ريشيرش اون اليمون اي سانتي فاكولتي انستيتيو دو بيوتكنولوجي دو بيجا. ميرسي ا توت ليكيب على الانفيتاسيون هذه وعلى الاوبورتونيتي هذه.
0: مرحبا بك ومرحبا بكم الكل وتحيه الباقي ليكيب اللي كانوا حاضرين من طلبه وطالبات كلهم اللي كانوا حاضرين في الطرف وتحديدا لهنا كانوا حاضرين في انشاء قطب اول قطب طالب مبادر على المستوى الجامعات الجزائريه بجامعه الشاذلي بن جديد الطرف. باش نبدا معكم البنات باش نحكوا عن تجربتكم واللي بروجي اللي قدمتوهم في ليستون في جامعه الطرف في جامعه الشاذلي بن جديد. باش نبدا معك سيرين كان تحكينا على البروجي نتاعك والفكره اللي قدمتها وتفاعل الطلبه او الاساتذه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب المبادر الجديد في جامعه الشاذلي بن جديد. ونرجع بعد لصابرين. تفضل سيرين.
1: أكيد أول حاجة نحب نشكر جامعة طارف على حسن الاستضافة متاعهم غديكا. في الحقيقة أنا البروجي متاعي هو سناك للصغار يعني لوجة للصغار اللي عندهم أنمي يعني فقر دم اللي هو نتج عن فقر حديد. دونك سناك متاعنا هو نصنع فيه الصناعة في الإيدي متاعه تصنعت في السي بي بي سي سنتر تكنولوجيك متاع بورش صدرية مصنع من اللي ميكرو بوس متاع اللونتي ودي كورس دورانش بهي هما مكونات طبيعية بيسكن احنا توا في وقتنا ذي برشا دي بارون يلتشقوا للي كومبليمون اليمونتير للدويات والصغار ياكلوا ديما في لمجة ماهيش صحية. دونك نحنا قررنا ان باش نبداو من لابيتود نتاعهم نحاولوا انها باش نغيروها.
0: باهي سيرين قبل ما تحكي لنا على الفكرة البروجي نتاعك انت تقرا في المعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة يعني اللي سائل يسأل انه انت بعيدة كل البعد على كل ما هو تغذية والكل لكن حاب نسألك علاش جاتك الفكرة هذه بالذات.
1: اي صحيح احنا نقراو تربية وتعليم دونك التيران تاعنا هما التلامذة. دونك نحنا البروبليماتيك تاعنا خرجت علاش ديما التلامذة وجههم اصفر ديما هكا تحسهم تعبين. دونك عملنا نحنا ستاتيستيك مع لي بارون وعملنا مع لي ميتريس ولي ديريكتور اللي يعطيهم الصحة نتاع ولاد جندوبة ومشينا للسونتر نتاع مركز رعاية الطفل والأمومة بتاع جندوبة زادا يعطيهم الصحة لميدسان غديكا ولنيتروسيونيس هما اللي عاونونا باش لقينا البروبليماتيك متاعنا وحاولنا باش نلقاو لهم يعني دواء. نحن البروبليماتيك متاعنا هي بالأصل موجودة في التيران متاعنا.
0: فهمتك يعني انتم حاولتوا تركزوا على حاجة تغذي صغير حاجة تكون بيو وحاجة يستفيد منها صغير خاصة الصغيرات اللي يعانوا من فقر الدم وبرشة مشاكل صحية على الأقل في ماكلتهم تكون تغذيتهم صحيحة وسليمة. هذي قديش عندكم اللي تخدموا عليه؟
1: بديناه من أكتوبر، من
0: أكتوبر
1: أكتوبر نحن
0: هذي.
1: قاعدين نخدمه، أي من أكتوبر هذي نخدمه على البروبليماتيك نتاعنا. وما
0: أها
1: فيهوش سكر، هو البرودوي سان سكر أجوتي، سان غلوتين، سان أديتيف، سان برودوي شيميك.
0: وبديتوا فيه ولا مازال في طور التصنيع؟
1: لا صحيح، نحن بدينا فيه وقاعدين نبيعه تو.
0: اه ما شاء الله، يعني البروجي حاضر ما شاء الله،
1: أي صحيح حاضر.
0: الحمد لله يا ربي. ثم إقبال ولا لا؟
1: الحقيقة لقينا برشا إقبال نحن على البروجي نتاعنا، سيرتو إنه حاجة ناتشوغيل، وكيف ما تعرف نحن في تونس توا موضوع الصغار والماكلة الغير صحية هو مثير للجدل شوية، خاطر لي بارون توا ولاو واعيين أكثر ويعرفوا يعني الحاجات الصحية اللي لازم صغيرهم ياكلها.
0: انتم اخذتوا المكونات كلها من كل ما هو طبيعي، كل ما هو موجود في حياة.
1: اكزاكتومون. اي
0: الافكار هذه من عندكم انتم كجروب ولا من عندك انت ولا شنو سيري؟
1: احنا نخدمو ايكيب، احنا البروجي نتاعنا مشاركين بيه في اناكتوس، دونك ايكيب نتاعنا قعدنا نخدمو بعضنا على البروبليماتيك، بدينا بشويه بشويه نلقاو في سوليسيون، بدينا بحاجات بازيك كيف ما تمرج الجبين حاجات هكاك، وبعديك حاولنا ان نطوروها، دونك ولينا لازم نخدمو مع لابو مش حاجه تتباع في السوق، خاطر لازم تصير دي زاناليز سيرتيفيكاسيون. ونحب نشكر زيد السي بي بي سي سنتر بيو تكنولوجي، خاصه المدير العام اكيد نتاعهم شكري، شيف مدام مفيده، والميتخ اسيستونت مدام موني، على خاطر ابداو اهتمام كبير برشا بالبروجي وعاونونا في الباركور نتاعنا.
0: ليه مش نسالك ولا سري يعني؟ شنو المكونات بالضبط؟ لانه بكري بديت تحكي عليهم وانا قصيت عليك، والا سري ما نعرفوش المكونات.
1: الميكرو بوس نتاع لونتي اللي هو ديجا يعني بروجي نتاع الكورديناتريس نتاعو مدام مفيده نتاع الميكرو بوس، هو ديجا ربح يعني من الدوله 300 مليون. الميكرو بوس هما يعني كالسيلول، يعني السيلول نتاع جيرميناسيون نتاع لونتي نتاع العدس، العدس ماهوش بذره اما هو ينتقل باش يولي نبته هذاك هو. وموجود زاد قشور البرقدين اللي فيه فيتامين سي، خاطر الامتصاص نتاع الفير في البدن
0: صحيح،
1: طول الفير اللي جاي من النباتات يعني الحديد اللي جاي من النباتات ما يصيرش بسرعه، دونك لازم فيتامين سي
0: صحيح.
1: دونك فيه ليكورس، وفيه وفيه تمر، تمر باش يخلي مطعمه محليه، وفيه
0: حلو
1: خروب زاد فالوريزاسيون البرودوي لوكال نتاعنا
0: يعني ما شاء الله. حتى المكونات باهية برشا وفيها كلها فيتامينات ومهمة برشا حتى للكبار، علاش كان الصغار حتى للكبار
1: والله.
0: اوكي يعني فكرة انتم مازلتوا ولا تخدموا الكبار؟ اه يعني بديتوا سايت تبيعوا للكبار؟
1: اي نبيعوا الكبار والصغار.
0: به هذا البروجي نتاعك قدمته في الشاذلي، جامعه الشاذلي بن جديد في الترف، احكي لي على الانطباعات بالنسبه للطلبه او الاساتذه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب الجديد في الترف.
1: الحقيقة أنا لقيت برشا تفاعل منهم، على خاطر سيرتو يعني برشا لي بروجي موجودين غاديكا في الدومين نتاع ليدوكاسيون برشا، دونك يلقاو حاجة مختلفة عليهم، هي صحيح موجودة في التيران اللي هو لي زيكول، أما أون ميم طون تلقى حاجة تبع التغذية كيف ما أنت قلت بكري شنو دخل التغذية في التعليم، دونك نلقى برشا برشا يعني انتيغاكسيون نتاعهم وبداو برشا إعجاب.
0: هذا مهم برشا، وتخلي لهم أصلا أنه تعطيهم أفكار نجموا يخدموا حاجات مماثلة، وطب نجم تكون حاجات مختلفة على تخدم فيه أنت، أو على الأقل أعطيتهم بعض الأفكار من عندك. باش نمشي، تبقى معنا سيرين، باش نمشي لصابرين. مرحبا صابرين من جديد. الله يخليك، كنت تحكي لنا كيف سيرين، شنو البروجي نتاعك اللي قدمته في الجزائر وكيفاش زادة كانت الانطباع؟ تفضل.
2: عايش ميرسي. قبل كل شيء نشكر كيف هذا مدير جماعة جندوبة في تبعي هشام، ومدير جماعة بيوتكنولوجيا بيجا في جريد المراد، خاطرين يوفرونا الفرصة هذه باش نجمو نشاركو ونستفيدوا من الاستفادة هذه. نحكي على البروجي نتاعنا اللي هو ديجا معناتها بدا من 2020، مايتي كوسميتيك، سي اون مارك تونيزيان.
0: يعني عندكم من 2020
2: تافي. قبل ما احنا نعملوا الماستر الاولى اللي هي ماستر بروفيسيونيل اون فالوريزاسيون دي بلونت ميديسينال اي اروماتيك، احنا اليوم قلنا علاش اللي القرايه اللي احنا نقراو فيها
0: نطبقوها
2: في البروجي نتاعنا، علاش نقراو حاجه ونمشيو نعملوا بروجي في حاجه اخرى، دونك نوظفوا القرايه هذيك في البروجي نتاعنا باش نجموا ان نحاولوا نطوروا فيه، هذيك تكون عندنا كومبيتونس اكثر وكونيسونس اكثر باش نبداو نطوروا البروجي نتاعنا. البروجي نتاعنا هذايا ديدي مش كان للي فاهمه هكا هاو خاطر توا الكوسميتيك زاد
0: للرجال.
2: يعني كي نبدا الاكسبوزيسيون يبداو هكا الرجال متعبين نقول لهم راكم انتم زاد
0: معنيين بالامر اي
2: فوالا دونك لي برودوي نتاعنا عندنا بليزيور برودوي عندنا اون جام شوفو اون تيشو فيها لي زيل فيها لي كريم كوافونت فيها لي
0: رجال ونساء
2: الجيل ونسي دونك بو تو تو تيب دو بو معناها اللي يسحقوه الكل فوالا عباد دو بلون
0: يعني اللي قريتوه في المعهد العربي والتكنولوجيا ببيجا وظفتوه وخذيتوا منه شنو ما ينفع النباتات كيفاش نجموا نوظفوها كيفاش نجموا نخدموا بها كل ما هو يهم البوتي كل ما هو يهم الجماليه للمراه والراجل
2: مش الجماليه اكاها على خاطر يقولوا كوزميتيك اي تيراتيك معنا بالتدوين يكونوا باهين للاخطر لي زويل نتاعنا زاد اللي هما دي زويل فيجيتال ايسونسييل ليكستراكسيون نعملوهم وحدنا دونك فما دي زويل نجمو نوظفوهم في دي برودوي مثلا اللي عنده لاختراز اللي عنده جيعه دونك اوتوماتيكمون بيان سور نديو مع لي تي سي بروفي
0: يعني انتوما زاد ايكيب بديتوا مع بعضكم من المعهد والا من خارج المعهد ليكيب اللي معاك
2: خارج المعهد وبعديك انا والبارتنير دونك ذكرى همامي ديجا نوجه لها تحيه اون فيت وبعديك حاولنا بالقرايه اللي احنا قريناها انه نزيد نوصفوا بلي كونيسونس هذوكم يعني
0: يعني خدمت اكثر على اللي قاعده تقرا فيه واستغليته استغلال ايجابي ومهم برشا هذا انه الطالب يستغل قرايته ما يمشيش قرا حاجه كما قلت انت يمشي يخدم حاجه اخرى ولا يعمل بروجي على حاجه اخرى واليوم انت تلقى انك الحمد لله عندك البروجي نتاعك يعني امورك واضحه كيف كنتي كيف سيرين لهنا كنت تحكي لنا على تجربتك في التعرف كيفاش كانت
2: باه تجربتي في التعرف دونك براتيكمون باش تكون كيما كنت تحكي يا زميل في سيري بصح الديفيرونس الوحيده هي انه احنا سكو جي روماركي غادي كاين فما امونك شويه في الدومين نتاع الكوزميتيك معناها ولا ولا لوتيليزاسيون معناتها دي زويل ودي بلونت ميديسينال يا روماتيك باش نتحصلوا على لي برودوي هذوما
0: يعني مش كيما سيرين ممكن الناس غادي تعنى بالما هو ماكله والكل اما حاجه العنايه بالبشره والا ما نعرفش المفاصل وغيره فانه هذا بعد عليه كل البعد او بعد شويه نقول
2: على حاجه اباز معناتها ناتورال يعني اباز دي بلونت احنا نعملوا في الاكستراكسيون بروبر اكستراكسيون تاعنا دونك هنا حسيت سولون يعني ديسكسيون لي انتراكسيون اللي شفتهم انا غاديك فما جي معناتها بلوس دو روتور اللي فما ان مانك في الدومين هذايا ودايوغ هذايا البوت يعني نتاع نتاع الكادر هذا في حد ذاته انه كيف تصير هكا انتراكسيون تبادلات يعني بين الطلبه نتاعنا والطلبه نتاع الجزائر انه نتعلموا من بعضنا نستفيدوا من بعضنا حتى في لي بروجي.
0: يعني تنجموا تسوقوا لهم انتم غادي.
2: نقول لك في المارك ناسيونال توا نخدموا على معناتها انترناسيونال علاش يجي نهار بيان سور من تشجيعات فينونسيير المنبع هذايا نحب نقول شجعوا لي زيتيديون على لي بروجي نتاعهم انهم يكونوا انترناسيونال على خاطر راهو عندهم كومبيتون
0: صحيح
2: دونك بوركوا با نشوفوا رواحنا اون مارك انترناسيونال
0: ان شاء الله هذايا ناملوه ان شاء الله هذايا ناملوه ونتمنوه لانه مهم برشا انه الطالب ماهوش باش يبقى مجرد انه قرايه وتوفى القراية يمشي لوج على خدمة وإلا يبقى بطال هذا هو المهم إنه إن الطالب يلقى روح واليوم وما يبقاش يخمم غدوة كيفاش يتخرج زعما باش نكون كيما اللي قبلي باش نبقى نتستنى حتى لين يحن ربي وباش نلقى خدمة لي الطالب لهنا ولا فاعل من خلال مشاركته في قطب الطالب المبادر وحتى إنه يحاول يطور من روحه إنه يخلق مشروع للروح حاجة يحلم بها ويتمنيها ويعملها
2: فوالا هي حلمة وسي اون فو اون بو مالغري لي زوبستاكل و لي زوبستاكل فينونسيير ولا اي حاجه راهو كيفاش نوصلوا نوصلوا هذا دو ان
0: صحيح
2: دو جمله مسمار في حيط بربي نحيوها من مخاخكم
0: اكيد
2: راهي ماهيش تنجم تخدم مش ما تخدمش في دومينك لكن كيف يكون عندك البروجي نتاعك وحلمتك انك تحققها راهي حاجه باهيه برشا وقت تتبنى
0: صحيح وهذا نتمنوا لكم ان شاء الله توصلوا للعالميه اللي تطمحوا لها ان شاء الله يا ربي ومش في البروجي هذايا بركة ان شاء الله في بروجيات اخرين ان شاء الله ما تحبسوش لهنا بركة وزيدوا لنا القدام ماذا بينا على اي حاجه طبيعيه لكلنا لو جو كل ما هو طبيعي ومن عند اولادنا وبناتنا علاش ليه ما يكونش ان شاء الله على يديكم انتوما نرجع كلمه الختام لسيرين وصابرين نرجع لك سيرين في كلمه الختام تفضل
2: اوكي
1: أول حاجة إنه نحب يعني نشجع زي كيف ما أنتم ما قلتوا، نشجعوا الصغار على ليزيتي جون، مش حتى كانوا صغار، هم كلمة تبدأ صغيرة وتكبر مع
0: بتبيع.
1: العبد هذاك. يعني لازم واحد يكبش في الحلمة نتاعو ما يسلمش بها. نحن من الأول كي بدينا في البروجي بدت فكرة صغيرة الحقيقة، ما كناش نتخيلوا يعني باش تولي تتباع وباش تلقى تفاعل مع العبيد والحاجات هذه الكل. ونحب نشكر زيد مدام حنان الريبحي المديرة نتاع البيج نتاعنا، خاطرها ديما تشجع فينا وديما تقول لنا واصلوا وديما تلقانا يعني في حلول مثلا كي
0: تحية
1: نحن
0: ليها،
1: باش نأيسوا لها.
0: تحية ليها وفرحانة بكم برشا هي حنان، ديما تحكي علي عليكم الكل. تحية ليها
1: الله
0: حنان وتحية لكم انتم زادة سيرين، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك، الى لقاء سيرين. عايشك، الى لقاء. نرجع لك صابرين، كلمة الختام ليك، تفضل.
2: ميرسي زادة، افكتيفمون نوجه تحية لمدام حنان زادة اللي هي قاعدة تتابع فينا لحظة بلحظة.
0: يعطيها الصحة.
2: في درك ها، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. ميرسي انت زادة مدام،
0: يعايشك، الله يخليك،
2: في خدمتكم توصل ان شاء الله.
0: الله يخليك.
2: تدخلوا للباج مايتي كوسميتيك فيسبوك انستغرام وتيك توك، اون اي توجور ديسبونيبل.
0: يعيشك يا للا، وان شاء الله بالتوفيق صابرين انت وكل الطلبه وكل طالب طموح ان شاء الله. شكرا لك يا للا، الى اللقاء. تحياتنا لكم الناس الكل، واكيد نحن نشدوا على يدين كل طالب انه يكبر الحلم نتاعو ويبدا فكره بسيطه يشوفها، لكن الفكره هذيك راهي باش تتطور باش تكبر باش تولي حلمه كبيره، وممكن توصلوا كما قالت صابرين نطمحوا للعالميه، ان شاء الله يوصلوا للعالميه. قبل ما نمشي للطلبه اللي حاضرين ويستنوا فينا في الكواليس، وما زيد عندهم احلام اخرى تنعرفوها، لكن حبيت، هو في العاده ما قدمش يعني بلاغات ضيع في برنامج في رحاب الجامعه، لكن هذيا تلميذ هو بكالوريا مشروعي واللي طالب ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله بنجاح، ضيع لينات متاعهم تاع نظر من بكري وهو طالع مع حكاية 3.5 هكيكة من هابت سامحوني من البلايد للبرنوسة، اذا كان التاكسيس تلقاها او اي حد، لانه يقولكم راني باش نعدي الباك من غيرها ما نجمش، يعني راه ناقص نظر ويلزمو اللينات نتاعو باش ينجم يركز لنا، ان شاء الله بنجاح يا رب والتوفيق، وان شاء الله نسمعوا انه نجح كيما قدم لنا البلاغ هذايا ضيع، ان شاء الله زيد يقدم لنا يقولنا انه ان شاء الله نجح في البكالوريا، ان شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبه وكل التلامذه والناس الكل، ان شاء الله فرحه عام في الديار الكل. نمشي لنغم وراجعين معكم.

0: من جديد رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، تحياتنا للمعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف، بما أنه طلبة اليوم بحذينا من المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف وتحديدا كواسون غوج الكلوب اللي كانوا حاضرين معنا أكثر من مرة. اليوم يجونا جماعة جدد، صحيح كنت حاضر معنا قبل لكن اليوم بحكاية جديدة. خلينا نتعرف عليكم الساعة، نبدأ بميني. مرحبا
1: إبراهيم عيادي، بريزيدون كلوب كرواسون روج. قابلتيني عمناو بالبوست تاع سكرتير جينيرال.
0: اليوم ترقيت
1: سنفاقين حنور
0: الكلاس
1: دوزيام اني سيونس انفيرميير في الليسيك.
0: مرحبا.
2: محمد الحاجي، اتيديون بريمير اني سيونس انفيرميير في الكيف و فيس بريزيدون كرواسون روج.
0: مرحبا. شديت بلاصتك.
2: اي
0: واضح. باش نحكوا الساعة قبل ما نحكوا عليكم انتوما، باش نحكوا على يوم الممرض.
1: قبل الجورني مونديال نتاع الانفيرميي، خدمتنا نتاع في الكلوب كرواسون روج امتدت من سبتمبر اول ما بدا العام نتاعنا حتى للمي، الجورني مونديال الانفيرميي، ومازلنا متواصلين ان شاء الله لحد ذا فورماسيون برومي سكور. من سبتمبر كي بدينا باكتوبر، هو خدمتنا كما تعرف فيها سيليبراسيون جورني انترناسيونال. اي جورني انترناسيونال تخص سانتي، اللي نحن خاطر بما ان نحن زيتيديون في الفاك دو سانتي، بدينا بالاكتوبر الرؤس كونسير دو سان، خدمناه في فوي سيكافينيري نتاع البنات في الكيف. ومن بعد خدمنا 1 ديسمبر جورني مونديال نتاع السيدا اللي نشطت دكتوره لاميا رئيس الهيئه الجهويه للهلال الاحمر بالكيف اون بارتنير مع الفاك نتاعنا وليكول دو سونتي. وكخدمات زاده اخرين خدمنا 1 سكور زاده فورماسيون في البولي تروما زاده مع الدكتور جزيري. وخدمنا زاده قفه رمضان في رمضان اللي وزعنا فيها 270 قفة مع الكشافة التونسية وكلوب موزايك في ليزياح وكلوب ليو. خدمنا زاد برش حكيت
0: حسيت
1: نعددهم برشة برشة دي جورني برشة انترتينمنت في الفاك ولابس.
0: بالنسبة اليوم ممرض، شنو اللي صار؟
1: اللي صار كونه عن اتيديان زميلتنا مريم جرار خدمة تابلو بنتور وخدمة زملائنا براهمي ومحمد براهمي ومولدي سبيعي خدموا مقطع فني
2: موسيقية،
1: ووسيل حاجي يخدم كوربيتراج
2: خدمت شورت موفي. بمناسبة اليوم العالمي للممرض حبيت نجسد نهار في حياة ممرض واللي يفيق الصباح لين يكمل السيرفيس. عملت شورت موفي 5 دقائق موجود على اليوتيوب. عجب برشا ناس الحقيقة.
0: وحدك ولا معك شكون؟
2: كان معناتها بمساعدة مجموعة من الأعضاء، أما كتبت سيناريو كادراج كل شيء مونتاج وخرجنا شورت موفي مزيان على الاخر.
0: متعدد المواهب في باريس.
1: متعدد المواهب
0: في باريس. في باريس بحكي تمثيل به.
2: الفيلم كان بعنوان تراس. تراس اللي هي كانت عنوان متاع الفيلم، وكما حكينا
0: يعني شنو التراس اللي نجم يخليها الممرض عند
2: الاثر اللي باش يخليه الممرض عند الباسيون. والعام الجاي ان شاء الله باش تحل الاسوسياسيون تراس اللي حكينا عليها، باش تكون اسوسياسيون دو ديفلوبمون اكريتير سوسيو كولتوريل اي سانيتير ديفيزي حياه لي ستوديون برينسيبالمون والبوبولاسيون كامله في 3 اكس اللي هما النهوض بالصحه وتشجيع الطلاب على الفن من خلال اعطاء الفرص الكافيه وترسيخ الثقافه التونسيه بالطبيعه.
0: انت هاكا دخلت بينا ديريكت للاسوسياسيون خاطر فرحان على خلاص. بي انتم خلينا نفهموا ساعه، انتم في الكلوب كرواسون روج
1: صحيح،
0: شو مدخل الاسوسياسيون؟
1: في الاسوسياسيون هي نحن كي نحكيو على اتيديون سيونس انفيرمير، اي اتيديون سيونس انفيرمير باش كامل بريمير دوزيام وتروازيام تاعو اللي هما 3 ans في الليسانس ما تصورش كان يخمم في ماستير، فهمت؟ اغلبيتهم 90% باش يخرجوا يمشوا يخدموا لبرا ارواحهم ولا يخدموا في السيرك الحكومي واضحين. فاسوسياسيون تراس باش تبدا ان شاء الله تتحل العام الجاي وتبدا تنشط من اول العام مع الفاكيت الاخرين الكل وباش تحتضن لي ستوديون
0: الممرضين ولا الفاكيت الكل
1: فاكيت الكل سيدي دو كلوب في فاك جندوبه تحديدا جهه الكيف بعد ان شاء الله نبدأ نتوسع ونكبر في جامعه جندوبه، علاش لا، جامعه تونس المنار وجامعه المستير ووسط وساحل، واضحين. بعد ليتيديون في سيونس افيرمير ولا اي ليسونسي في الكيف، كي باش يكمل 3 ans تاعو ليسونس، باش يخرج من بعد يمشي يحتك يعني بال كيفاش نقولوا هذيك نتاع
2: المجتمع،
1: المجتمع ويولي يخدم ومنهم غادي. فقلنا نحن اسوسياسيون تراس، علاش علي ما نكبروش بالحكايه ونولوا نمسوا برشا اكسويت، وليتيديون اللي يخرج يولي يخدم يولي زاد ينشط معانا ويزيد يسهل لنا الامور، فهمت؟
0: يعني باش تتواصلوا هذه اللي ما بعد كيف نقولوا بعد الدراسه،
2: بعد الدراسه
0: وبعد الدراسه ان
2: شاء الله الون تيرم، خدمه الون تيرم
1: ان شاء الله، ماهيش ريجيونال ان شاء الله، ان شاء الله انترناسيونال،
0: تحلموا بالعالم ان شاء الله. اي يعني انتم بالنسبه لكم هي باش تبقوا في الكلوب ولا بالتوازي نقصد مع الكلوب ولا
2: به؟ نحن السنة البيرو الموجود في السي ار تي هو كل عام تصير تغيير معناه في البيرو، باش مجموعه من التلامذه من فاك نتاعي انا باش يشدوا البيرو نتاع السي ار تي
0: في العام الدراسي الجامعي
2: العام الدراسي الجديد. نحن باش نتولوا بالاسوسياسيون نتاعنا اللي هي تراس،
0: باش تبقوا في الكلوب ولا باش تخرجوا؟
1: حاطه بالطبيعه باش نشد بوست ايميديت بوست بريزيدون، باش ناطر يعني بريزيدون اللي يجي باش يفهم السيستم تاع الخدمه،
0: يعني ما مش تبعدوا
2: مش نفصلوا نهائيا.
1: فسرت لك اللي نحن حابين نتولهوا بالليتيديون كي خرج يولي في حياه الاجتماعيه نتاعهم بعد، وزاد نحن زاد نحبوا ننشطوا في الوسط نتاع الطلابي حتى كي نخرجوا من الفرق، فخرجنا عملنا حكايه واحد مع الاسوسياسيون.
0: الاسوسياسيون هذايا اللي انتم باش تعملوها طلبه كهو، فما حتى حد معاكم هكا ولا باش نكونوا واضحين، انتم وحدكم خممتوا في الفكره هذه وقلتوا لي في الكواليس انه مش اليوم خممتوا فيها، عندكم
2: عندنا مديده
1: نحن في خدمه
2: تروا فونداتور محمد الحاجي ابراهيم عيدي وايوب العبيدي، نقدم له تحيه
0: من الجيش الجديد، تحيه كان باش يكون حاضر معنا، تحيتنا ليه ان شاء الله لاباس. ايوب
2: هذوما هما الطلاب، مكثريه البيرو، بيرو كامل نتاع الاسوسياسيون كلهم طلاب، معناها ما خذيناش استعانه من انسان يخدم ولا انسان كبير، نحبوا الطلاب هم اللي يكونوا ناشطين في السيسيون هذه.
0: باهي، يعني انتم باش تعاونوا انه الطالب يكون معاكم، عشنو انت قلت لي ثم تروافولي يعني باش تخدموا على ثلاثه اتجاهات اللي هو الصحه الفن، الفن والثقافه. باهي، علاش ما دمجتوش الفن والثقافه مع بعضهم الساعه؟
2: باهي، هي
0: تراس
2: بدت من فلسفه. الفلسفه كيفاش نحن كي نشوفوا الانسان، الانسان هو عباره عن جسد وروح، دونك الجسد نعاونوه بالصحه سونتي، والروح ندوها بالفن، والصحه والجسديه والنفسيه ما كي حتى كي يكونوا موجودين زوز فرد وقت ما نقولوا انسان لما تكون عنده هويه، دونك ترسيخ الهويه عنده جانب مهم كيما الروح وكيما الجسد.
0: هذا ما هوش مشروع فرم لي باه مشروع حاجه اخرى ارتستيك حاجه اخرى ان شاء الله بالتوفيق.
1: نحن حابين نقسموا ليزاكس زاد باش ليتيديون، نحن عملنا لاكس ارتستيك باش الفنان الطالب يعملوا له احاطه وسوتيان بالموارد اللي متوفره عندنا باش يكبر ويورينا ما عنده المهارات الموجوده، خاطر راهو لي ستوديون الموجودين في تونس كلهم عندهم فنانين في اي دومين تحبوا انت، تكنو راب كيما راب في الحاجه بالضبط موجود، معناها لي ستوديون حابين نعمل لهم احاطه ولون كراش كلتوريل كيما نشوفوا نحن تو كاتيديون في الكيف نخدم في ثقافة تونسية كيفاش مدينة عربي في الكيف وكذا، حبينا نعملوا انكراج كولتيريل يكون على الطريقة الجنزي على الجينيراسيون زيد اللي نحن فيه، يكون عصري فهمت، تقليدي وعصري زيد فهمت، هذاك علاش
0: يعني
1: قسمنا لي بيزاكس
0: قسمتوهم على خاطر تحبوا هكا حاجه مواكبه لكل ما هو شباب اليوم، شباب اليوم مع موروثنا اللي موجود
2: بالضبط،
0: لازمكم توظفوا هذا هو. انتم باش تبدوا ان شاء الله في اكتوبر
2: ان شاء الله، لوفرتير اوفيسيال معناها اللونسمون باش يصير في اكتوبر،
0: باش يكونوا معاكم دي مومبر ولا باش تبقوا انتم ثلاثه كهو؟
2: باهي، نحن الاسوسياسيون فيها بيرو نتاع ادمينستراتيف الكبير، البيرو هذا يخدم في الاسوسياسيون، مي في كل فاك في الكيف فما كلوب، الكلوب هذاك باش يكون فيه زيد هو بيرو. باهي، لوفرتور باش يجوا الطلاب من الفاكيت الكاف الكل، من كل فاك فما كلوب، وتصير لوفيرتور
0: يعني
2: بال.
0: انتم بادين بقوه مركزين على الفاك الكل، يعني ليزانسيتي الموجودين في الكاف الكل باش يكونوا معاكم.
1: ليش الله بتدخل
0: لنحكوا قوه اخرى مش قوه خايبه، يعني ان شاء الله باش يكونوا معاكم الطلبه هذي بديتوا تخدموا عليه، لانه لازمكم تخدموا عليه من التو.
1: بالطبيعه ديجا كما حكيت لك بدينا نخدموا بكري شوي، وديجا كديفينيسيون تاع التراس استحقت برشا وقت، خاطر التراس رايك تشوفها انت تراس تروازاكس وتيرسي وتريس معناتها قوي،
2: فما فما تعب ورا
1: فما تعب ولا ايدونتيتي تاع التراس.
0: حتى يعني في التراس بديتو
1: ايدونتيتي فلزينا بالقوه زاد كل حكايه دخله قويه.
0: بعد فلسفركم انتم نورمالمون
2: ليها
1: ليها
2: غدوه نعدي فيلو
0: امورك واضحه ان شاء الله بالتوفيق. يعني ما شاء الله هذايا صحيح تما برشا حاجات مش نحكوا عليها اليوم
1: صحيح، فما برشا خفايا
0: خفايا انتم عدتوني بعض من الخفايا مش الكل، اما في الكواليس مانيش باش
1: تسريبات
0: احتراما للكواليس نتاعنا مانيش باش نخرجوا حتى شيء باش تبقى معنا، اما هذايا ان شاء الله في اكتوبر الجاي بقدره ربي كان عشنا باش ترجعوا بحذانا وتعطونا شويه من الخفايا
1: بالطبيعه.
0: يعني ان شاء الله باش تبدوا في اول اكتوبر لونسمون، يعني البدايه نتاعو
1: لونسمون اوفيسيال في اكتوبر
0: في اكتوبر، ومن بعد باش يبدوا بالطبيعه بالتوازي معكم لي كلوب
1: سيريموني للي كلوب الكل ان شاء الله باش تبدا من سبتمبر، اول ما خاطر فما فاكيت في الكيف تبدا من لودوز فما بريمي وفما لوكانس،
0: يعني انتم على اساس بكري
1: بالضبط باش نبدو بالسيريموني، نعطوا لكل بيرو حقيت انه يبدا يخدم سير سوء تراس وفي
0: يعني الكلوب يلزم يكونوا جدد مش الكلوب القدام
1: بالضبط، سولون شر تاع تراس وريغلومون تاع تراس
0: باهي الكلوب القدام ينجموا ولا
1: سولون ريغلومون اذا كنت وفرتيك شروط مرحبا.
0: هذايا بالنسبه لكم انتوما، بالنسبه زاده باش ما نعرف هكا هو يزن ما نجموش نحكوا عليها اكثر الاسوسياسيون نخلوها حتى ان شاء الله لاكتوبر نرجعوا نحكوا عليها. لكن انتوما بالنسبه لكم عندكم قلت لي حاجه باش تخدموها
1: حاجة
0: الكرواسون روج.
1: الكرواسون روج سي ديجا خدمة حكايتين دوزاكسيون شاريتي، خدمنا قف رمضان كيما حكيتك 270 قف مع الكشاف التونسي فوج مست لفوج الثلاثة فوج الكيف المدينة فوج مصطفى
0: نسينا
1: الاسامي تاع
2: مصطايدي
1: قويت فوز المنجي بالي وعبد الستار قديش سايب الاسم قديش عبد الستار قديش عبد الستار قديش تف افواج، وخدمنا زاد وحدنا ككلوب وزعنا 52 قفه ملابس ستوندار فيها معناها مريول سرويل كابوش ستوندار في اقسام مستشفى الجهوي بالمستشفى الكيف على السيرفيس، خاطر كيما تعرف ثم دي باسيون كي يدخلوا مستحقين فلوس، هذاك علاش حبينا
0: ما نجموش لي

0: تفرقت مع
1: نقدم
0: الشخص.
1: تحية ونقولش عندي ونروح نقدم تحية لإبراهيم وأيوب والناس اللي وقفت معانا في وقفت معايا ومعانا عام كامل في الفيلم وصحابي الناس الكل والعائلة بتبيع وميرسي
0: ده نسمعوا معاك. شكرا لكم وشكرا لسلاح والناس كلها. إلى اللقاء وخليك مع المرسو. تفضل
1: من غير انسترو
0: من غير كلام ديريكت
1: نفر بيه ما حشتيش نكون بورقيبة في آخر حلقة نولي سامبا اخترت نحارب بالقلم يو كان كل ما علي بوش حامبا رشفتي في يامبا ورقة قلم رساس مبري نتحرك في الكلمات لايك بول علي المعري سمق نجري فوت المارج دولة وشعب وضع نعالج وانتي تايح شارج خارج كي سوسن معالج ايزي تهب الدمعة تحبو سكار في الافلام ما حشتيش بالجرامي حشتي بنوب للسلام برشا كلام وانا معبي صد ما يوفيلي غرام اما بقالي طرف صبر ابيبري ملي جرام لا تخبرش اشكال كان نجمة والهليل مش عامل منك رسميل ربح بلاش رسميل واحد دخذ رسميت الاخر زيد لسميت الاخرى نجحت سير مقراتش باز راي فاسكيت باز تحت بفوسونكيت اما سير بحثي هارب جيتش نشق المتوسط تحت في بحر المتقارب مد زويته وما يقارب ملي دارو برشا عقارب هزو برشا متقارب موجة برشا متفقارب انت ضعيف وهارب مينيش باش نخزر لك حارق عايش في الفساد غارق دونك ماكش بطل خارق راح عندي نبدا عارق مش كي نبدل برشا سروج دنيا دروج طلع الدرجة وانت تلوج على خروج رجلة حرق ويخي تحرق ولين الموج ولا روج ركش تنقوي في المنتوج ندي ناري في رجوج
0: أعطيك الصحة. أكيد هذي حبينا جوست باش نورو محمد حاجي ايش عنده مرجية كتجيب حتينا ان شاء الله يكون عنا معك موزيكا هكيك باش تنجم تقدم لنا حويجة مزيانة ان شاء الله بالتوفيق لكم في ليزيكزامان
2: عايش
0: ان شاء الله بنجاح
1: ويعطيك الصحة ومدام على الاستضافة.
0: مرحبا بكم وفرحنا برشا بطلبتنا قاعدين نقدموا ان شاء الله بالتوفيق ونجاح. شكرا لصلاح شكرا لسعد تحياتنا لكم الناس كل شكرا لمولدي في المكالمات الهاتفيه وعلي في البوابه ونقول لكم ليلتكم زينه.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

ما أبدع صنعك في ملكوتك. حتى الحيوان الأعجم أبدعت بقدرتك العلوية في خلقه. المهر البري مثال حي لجمال التكوين. سبحان الخلاق الأعظم، هذه الخيل البرية تمرح سائمة في ملكك، وبقدر مكتوب في سابق علمك يسرت لهذا الإنسان أن يمسك بالمهر الجامح ويروضه. سبحانك يا منعم، سبحانك يا وهاب، أنعمت على الإنسان بهذه النعمة وجعلت الخيل بأمرك طوع إرادته يركبها فالترحال وتحمل عنه الأثقال، وإنه ليشكر نعماءك ويسبح باسمك. سبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، ما أبدع صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعاء الصباح. دعاء الصباح.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي. الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم في لحد ويم. نذكر تحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم في لحد ويم. اليوم من بين المواضيع اللي باش نحكوا فيها باش نحكوا على ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة. الورشة ذي باش تصير في مدينة تبرقة، والهدف هو تعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. علاش وكيفاش؟ هذه مصافحة عن هذه الورشة وعلى الأطراف المتدخلة فيها. بالإضافة إلى ذلك جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم، سواء الأركان اللي تعرفوها، غابتنا الكنز المنسي، تثمين الثروة الغبية، وخاصة الأكثر من هذا كيفاش نحافظ ونحمي الثروة الغبية. دون أن ننسى اليوم مش نحكو على الجملة من سواء العيد الوطني الفلاحة النهار التالي، ولا في بقية التظاهرات كيما اليوم مهرجان مايو الانطلاق الدور 36. في كل الحالات هو تثمين منتجات المرأة الريفية اللي تشتغل في القطاع الفلاحي، سواء المشاركة في هذه التظاهرات والعرض وتسويق. جملة من المواضيع باش نثيروها بعد قليل، باش تدخل معنا أكيد مديرة الإحاطة بالمرأة الريفية، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الكيف السيد نيل الشفري. هذا بالإضافة إلى بعض العارضات، أختنا بلقيس الهاني اليوم مرافقة المشاريع الفلاحية أكيد حاضرة في المعرض اللي يصير في القصبة، قلنا في مناسبة افتتاح دورة 36 لمهرجان مايو القصبة الكيف، معرض يضم الحرفيات والنساء الفلاحات وغيره في هذا الفضاء. هذا دون أن ننسى ركن متفرقات بالإضافة إلى بقية الأركان اللي تعودتوا بها، لكن البداية نبدأ من غم ثم لنا عودة رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع. الانطلاقه باش تكون من مواكبه الدور 36 لمهرجان مايو، تنظيم يوم اعلامي دراسي حول دور المراه في تطبيق وتبني اليه التاقلم والصمود لمجابهه التغيرات المناخيه. بادره من جمعيه سيانا وانماء مدينه الكاف بالشراكه مع المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه الكاف ساعه. لكن قبل ما نمشوا للمواكبه وفي الحديث على هذا اليوم الاعلامي، باش يكون حاضر معنا السيد نيل الشفري مديره الاحاطه بالمراه الريفيه المندوب الجهويه للتنميه الفلاحيه الكاف. هات نسمعوا عنصر مسجل سي عمار تليجان، اكيد المشرف على هذه التظاهره، يعطينا فكره عليها واهم الفقرات ثم لنعود.
1: هذه التظاهرة هي تندرج، وهذه الدورة هي دورة 36، هي أقدم من مهرجان التراث. وهذه التظاهرة تعنى بتثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف، ونحن نعرف أن جهة الكاف هي غنية بمعالمها، مواقعها، هي من المدن القلائل في العالم اللي نوجد فيها تراث أثري داخل المدينة. هناك العديد من المناظر الخلابة الطبيعية، هناك العديد من السدود، من الغابة شاسعة وكبيرة، وكذلك المعالم والمواقع، إلى جانب ما تتميز به جهة الكاف من مخزون ثقافي موسيقي مسرحي وغيره. إذن هذه التظاهرة تنترج في إطار تسمين كل هذا المخزون اللي أصبح يروج وله قبول، ويأتي العديد من الزوار سواء محليين أو الأجانب لزيارة الجهة في شكل معناها رحلات منظمة من طرف وكالات أسفار أو منظمة بصفة فردية أو زيارات عائلية لتتمتع بكل هذه معناها كل هذا المخزون. في إطار مهرجان عيد مايو السنوي الدورة 36، تنتظم هذه الدورة هذه السنة من يوم 15 إلى 18 مايو، تحتوي على عديد الفقرات المتنوعة والمتميزة. تبدأ يوم 15 بفضاء القصبة بمائدة مستديرة حول التغيرات المناخية ودور معناها المرأة المعرفية في مواجهة هذه الظاهرة فلاحيا، وبالتوازي معرض للصناعات التقليدية، مجموعة من العارضين والعارضات يفوت عددهم 30 عارض وعارضة، منتوجات من الصناعات التقليدية، منتوجات للفلاحة البيولوجية وغيره. وكذلك بفضاء الأجروت سوف يفتتح جزء وظيفي من هذا الفضاء من طرف بلدية الكاف في إطار إعداد برنامج أكبر، وهو معناها إعداد دراسة وإنجاز عملية تهيئة وصيانة وإعادة توظيف هذا الفضاء. هذا بالنسبة ليوم 15. يوم 16 هو يوم الشراكة مع مؤسسات في المنطقة، وسميناه يوم الفنون.

0: فنون الأكل وفنون المائدة، هي نشاط يعنى بتثمين التراث الغذائي الكافي وإبرازه وتثمينه ومزيد التسويق له، لأنه نعرف أن التراث الغذائي أصبح معناها العديد من الزوار يتنقلون أساسا لأكلة معناها أكلة البرتقال. كذلك يتواصل معرض الصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية البيولوجية. في المساء هناك سهرة فلكية بالتوازي مع هذا النشاط، هناك سهرة لعيسوية الكاف نظمها جمعية المتوسط. كذلك هناك جمعيات أخرى تشتغل على تثمين التراث اللباسي ولها أنشطة كيف سوف معناها تعزز أنشطة الجمعية. يوم 17 هو يوم الاختتامي، هذا اليوم سوف يشهد مائدة مستديرة حول مشروع عالمي سوف ينجز ونشرح في إنجازه بالكيف. هو مشروع الحديقة الجيولوجية المصنفة عالميا من طرف اليونسكو بجهة الكيف. دونك يوم دراسي سوف يتناول على تقديم هذا المشروع مع جملة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين في هذا الشأن. كذلك معرض الصناعة التقليدية، هناك تنشيط موسيقي، هناك مائدة تذوق، هناك ورشات لإعداد بعض الأكلات الغذائية الكافية ومناها تقطير الأعشاب، ونشاط كذلك موسيقي. واليوم الأخير يوم 18 سوف نقوم بزيارة لأربع متاحف، وهو هذا اليوم يوم 18 ماي يواكب اليوم العالمي للمتاحف. سوف نقوم بزيارة لأربع متاحف: متحف العادات والتقاليد الذي سوف يعاد فتح، متحف صدين المتحف المختص في كل ما هو إيكولوجي، ومتحف الجريسة. وكذلك سوف نقوم بزيارة لفضاء جديد معد لاحتضان متحف جديد، المتحف الجيولوجي بولاية الكاف. وشكرا.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع ذاك سي عمار تليجين والحديث عن دور 36 لمهرجان مايو. نذكر مهرجان مايو اليوم الانطلاقة، انطلاقة قلنا ثم معرض للمرأة الريفية سوى الحرفية والفلاحة، وبالإضافة إلى ذلك اليوم دراسي إعلامي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية. هذا بطبيعة اليوم الإعلامي ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف من جمعية صيانة وأنماء مدينة الكيف على رأسها كيسي عمر تليجين. مواصلين معاكم، نذكر تعقبينا في الاستماع في مواكبة لهذا المعرض، المعرض ذا اللي يصير توا في القصبة في علاقة بالمرأة الريفية والمشاركة في هذا المعرض. نشوفوا الفكرة عن هذا المعرض والأجواء وهذا اليوم الإعلامي. أكيد نذكر تعقبينا في الاستماع باش تكون به بعد شوية تكون حاضر معنا، ولكن ما يهمش. من بين العارضات اللي مشاركين في المعرض ذي قلنا المرأة الفلاحة والمرأة الحرفية وتداخل خاصة في العديد من المنتجات، باعتبار المرأة الحرفية تستغل المنتجات الغبية والفلاحية، تعاود تثمنها وتكون في نهاية الأمر منتوج رائع يتدخل فيه. وبالإضافة إلى ذلك تقطير الأعشاب الطبية والعطرية وتثمين المنتجات الغبية والكثير في نجده في هذا المعرض اللي ينتظم في المعلم الأثري القصبة الكيف بداية من اليوم. هذا أكيد بالموازاة مع العديد من الأنشطة الأخرى. في انتظار تكون حاضر معنا أختنا بلقيس الهيني، هي مشاركة في المعرض ذي، وخاصة هي مشاركة نعرف أختنا بلقيس ديما في العادة تكون حاضر معنا في مرافقة المشاريع الفلاحية، ولكن اليوم هي دورها مشاركتها اختصاص تقطير الأعشاب الطبية والعطرية في هذا المعرض، قلنا المعرض اللي يصير في القصبة. هذا دون أن ننسى اللي الحديث متاعنا مازال متواصل، باش نحكوا أيضا على العيد الوطني للفلاح النهار التالي و 12 ماي، وصارت أو 14 ماي عفوا، صارت العديد من التظاهرات سواء في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وكان مشاركة للمرأة الفلاحة والمرأة الريفية اللي تستثمر في القطاع الفلاحي. وهذا المعرض كان عنده دور كبير في تثمين هذه المنتجات وإيجاد حل، خاصة الحل المتعلق بالتسويق، لأنه تبقى أهم المشاغل المطروحة في علاقة بمنتجات المرأة الريفية سواء في إطار مجامع ولا المرأة اللي تنتج بشكل منفرد ولا في إطار يعني شركات أهلية ولا غيره، تبقى هي مشكلة التسويق. هذا هو يعتبر أهم المشاكل رغم قيمة وأهمية المنتوج اللي تنتج فيه. صحيح ثم تسويق إلكتروني يعاون، ولكن يبقى التسويق المباشر وهو تداخل أكيد بين كل الآليات، الهدف هو التسويق. هي مثل هذه التظاهرات تمثل فرصة هامة للتسويق، خاصة فيما يتعلق بتثمين المنتجات اللي تنتجها قلنا المرأة، وبالتالي سواء في مدينة الكاف، سوى مهرجان مايو، سوى غيره من التظاهرات الأخرى، سوى عيد المرأة، سوى العديد من التظاهرات الأخرى، هي تمثل فرصة هامة للتسويق. مواصلين معكم مع ذكر تحقبين في الاستماع ذهف الأحدام. اليوم ما زلت عنا الكثير من المواكبات، أيضا باش نحكوا على مشاركة المرأة الفلاحة في عيد الفلاحة في تظاهرة، قلنا هذه التظاهرات اللي صارت على مستوى جهوي في ولاية جندوبة. نمشوا ثم بعد قليل نرجعوا في عنصر مسجل لمشاركة المرأة الفلاحة، وخاصة اللي تنشط في المجامع وغيره، في تظاهرة صارت في ولاية جندوبة في مندوبية الفلاحة جندوبة. في عودة بعد قليل قلنا إلى سوى القصبة، ومتى تكون فرصة للضيوف متاعنا يكونوا حاضرين معنا.

0: الشاذلية بوزازي، كاتبة عامة جامعة الفلاحات الحاد الجهوي، وعضو مكتب التنفيذي ورئيس مجمع الهنادي والدمليل. واليوم احنا نشاركوا في هالتظاهرة هذه قامت بها مندوبية الفلاحة، وفرحانين برشا بالتظاهرة هذه، باش نروج المنتوج متاعنا وباش نعرفوا به. هو لما حالة معروفة ما نزيدوا نعرفوا به أكثر، وحاجة ممتازة برشا وحاجة تفرح. وإن شاء الله المرأة الفلاحة ديمة العلالي، هي ما شاء الله عليها راهي فرضت روحها وما زلت تفرض روحها. يبقى بروبليم وعائق وعرقلة للمرأة اللي هو الترويج المنتوج متاعها، ما لقيت السبل كيفاش توصل منتوجها، هالمنتوج مزيان، هالمنتوج البيوت معناها، خاطر هو راهو من الطبيعة بنسيات فلاحة، معناها هم يمارسوا في الفلاحة ويعملوا لها الترانسفورماسيون تاعها، معناها شوف انت ياكل، معناها اكل منتوج باش يوصل للمستهلك كيفاش، خاطر هي تخدم فيها معناها بحب وتزيد تحوله بحب، معناها باش يوصل الحاجة ماهيش صناعية، ماهيش مي حاجة من روح للروح كما نقولوها، ما شاء الله عليها. مالوريزمون مازال ما تثمنش مجهود نتاع المرأة الفلاحة، مازال ما تثمنش، مازالت ما قدش تحب تجنح، هي المرأة الفلاحة تحب تجنح إن شاء الله، معناها وصلت من التكوين والمعارف وعرفت برشا حاجات، معناها الحمد لله يا ربي، معناها المنظمات ما شاء الله، وحتى معناها اللي سيادية والكل راهم معطوها ما شاء الله من التكوينات والمعارف، وصلت وعملت حاجة باهية. تبقى ديما المشكلة متاحة هي أنها تحب تسوق الإنتاج متاحة وما لقيتش كيفاش توصلوا. أنا واحدة منهم معناها كمجمع، ما لقيناش تقول كيفاش نوصلوا منتوجنا، كيفاش نعرفوا به، كيفاش العباد تاخذوا معناها وكل شيء. هذا هو معناها نحن ماذا بينا المشكل هذا برك يتحل، الأخر الكل بحول الله لباس، خاطر وصلنا معناها وصلنا الحمد لله.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر التقوا بنا في الاستماع، هذا كان في عنصر مسجل على مشاركة المرأة في معرض تعمل في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جدوبة في مناسبة يعني عيد الفلاحة والمرجع الوطني للعيد الوطني للفلاحة في 14 مايو. نرجع لكيف تحديدا القصبة، قلنا سبق وحكينا على المعرض اللي يصير في الموازات وهو فقرة قارة في الدورة 36 لمهرجان مايو، اللي فيه العديد من الفقرات من بينهم تنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابات تغيرات المناخية. أختنا بلقيس الهالي مرافقة مشاريع فلاحية ولكن حاضرة في المعرض اليوم بطبيعتها المختصة، خاصة اللي هي في تقطير الأعشاب الطبية والعطرية ومشاركة في المعرض الذي تعطينا أكثر فكرة. حاضر معنا، أهل وسهلا، تحية كبيرة لك.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بك في فتحي ومرحبا كيفة مستمعي ذات الكيف. هو بلقيس الهيني، هما الأغلب المعنى برشا كاسكيتة، ما اليوم
1: العارضة ما عادش
2: اليوم نحضر في مهرجان مايو بصفتي باعثة مشروع لإنتاج النباتات الطبية والعطرية
1: وتثمينهم
2: وتقطيرهم.
1: فرصة.
2: دونك المشروع هو وبطبيعته المهرجان معناتها سنة يتزامن مع العيد الوطني للفلاحة
1: بالضبط.
2: دونك على فوال المعرض اللي موجود اليوم في القصبة هو معرض للصناعات التقليدية تحت تنظيم ديوان وطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، وبالشراكة مع جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف. المعرض اليوم موجود مش كان للصناعات التقليدية كهو، أما للمرأة زيادة
1: ليه، ثم كثير وثم برشا حوايج
2: في المجال الفلاحي
1: وبرشا حوايج يعني في الصناعة التقليدية
2: وفلاحة لزوز مع بعض.
1: بالضبط بالضبط.
2: متعدد الأنشطة، متعدد المنتوج معناتها ما شاء الله. ثم معناتها منتوج معناتها نحكيه على الجودة وعلى الكاليتي وعلى حتى الحضور، معناتها حضور محترم بالنسبة للمشاركين، ودي أنا واحدة منهم، وذي الحقيقة ما تكون كان حاجة تصرفني يعني أكون ديما متواجدة في هالمهرجان هذايا باش نعرض منتوجي، باش نعرف بروحي، باش نعرف المشروع متاعي، باش نقولوا معناتها راهو الكيف فيها خلينا نقوله منتوج باهي ومحترم وعنده جودة ينجم حتى يكون موجود حتى في الأسواق العالمية لمالا.
1: واضح. اليوم في بالتزامن مع المعرض ذا ثم اليوم الإعلامي الدراسي حول دور المرأة الريفية في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمواجهة التغير المناخي وغيره من المواضيع هذه. أنت كنت حاضرة في اليوم، يبقى ظهر لي أهم مشكلة هو حكاية التأقلم والمشاكل.
2: أكيد احنا التغيرات المناخية تأثر بصفة كبيرة معناتها على المرأة الريفية، يسرتو احنا في الكيف أغلبية الأنشطة نتاعنا أنشطة فلاحية، خلينا نقولوا معناش أنشطة سياحية وإلا معامل وإلا مصانع وإلا غيره.
1: بالضبط.
2: دونك عندنا شوية المرأة في شنية تنشط يا في الصناعات التقليدية حرفية دونك وإلا فلاحية. وهنايا كيفاش نحكيو على التغيرات المناخية وباش تأثر عليها، باش تأثر على المنتوج نتاعها، باش ينقص الروندمون، باش تلقى روحها في صعوبات هي ما تنجمش تواجهها. وانا واحدة من الناس تعدت عليا الظروف المناخية هذه وقت اللي عام ناول معناتها فما تساقطات للبرد بكميات كبيرة وأحجام متفاوتة اللي أثر علينا سلبا معناتها على المحصول نتاعنا، وهذاك خلى اللي ما فماش إنتاج وما فماش ما نجمش نقطر معناتها برشا منتوج ما تأثر عليا، فهمتني؟ دونك احنا كي يبدا هذه فرصه لينا احنا باش نكونوا موجودين فهاليوم الدراسي هذه ما شاء الله فل من الخبراء فل من الدكاتره خاصه دكاتره من المدرسه العليا للفلاحه بالكيف موجودين لهنا باش يعاونونا على مجابهه هالتغيرات المناخيه، على ضروره التاقلم في التغيرات المناخيه، كيفاش نجموا بالرغم هالظروف هذه القاسيه اللي ساعات تاثر علينا وعلى المنتوج نتاعنا وعلى الانتاج نتاعنا وعلى المردوديه وساعات حتى على انك انت على الديورابيليتي نتاعك، على انك انت تكون ديما تنشط وديما معناتها تخدم وديما تنتج وكل شيء. دونك يبداو فما تكيت ركبنا كي ما ينجم كان حاجه باهيه برشا الحقيقه في الاحاطه وفي التاثير والنصائح نتاعهم تنجم تعاوننا وتنجم تحل لنا كيما نقولوا برشا ابواب.
1: واضح. شكرا جزيلا. المعرض مازال متواصل اكيد وهي فرصه
2: وهذه دعوه في المباشر ايجي وراكم ما كومش باستندوش تلقى برشا منتوج ذو جوده عاليه.
1: بالضبط.
2: وحاجه في مستوى معناتها ولايه كيف
1: واضح، وحاجه طبيعيه وحاجه أي. شكرا جزيلا يعطيك الصحه. اهلا وسهلا اختنا بلقيس العيني. اهلا وسهلا مرحبا. ذكر معرض متواصل باهي، مازلنا باش نحكوا بعد شويه على مدينة تبرقة وتنظيم ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحي الوسيطة في ولاية جندوبة، هذه في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. ديم الكلمة ذي أكيد تعود خطر، هذا هو بيت القصيد وهذا هو أم المشاكل اليوم اللي نشوفه فيه. قبل ما نمشي له بربي نذكر ببلاغ بسرعه، هذا مش بلاغ ضيع تحديدا، امراه ركبت التاكسي ولا غيره وضيعت الصيغه نتاعها ذهب، اللي لقاها واللي عثر عليها ينجم يطلب لنا نعطوا الرقم نتاعها. وشكرا جزيلا. اهلا وسهلا، نمشي نغمس ثم نعاودها.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر الطاقمين في الاستماع باش نمشوا لطبرقه، ورشه عمل جهويه لاطلاق اليه دعم جديده تستهدف الهياكل الفلاحيه الوسيطه في ولايه جندوبه في اطار الجهود الراميه لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعيه والتكيف مع التغيرات المناخيه. تحديدا حاضر معنا اختنا رحمه الجوادي، وهي اكيد رئيسه جمعيه المراه الريفيه في جندوبه. اهلا وسهلا، تحيه كبيره ليك مشاركتك في مرحبا.
1: صباح الخير سي فتحي، شوينك لاباس؟
0: مرحبا،
1: لينا مده ما تلاقيناش وحكينا.
0: مرحبا لله، مرحبا بيك.
1: والله اليوم فرحانه برشا لي انا باش نحكي معاكم ونوصل صوت هاني جندوبة. الملتقى هذايا هو افتتاح المشروع نتاع تعزيز الصمود ولا في اطار التغيرات المناخيه وتاثيرها على الفلاحه وعلى كيفيه استغلال المياه الخضراء والكل. اليوم هنا جينا نتعرفوا على المشروع ونشوفوا شنو الاليات كجمعيه المراه الريفيه، كيفاش نعاونوا، كيفاش نوصلوا صوت المراه في الوسط الريفي، وللممول جاي زاد التعاون الالماني ولديوان الشمال الغربي وكل الاطراف المتدخله ومؤسسات الدوله والمجتمع المدني والشركات الخاصه والمجامع الفلاحيه خاصه في معتمديه كل تاع ولايه جندوبه. ان شاء الله يكون مشروع حلو برشا، يكون هادف وعنده يعني اثر كبير على الجهه وتستنفع به الفلاحه والفلاحات.
0: اليوم خاصة اكثر مشكل اليوم اللي هي التغيرات المناخيه تعاني منها بشكل مباشر المراه الريفيه والمراه العامله في القطاع الفلاحي، وهذه اكيد انت نعرف في علاقه بالواقع هالمشكله هذه الى اي حد ينجم يهدد نشاط المراه الريفيه.
1: والله هو مشكل خطير مش حتى على المرأة الفلاحة، على الناس الكل. بالنسبة للفلاحة تأثر ياسر ساعات الشح مثلا تبدأ عندنا في بوسالم عم نول ياسر الماء ما ثمش ما نجموش يخدموا مساكن نساء العاملات في القطاع الفلاحي. رفضت لهم حولوا مشوا الفرنانة مشوا السعيدية اللي في جندوبة المدينة يتنقلوا من بلاصة فيها خدمة وقعدوا ثم شكون قاعدة تبطل ما تمشي. كذلك حتى على الزراعات اللي باش تزرع إذا كان ثم رياح برشا ثم شمس ياسر ما تنجمش تزرعها الفلاح. لذلك وزارة الفلاحة وعن طريق المندوبية الجهوية الفلاحية ديما تهبط يعني التحضيرات وديما تهبط يعني تقول لهم شنو الزراعات اللي تنجموا تزرعوها باش يستفيد منها الفلاح.
0: واضح. نكمل الحوار. تحضر معنا السيدة رباب مرديسي، مهندسة فلاحية مدربة بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء. أختي رباب أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك أختي رباب.
2: يعيشك، تحية لك وتحية لكافة المستمعين.
0: موضوع كبير برشا أهلا وسهلا، اللي هو التغيرات المناخية وإطلاق آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة من أجل تعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة في ولاية جندوبة. المشروع هذا كان اللي يسمع فينا كان نحاولوا نبسطوه، تحديدا كيفاش ينجم ينفع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والمرأة الريفية وغيره وتعزيز القدرة على التكيف، نسهلوها تحديدا.
2: بالضبط، احنا اليوم موجودين في ورشة، احنا موجودين في تبرقة، هي ورشة تعمل جهوية في إطار مشروع روجونيت، مشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية. المشروع هذا اللي يقوم بالأساس على آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة. كي نحكيه على هياكل المحلية الوسيطة
0: شنو معناها بالضبط؟
2: في جمعيات، جمع فلاحية، سمسا، شركات صغرى ومتوسطة اللي فيها. دونك هذوما الكل يهدفوا لتعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة بلاية جندوبة. انت تعرف انه اهم توا في السنوات الاخيرة الناس الكل تعانيهم التغيرات المناخية وشح المياه وتدهور الاراضي الفلاحية والزراعية. دونك المشروع هذا انطلق توا منذ سنتين ما حكيت لك، يقوم على تعزيز القدرة مع التكيف كما اسمه، القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحوكمة والحوكمة الرشيدة بيانسور في الموارد الطبيعية. وفي نحكيه على الموارد الطبيعية نحكيه ماء، تربة، ومناخ وكليمة. باش نحطوا فقط الإطار إنه المشروع هذا يتم تنفيذه من وكالة التعاون الدولي الألماني جي زيت بالاشتراك مع وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ومن بين المدخلين الأساسيين في التنفيذ على المستوى المحلي ونحكيه على ولاية جندوبة في مختلف العمادات والمعتمديات اللي تم اختيارها نلقاو المعهد الوطني لزراعة الكبرى وديوان تنمية الغابات والمراعي الشمال الغربي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بيجي أكتا. أنت سؤالك مهم على الأخر وإحنا دورنا هنا كجمعيات أو مؤسسات توسطية يتمثل في دعم مرافقة الفلاحين في جندوبة وخصوصا الفلاحين الصغار ومحدودين اللي كما حكيت كقبيلة يعانيوا من تبعيات التغيرات المناخية الفلاحية واحنا كونا هوني كجمعيات او مؤسسات او في او مجامع فلاحيه نكونوا همزه وصل بين الفلاحين من جهه والهياكل الفنيه الرسميه كما حكيت لك الثمانيه جي سي والودي سي بانو من جهه اخرى وهنا باش نضمنوا السياسه او ترجمه لسياسه البرامج اللي تحطت في اطار المشروع هذا الى اجراءات ملموسه نشوفوها على ارض
0: الواقع. وكان سهلوها برشا اللي هي آلية دعم ممكن مقصوده اللي هي هالمقاربه المحليه هالمندمجه التشاركيه اللي تنجم تدخل فيها الاطراف الكل اللي تنجم التعاون بشكل مباشر المرأة باش تتأقلم مع التغيرات لأنه يعني الكثير من الأطراف وهذه فرصة ظهر لي للاعتماد المقاربة التشاركي لأني تبقى هي الحل الأمثل تحديدا.
2: بالضبط احنا المساهمة في دعم الفلاحين كيفاش تتمثل بالأساس تكون إما عن تطوير نظام حراجي زراعي عن طريق تحسيس الفلاحين يعني مثلا الأشجار مع زراعات على شليم تصميم مصادات هوية بما يسمى لدريبون والأحمى الخضراء زيدا نعمل على تكوين الفلاحين في التقنيات أو الممارسات الزراعية الجيدة أو السليمة لي بون براتيك اغريكول نحكي هوني مثلا على الفلاحة الحافظة كيما المداولة الزراعية
0: البذر المباشر وغيره
2: من التقنيات اللي ان شاء الله باش نتداولوا كي كسوا في الورشة هذه والا في المنطقة الجاية او في عن طريق المرافقة اللي باش يقوموا بها في المشروع زيادة باش معناها باش تصير مرافقة ميدانية باش تخلي الفلاحة تتبني ممارسات منها تقلل استهلاك المياه وايضا الهدف الاخر انه تحسن من خصوبة التربة وخاصة في الزراعة في الحبوب والاعلاف بالمحاور الاخرين اللي نجموا نحكيو عليهم في دعم خاصة النساء ادماج البعد البيئي في المؤسسات الاجتماعية عبر وضع خطط إدارة مستدامة للموارد الطبيعية وزيادة تشجيع الفلاحين على تحويل المخلفات العضوية كما النباتية والحيوانية للكومبوست عالي الجودة اللي يعزز المحتوى العضوي للتربة وأيضا يخفض كما تعرف تكاليف الأسمنة الكيميائية تكاليف نتاعها كبيرة وأثارها الكبيرة على الأرض دونك نحاولوا احنا نلقاو بدائل بأقل تكلفة وتكون معناها ذات نتيجة ملموسة وتكون روندمون أو إنتاجية.
0: شكرا جزيلا السيدة ربيب مرديسي مهندسة فلاحية مدربة بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء والحديث عن هذه الورشة قلنا اليوم اللي في مدينة طبرقة اللي تستهدف الهيكل الفلاحي الوسيط في ولاية جندوبة في إطار الجهود الرامي لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. نختم معك أختنا رحمة الجوادي جمعية رئيس جمعية المرأة الريفية جندوبة. اليوم المشكل قلنا هو مشكل مصير يعني ينواصلوا خدمتنا وانتاجنا النساء الريفيات ونعيشوا في الريف يا سي للاسف تولي مشكله نزوح والريف ونهج الريف وغيره. ثم اليوم نساء للامانه مشكل في التواصل خاصه اليوم ثم نساء نجم يكونوا مقروش والمستوى الثقافي والكذا محدود. اليوم كيفاش نوصلوا لهم الحوايج هذه اللي للامانه بدت من نخبه ولكن يلزم توصل للنساء هذوما، كيفاش نوصلوا لهم وكيفاش نقنعوهم اللي اليوم لازمهم يتاقلموا؟ راي الامور تغيرت برشا ما عادش كيقبل.
1: والله سي فتحي احنا تو كجمعيه المراه الريفيه قاعدين نخدموا مع المجامع الفلاحيه، تعرفي في المجامع في كل مختلف المعتمديات من ولايه جندوبه، وكيف قلت لك يعني نساء بسيطات يعني تحب تخدم تعمل مشروعها تتمكن اقتصاديا، قاعدين نكونوا فاهم في تعزيز القدرات كيفاش تولي مرأة فاعلة، كيفاش تنخرط في الحياة العامة المؤسساتية وكلها. وبالنسبة للمعلومات كيف كالعادة يعني معلومات بسيطة تدخل للمخها وتفهمها مش نجم هي تخدم بها، خاطر احنا توا في كل الأنشطة يقدموا باللغة الفرنسية ساعات باللغة الإنجليزية في التكوين وكل احنا نطلب منهم ديما يعملوها المداخلات بأسلوب يعني بسيط باش المرأة تفهم، خاطر إذا كان نركزوا كان على المتعلمين واللي يقراوا والمرأة اللي ما قرتش وما فهمتش ما عندهاش نفاذ المعلومة وما عندهاش دورها كان في الحياة العامة نسموا يعني نقصوا فيها، ونحن ما بتعرف شعار المجتمع المدني لا للإقصاء، وكل واحد عنده فيه فرصة عنده فرصة باش يوصل صوته باش يكون فاعل. حكينا مع المجامع خذينا اللي بازدوا ننتيح وقاعدين نخدموا معاهم قاعدين نكونوا فاهم، عملنا لهم شبكة تواصل مع بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة سيارديا، وجمعية المرأة الريفية كانت فاعلة في الملتقيات هذه، وتوا نحن قاعدين نخدموا معاهم واليوم موجودين. اليوم اللقاء هذه والورشة هذه لافتتاح المشروع حاجة باهية، عندنا المجمعيات عندنا المجامع النسائية وعندنا الشركات التعاونية والأهلية سمسال والرئيسات نتاعها نساء
0: واضح،
1: وباش نلتقوا في الورشات مع مؤسسات الدولة ونحكوا نحن مبادرات تكون تلقائية كيفاش نحن نعاونوا الفلاح باش يحافظ على المياه الخضراء وباش يكون هو يعني يخدم على المستوى تعزيز الصمود والمحافظة على البيئة في ظروف التغيرات المناخية الصعبة كما قلت حضرتك انت. هي التغيرات المناخية هي أثرت حتى على نفسية الشخص، انت تشوف السيف التحكي معه تلقيه قالق وفيد يعني واحنا يعني كمجتمع مدني باش نخدم على التحسيس على التوعية أهمية التغيرات المناخية ولازم نحدوا منها ولازم الناس تكون تفهم وش معنى التغيرات المناخية. ما تعرف انت كي تقولوا التغيرات المناخية تكون متزمش لازم نخدم عليها، وهذا جزء من المشروع اللي موجودين نحن فيه اللي باش يحكي على التوعية ونخرجوا نحن للناس ونوعوهم كيفاش يتقوا يعني يقوا روحهم من التغيرات المناخية، وخاصة الفلاح في المناطق اللي ما تكونش سقوية. المشروع هذا اللي عنده أرض سقوية ما ينتفعش بيها المشروع. حاجة أخيرة بركة سيرة الرايس، احنا ما تعرف انت في المشا في الفلاحة انسان ما عندهاش قطعة أرض، وانا حكيت تو ديجا مع المشروع وتناقشني ديما عندها الراجل هو ما يملك الأرض ولا الخو ولا البو ولا ما فهمتني انت.
0: اي المرأة عاملة بركة
1: صح تخدم هي الأرض تخدم فيها ومتحمل وتهز وتمشي حتى تراكتور تسوقوي وبعد الراجل ياخذ السوارة تو فهمني ولا لا لا لا حكيت معاه ما تعرف انا نوع الاجتماعي ديما نركز فيه ونحب المرأة تكون بالحق فعلا وقادر وعندها حق ان شاء الله يشوفوه بعين الاعتبار في المشروع وان شاء الله يكون المشروع هذا عنده اثر كما قلت ايجابي على الناس الكل على المؤسساتيه وعلى المجتمع المدني وعلى الفلاح والفلاحه.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحه وان شاء الله ديما ثم التشريعات تحمي المراه فيها في
1: هذا اكيد ربي يخليك وربي يبارك لك وشكرا لاذاعتك الكافيه عايزك. شكرا
0: مرحبا السيده رحمه الجوادي
1: الله يخليك
0: عايزك شكرا جمعيه المراه الريفيه جندوب اهلا وسهلا. وصلنا معاكم من ذاك التعقبين في الاستماع، هذا كان الحديث عن ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة، ذلك في إطار جهود الرامية تعزيز التصرف المسالم في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. اليوم في تبرقة هذه الورشة بالتوازي خذينا الأطراف المدخلة فيها. وصلنا معاكم من ذاك التعقبين، باش نمشوا نغم ثم من بعد شوية يكون موجز المنتصف ثم رجعين، أهلا وسهلا.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجائعة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني يعني تبارك الله برشا. هما اخترنا بعض أغاني مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل الهدايا ما قمتش به وحدي طبعا أكيد. حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا. كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك. فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي. إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم في لحدوام ركن متفرقات. نذكر ركن متفرقات جوله في اهم الاخبار على مستوى الشمال الغربي على مستوى الوطني. متفرقات الانطلاقه تكون من ولايه جندوبه، الحديث عن تعديل آلات الحصاد. هذه بطبيعه من اهم المشاغل المطروحه في هذا التوقيت، وهي حمله وطنيه. نسمع العنصر المسجل رقم واحد ثم نعود.
1: سيم عفاري رئيس مصلحة معهد وطني زراعة كبرى ومنسق جهوي بولاية جندوبة. هنا في إطار البرنامج والرزنامة اللي تم ضبطها مسبقا فيما يخص موضوع أهمية تعديل آلة الحصاد للحد من نسب الضياع والتوقي من الأحراق، عملنا يوم إعلامي على مستوى معتمدية فرنان منطقة بدغريب بطبيعة الحال، حضور فلاحين وخاصة حضور أصحاب آلة الحصاد اللي كان هذه حاجة مهمة ياسر. ركزنا على أهمية معناها تعديل آلة الحصاد، معناها التعديلات الكل، والفلاح وإلا صاحب الآلة، الفلاح من جانبه هو المتابعة الميدانية بيشوف إذا كان فما ضياع معناها ورا البطوس، والأصحاب الآلات اللي هما معناها فيما يخص معناها التعديلات، جميع التعديلات اللي يلزم يعملهم باش يحد معناها من نسب الضياع. زاد تم معناها تثمين اليوم هذا بحضور زملاء من الحماية المدنية اللي هما زاد دخلوا في صورة ما الله يقدر يصير هكا حدث ولا حاجة اكسيدون، كيفاش يتم التدخل للحد من انتشار من الحريق ولا حاجة، وكيفاش يتم يتصل بالحماية، وكيفاش يستعمل الاكستنكتور هذاك باش معناها يدخلوا للإطفاء وكل شيء. حكينا في عدة مواضيع بطبيعة الحال، خرجنا شوية في مواضيع معناها العشب الضارة. زاد ركزنا كنقطة أولية هو كونه يلزم الالتزام ببلاغات اللي تصدرها المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة فيما يخص انطلاق موسم الحصاد اللي هي مبنية على نسبة الرطوبة على بالنسبة لزراعة الحبوب، اللي ثم لجنة تخرج معناها باش تشوف نسبة الرطوبة هذه اللي ما يلزمهاش تتجاوز 14% 12-14%، وقتها يتم الإعلان على انطلاق موسم الحصاد. وأكدنا على أهمية كونه يلزم معناها أصحاب الآلات والفلاحين يلزمهم يلتزموا بالنقطة هذه، خاطر لمدى معناها العملية في حد ذاتها عندها تأثير. إذا كان الفلاح يخزن القمح متاعه فما إمكانية باش تسوس النعمة متاعه، زاد إذا كان يقبي النعمة متاعه بنسبة رطوبة مرتفعة فما إمكانية يتم خصم معناها نسبة معينة من الفلوس في المونتا متاعه تاع القبول تاع القمح.
0: ذاك التعقبين في الاستماع، ذا كان يوم حقلي والهدف منه هو تعديل آلة الحصاد في وذمليز من ولاية جندوبة. وصلنا معكم اللي هو الموضوع الوطني، يبقى الشغل الشاغل في هذا التوقيت اللي هو كيف نوصلوا يعني حسن الاستعداد لموسم الحصاد، وكيفاش ننجحوا موسم الحصاد والتجميع، والأكثر من هذا كيفاش نخرجوا من موسم الحصاد ودون حرائق تحديدا. وهذا صار في الآونة الأخيرة، أمس 14 مايو صار في المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، صار جلسة ذي للجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إشراف وزير الداخلية السيد خالد النوري، مشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والسيد البحرية السيد عز الدين بالشيخ وزير التجهيز والإسكان، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الهيكل. قلنا السياق تأكيد كون المسؤولية عالية، المسؤولية مشتركة، العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية، استعراض لأهم المحاور اللي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وتنظيم النجدة متمثلة خاصة في الجانب الوقائي الاستباقي، المراقبة، الإنذار المركب، حماية المحاصيل، التنسيق وتدخل العمليات المشترك، الجانب التحسيسي والتوعوي، هذا بالإضافة للجانب الردعي. وزير الفلاحة أكد في مداخلته على حرص على الحرص على حماية الثروة الغابية والحرائق، أعداد مخطط عملي باش نجابهوها بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة، ضبط التدابير الوقائية وخاصة منها صيانة المسالك، تهيئة أبراج المراقبة، برك المياه، توفير كل الوسائل اللوجستية، هذا بالإضافة إلى تأمين حصص الاستمرار وضبط أكثر المناطق اللي هي عرضة للحرائق، تعزيز عملية التنسيق بين كل الأطراف. أيضا وزير التجهيز في التدخل متاعه أكد على كون وزارة التجهيز تحط كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية باش يدعموا مجهودات الوقاية والتدخل والأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر عرضة للحرائق. تم ضبط خطط الاستباقية وخطط للخروج بأخف الأضرار، هذا بالإضافة إلى أهمية التأكيد على أهمية التنسيق. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة 14 مايو 2026، أشرف وزير الفلاحة على يوم إعلامي خصص لعرض التقنيات الحديثة في دراسة وتصميم حقول وتجهيزات الطاقة الشمسية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حضور كل الأطراف أو عدد من الأطراف المركزية والجهوية وممثلي مكاتب الدراسات. قدم جملة من البرمجيات الحديثة المعتمدة في تصميم الحقول الفلتوضوئية ومحاكاة تأثير العوامل الخارجية كما السحب كما الظلال على تأثير العوامل الخارجية على مردودية إنتاج الطاقة الشمسية. نعرفوا الفلاح نهار مسحب ولا يعني تكون مشكل كبير في الاعتماد على الطاقة الشمسية، ساعات ما عندوش البديل وبالتالي تأثر بشكل كبير على المردودية. شنو التطبيقات اللي تساهم في تحسين دقة الدراسات ونجاعة المشاريع؟ كاتب الدولة أكد على الترابط الوثيق بين الماء والغذاء والطاقة، أكد على أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية والطاقة وتوجه نحو اعتماد حلول ذكية مستدامة من خلال تطوير شبكة الري، توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الفلاحي. التوصية بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفئة الإطارات والمهندسين قصد تعزيز استخدام النظم الحديثة، تحسين استغلال الموارد الطبيعية خاصة في ما يتعلق بالنظم الحديثة والموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد في المياه و الطاقة. هذا دون أن ننسى اللي صارت أيضا نهار الأربعاء 13 مايو ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، أشرف عليها أكيد صارت في وزارة الفلاحة، والإطار هو التعاون التونسي السويسري وورش العمل الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، حضور كل الأطراف. اللي يهم في الورشة دي تجديد كون الأراضي الدولية الفلاحية تمثل رصيد وطني هام، بالرغم اللي هي تمثل نسبة محدودة من المساحة الزراعية الجملية، لأنه عندها دور محوري في دعم الانتاج الوطني خاصة في عدد من الجهات اللي تمثل فيها الأراضي نسبة من المساحات المستغلة. رئيس الديوان أيضا وزير الفلاحة أكد في على أبرز المحطات الإصلاحية اللي شهدها القطاع، أكد بالاستشارتين الوطنيتين اللي صاروا بين سنة 1990 و2015 اللي أكدوا على مبدأ عدم التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية، ضرورة تحسين طرق التصرف فيها. أكد للورشة مثل امتداد لهذا المسار الإصلاحي من خلال تشخيص الوضعية، اقتراح آلية عملية لتطوير منظومة المتابعة. الإصلاحات المنشودة ترتكز أساسا على تعصير نظم الاستغلال والإنتاج عبر اعتماد الحلول الرقمية، رقمنة مسارات التصرف والمتابعة، إلى جانب دعم قدرات مختلفة للمتدخلين في القطاع من خلال التكوين تطوير الكفاءات، الشيء اللي ساهم في دفع التنمية الجهوية. أيضا التأكيد على المقاربة التشاركية، وذاك علاش كونه صارت تنظيم المشاركين في فرق عمل لمناقشة أبرز الإشكاليات. اختتمت الورشة هذه بالتأكيد على أهمية كونه يزمنا نحافظه ونطوره هذه التصرف في الأراضي الدولية، مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، شيء ليدعم الحوكمة حوكمة التصرف وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذا إجمالا في ركن متفرقات. أيضا صارت ورشة عمل تشاورية حول السيناريوهات الممكنة لتنفيذ دراسة تثمين المياه المستعملة المعالجة 13 مي. أيضا أشرف عليها حمدي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه، هو الأشرف على هذه الورشة التشاورية. ورشة تشاورية خصصت لمناقشة السيناريوهات الممكنة لإعادة استعمال المياه المعالجة في مناطق حوض مجرد السفلي، والتوصية كانت بضرورة الإسراع باستكمال جميع مراحل الدراسة باش يتم المرور إلى تفعيل المخرجات في أقرب الأجل. هذا أجمل في ركن متفرقات. نذكر تحقوا بنا في الاستماع، موصلين معكم في الأحد بهم نغم ثم نعود.

أهلا وسهلا. اليوم باش نحكوا على نبتة غابية وموجودة بشكل كبير في الغابة. نبتة غابية بامتياز، ولكن نجموها النبتة دي نلقوها في غير الغابة. ولكن نحكوا على نبتة أم الروبيا، النبتة اللي يختلف التسمية لما حالها من بلد إلى آخر، ولكن الاسم المتداول في تونس اللي هي أم الروبيا تحديدا. النبتة هذية اللي ارتفاعها بين 30 ل 60 سنتيمتر، ساقها مربعة تكون، وأكيد الأضلع بتاعها والأغصان تكون مكسوة بشعيرات دقيقة. أوراقها مستبيضة شوية، رائحتها يعني رائحة عطرية، وتنجم أيضا تظهر أزهار بيضاء، والأزهار النبتة تتجمع حول الساق والأغصان على مسافات متفاوتة بشكل مغزلي تحديدا. الكثير عن استخداماتها الطبية، ولكن قبل ما نحكو على الاستخدامات، هي تنبت في عدة أماكن، أكيد المناطق الغابية، ولكن حتى الحقول الرملية، الأرض المرملة، خاصة الأثار متاع البيوت القديمة الطايحة اللي نلقوها موجودة يعني مهجورة، الجدران القديمة يعني تتواجد بشكل كبير حول بعض الأنهار أو البرك المائية وفي بعض القنوات والبحيرات وغيره، موجودة بشكل كبير. وهناك يعني التأكيد كونه عندها استخدامات وفوائد كبيرة وكبيرة برشا. صحيح تبقى المشكل في المقادير، وهذه هي ديما المشكل في استعمال الأعشاب الطبيعية في المداوات، لأنه تأكيد كونه من روبيا اللي دور كبير، عندها دور كبير في تنشيط عملية الهضم، منقية الكبد من السموم، ويعني كثيرة هي الفوائد، معدل حموضة المعدة صديقة للقلب، تعادل دقات القلب، وتخفض ارتفاع ضغط الدم الوريدي، ولكن هنا تبقى أيضا تأكيد كوني مضاد الالتهابات في المعدة والرئتين، موسع للشعب الهوائية، وكثيرة هي الفوائد. لكن المشكل ديما في المقادير وطريقة الاستعمال، لأنه كي تدخل والإبحار على الانترنت وتنجم تلقى معلومات كبيرة وكبيرة جدا، ولكن ديما تبقى بأي مقدار وكيف نستعمل نبتة أم الروبيا. صحيح تأكيد كونه نبتة أم الروبيا إذا ما تنفعش ما ضرش، وتأكيد على استخدام الزيوت النباتية، ثم العديد يعني أكدوا كونه خاصة الزيوت متاحة، خاصة اللي عندها فوائد كبيرة وكبيرة برشا، وأيضا تستعمل لعلاج الجروح والقروح وغيره وحتى الصدفية يعني. ولكن تبقى ديما قلت في المقادير، لكن الهمنا في هذا الشأن كونه نبتة هذه هي ثروة بأتم معنى الكلمة، و يعني هذه النبتة نجم استعمالتها كبيرة وكبيرة جدا، والمحافظة عليها من النباتات اللي نجم تكون كثرة الاستعمال أو تحديدا أو الحراثة العميقة ولا غيره، خاصة في الأراضي المهجورة وإعادة استعمالها يعني مباشرة. الفلاح النبتة هذه من النباتات اللي يتخلص منها بشكل مباشر، خاطر تخليه من جمش يستغل الأرض، وبالتالي تنبت بشكل كبير في الأراضي المهجورة والأراضي المتحرثتش برشا ولا غيره، ولكن هي ثروة بأتم معنى الكلمة. ظهر لي توصلنا إلى ختام هذه الرحلة من برنامج في الأحدوية، من ذاك التحقوا بنا في الاستماع. بعد شوي يجيكم كريم في الجديد الرياضة، هذه كان جملة من المواضيع طرقنا لها اليوم، وأكيد كان العنصر الطاغي في المواضيع طرقنا لها سيوف الكيس، سيوف جندوبة، المرأة الريفية وتثمين منتجة المرأة الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية. وكان هذا الجملة
يعني من سواء ورشات صارت كما الورشة اللي صارت ورشة عمل جهوية صارت في ولاية جندوبة في المرقة تحديدا اليوم لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة في إطار جهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. أيضا كنا وكبنا في ولاية الكيف انطلاق الدور 36 لمهرجان مايو باعتبار هذا المهرجان بالإضافة إلى المعرض اللي شاركوا فيه الحرفيات والفلاحات وغيره. ثم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية ببادرة من جمعية صيانة وأنماء مدينة الكيف والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الكيف. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكل من تفاعل معنا، شكرا كل من تدخل في هذا البرنامج، نلتقي في مواعيد لاحقة بإذن الله. في الأمان.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح المبارك سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير.

خير لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. من رحمة الله عز وجل بعباده مواسم الطاعات، من عليهم فيها بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما. ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، يبين أن أجر العمل فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. فعلى المسلم أن يغتنمها ويكثر فيها من الطاعات، ومن أجل هذه الطاعات ذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن والتكبير والتهليل والتحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ذلك: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل أعمال البر والمعروف وأعمال التطوع من العبادات، من صلاة وصدقة وصيام، وبالأخص صيام يوم عرفة، وذلك يشمل أيضا ترك المنهيات والمنكرات. ومن فضائل العشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائل العشر أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الإضحى. والأضاحي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، الذي أمرنا باتباع ملته وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من فضائل العشر أيضا اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. وفي هذه الأيام ينبغي الحرص على الصلاة، وهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، ومن الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في العشر من ذي الحجة صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص صوم يوم عرفة لمن لم يكن حاجا. ومن أعمال البر أيضا قراءة القرآن والاستغفار، بر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب، إفشاء السلام وإطعام الطعام، الإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، المساهمة في قضاء حوائج المسلمين، والدعاء لهم بظهر الغيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتحلي بالرفق وسلامة الصدر، والتعاون مع المسلمين لما فيه الخير.

اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، يا أرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد. اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم سبحانك، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، اهدنا هدى المهتدين، ولا تجعلنا اللهم من الغافلين، واغفر لنا يوم الدين. ونسألك اللهم صبرا جميلا، وفرجا قريبا، وقولا صادقا، وأجرا عظيما. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة على متطلبات وانشغالات متساكني الجهة في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل مع مضاعفة الجهود من أجل حل حالة المشاريع المعطلة. خلال زيارتها أمس إلى ولاية باجة، اطلعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب ثروة بن حديد على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لنجاح موسم الحصاد والتجميع. تم أمس بتبرق الاتفاق على عدد من الإجراءات لحل حالة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرأ الشبكة والربط العشوائي. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، يحتضن فضاء المركب الثقافي صحب المصرة بالكاف اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولايات الكاف جندوبة باجة سليانة بنزرت والقصرين. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من مايو الجاري. انطلقت مساء أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. أصيب أمس 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني في عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحال التجارية والممتلكات المجاورة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

واحنا زادا نقولوا لكم ان شاء الله صباحكم سكر، ان شاء الله صباحكم عسل ورد وفل وياسمين، الناس الكل اللي تسمعوا فينا في صبحيتنا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف اللي رافقوكم في اول المنوعات الصباحيه. صباحنا ربيع حتى للعشرة، برشا موسيقى، برشا ضيوف باش يكونوا معنا، ومتابعات واخبار الى جانب اركاننا اللي اتعودتوا بها. نقولوا ان شاء الله طريق سليم نتمنوها لكل مستعملي الطريق وكل واحد شد ثنيه نتاع السفر، نقولوا له ان شاء الله ربي يوصلك سلامات. تحية زادة لكل المستمعين اللي فايقين على بكري، أصدقائي اللي معايا توت ليكيب اللي أمنوا لكم الحصة الصباحية هذية، كل من فيصل محيمدي على الكونسولات، هجر المناعي في الغرفة الفنية المركزية، فتحي الدريدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، سويعة أخرى تلتحق بنا سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، ومعكم آمنة الخليفي في التقديم. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله نهيركم زين، نرجع معكم بعد شوية في أولى أركاننا فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

رجعنا معاكم ومواصلين المشوار حتى للعشرة في صباحنا رباحة عبر موجة تردي الكيف. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى، نقولوا يا صباح الأنوار والخيرات، إن شاء الله نهيركم مزيان. أحوال طقسنا، أحوال طقسنا اليوم اللي يوافق السبت 23 من 2026، باش يكون طقس عامة صافي إلى قليل السحب، هذية بطبيعة الحال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. درجات الحرارة القصوى عامة باش تتراوح بين 26 و30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال اللي باش توصل فيها درجة الحرارة ل 23 درجة وتوصل محليا ل 32 درجة بالوسط و 34 درجة بالجنوب الغربي. الرياح باش تكون من القطاع الشرقي من القطاع الشمالي قوية نسبيا خاصة بخليج تونس، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما باش تتقوى نسبيا آخر نهار بالجنوب الشرقي. البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. قراءة عامة بتبيعة فيما يخص أحوال طقسنا سيغتو في مناطقنا في شمالنا الغربي مع 7.4 في أولى المصفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. خلينا نعرفوا أحوال الويكاند كيفاش باش تكون وبداية الأسبوع. دونك أبقوا معنا برونشي، ما تبعدوش، ما زلنا معكم، نرجع بعد شوية في ركن حدث في مثل هذا اليوم.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في ربع ساعة الأخرى من سويعتنا الأولى اللي باش نختموها بركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 23 ماي. أكيد العديد من الأحداث اللي صارت وتكتبت وتأرخت. خلينا نرجع لعام 822 كما اليوم عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أما بالنسبة العام 1915 كما اليوم إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء، وهذا بعد أعلن الإمبراطورية النمسية المجرية الحرب عليها، وهذا في الحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة لعام 1926 صار فيه أعلان قيام الجمهورية اللبنانية، وهذا بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور. نمشي شوية لعام 1949 كما اليوم يوافق الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية. وبالنسبة لعام 1989 من تاريخ اليوم صار فيه بدء أعمال مؤتمر القمة العربية 17 في الدار البيضاء.

ذي حضرته مصر لأول مرة بعد المقاطعة العربية. نختمو بعام 2023، كما اليوم صار فيه فوز حزب الديمقراطية الجديدة بأغلبية توصل 40.79% في الانتخابات البرلمانية في اليونان، وبلغت نسبة المشاركة 60.93%. بالنسبة للمواليد، وديما نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافق اليوم بالمناسبة هذه عيد ميلادهم. نمشيو العام 1972، كما اليوم ولادة سكاتمان كاردروس اللي هو ممثل وموسيقي أمريكي. أما بالنسبة لعام 1949 ولادة ألين غارسيا رئيس البيرو. بالنسبة لعام 1974 ولادة المغنية الأمريكية جيول. نمشيو ونختموا الولادات بعام 1988 ولادة محمد رمضان اللي هو ممثل مصري. الأعياد والمناسبات، يعني هكا اليوم 23 ماي يوافق اليوم العالمي للسلحفاة، دونك هذا بالنسبة ركن حدث في مثل هذا اليوم. دونك مكملين احنا معكم المشوار، نرجع ان شاء الله بعد موجز السبعة. تحية لكم مستمعينا كل مرة أخرى، ونقول لكم نهاركم زين فل وياسمين، الناس اللي فايقين على البكري وتسمعوا فينا.

0: تمام السابعة صباحا هنا على موجة إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير. أطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل على متطلبات وانشغالات متساكني الجهة في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل مع مضاعفة الجهود من أجل إيجاد حلول للمشاريع المعطلة. خلال زيارتها أمس لولاية باجة طلعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. تم أمس بتبرق الاتفاق على عدد من الإجراءات لحل حالة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، يحتضن فضاء المركب الثقافي صحب المسرة بالكافة اليوم فعالية الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولايات الكاف جندوبة باجة سليانة بنزرت والقصرين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 والثامن والعشرين من مايو الجاري. وبمناسبة العيد أيضا انطلقت وزارة النقل بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان المقبل. وأعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. أصيب أمس 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني في عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحلات التجارية والممتلكات. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز التطورات المرتبطة بالجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس بأنه لا يمكن القول إن طهران باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع، وذلك بسبب عمق الخلافات بين الطرفين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكيف.
2: راديو كيف.

0: رجعنا معكم. توقيتنا 14 دقيقة بعد السبعة وقيت جميعا باش نمشي والأولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد وآخر المستجدات والمعطيات فيما يخص أحوال طقسنا لليوم والويكاند بصفة عامة. سليم مرحبا بيك، نهارك زين.
1: بخير آمنة وصباخير كيف مسمعين الكيف.
0: مرحبا يا سيدي. دونك في الكيف الطقس مستقر توا من البارح برحت الأولى، خلينا معك أنت نزيدو نعرفو يعني الويكاند كيفاش باش تكون، خاصة أنه احنا مقبلين يعني على أيامات عيد الأضحى. بالمناسبة نقول لك إن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة سليم، وخلينا معك نعرفو أحوال الطقس.
1: نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي وبالتالي الاستقرار مازال متواصل في العوامل الجوية، ويكون اليوم الطقس عامة صافي لأقليل صعب. بالنسبة للريح تقعد من القطاع الشمالي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة تستقر النسبي وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جيت الكيب سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معدلات العادية لشهر ماي.
0: أي
1: سريرة 29، باجة 30 درجة، جندوبة 30 درجة، بينما تبقى 25 درجة كحرارة قصوى.
0: أي
1: بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس استقرار وسحب عبر بقية المناطق، والحرارة غدوة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة غرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. الاستقرار هذا مازال متواصل الأيامات الجاية حتى الأيامات العيد. إن شاء الله ننتظر ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة واستقرار في العوامل الجوية، وإن شاء الله نحن عليكم مبروك، إن شاء الله كل عام وحين بخير.
0: يعيشك سليم، ربي فضلك وأنت زيدة. هيك هاو قادمين على الصيف، يعني بطبيعة الحال الطقس باش يكون مستقر والحرارة باش ترتفع. ديما نقولوا على كل، إن شاء الله ربي يعطينا ديما على قد جهدنا. مكملين معاكم المشوار، بعد شوية راجعين فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ولاية الشمال الغربي طيلة الأسبوع هذه.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة والنصف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة. أعضاء المجلس الجهوي بالكاف يطلعون رئيس البرلمان على مشاغل مواطني الجهة ويؤكدون ضرورة التعاون لإيجاد حلول جذرية لعدة إشكالات. ولاية الكاف تحتضن اليوم فعالية الدورة الأولى للمنطقة الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. بيتبرقى الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: الناس شايفينك بطريقة وأنا لوحدي.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أرسل بكم في أخبار الرياضة لهذا اليوم السبت 23 من ماي 2026. نبدأها بمنتخبنا الوطني لكرة القدم اللي موجود في الشمال الغربي في مدينة تبرقة، يجري تربص استعدادي لمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. منتخبنا في يوم الخامس من هذا التربص والتحاق أغلب اللاعبين بتربص المنتخب في انتظار التحاق البقية منهم الياس أو علي العابدي اللي يلتحق اليوم بعد إجراء البارح للقاء نهائي كأس فرنسا وهزيمته ضد لونس 3-1. البارح التحاق كل من الياس العاشوري وراني خضيرة. تتواصل التحضيرات والسفر إلى النمسا بالنسبة لمنتخبنا للقاء المنتخب النمساوي في فيينا يوم 1 جوان، ولقاء مش يكون في 8 غير 4، ولقاء ودي ثاني بعد لقاء فيينا باش يتحول إلى بروكسل في بلجيكا يلعب ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان الساعة 2 ظهرا. بعدها تكون العودة إلى تونس، تحضيرات خفيفة، ثم السفر إلى أمريكا في طائرة خاصة. المونديال يبدأ يوم 11 جوان، ومنتخبنا يلعب أولى مقابلته يوم 16 جوان 2026 ضد المنتخب السويدي. موفق إن شاء الله منتخبنا. آخر التعيينات هو الدكتور فيصل الخشناوي، طبيب جديد للمنتخب خلفا لفيصل الشملي، وتمنيتنا بالتوفيق لسهيل الشملي اللي لأسباب صحية باش يخرج من المنتخب التونسي، وفيصل الخشناوي هو الطبيب الجديد للمنتخب التونسي. تعيينات حكام مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم، الزوز مقابلات غدوة لحد 24 ماي. مضي 3:30، نادي الصفاقس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم وليد المنصري معه مجدي بلغة في تقنية الفار، وفي ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي الحكم حسني النيلي، ويساعد في تقنية الفار هيثم الترابلسي. بعد غدوة نلعب الدور نصف النهائي بالنسبة للبراج من أجل الصعود إلى الرابطة الأولى لكرة القدم. الساعة 4 مساء يوم 2 25 ماي، نادي رياضي الحملنف يستضيف مستقبل قصرين في حملنف، والملعب الجيبسي

يستضيف اتحاد تاتا وين زوز مقابلات في صورة نهايتهم التعادل. نمشي مباشرة إلى ضربة الجزاء لتحديد الفائز. زوز فائزين يلعبوا نهار 37 ماي الدور النهائي في ملعب سوسة لتحديد الفريق الثالث اللي باش يرافق كل من أمل حمصوصة وتقدم سقيت الدير إلى الرابطة الأولى لكرة القدم. وذكر اللي زوز مقابلات نتاع البراج ولقاء نهائي باش يكونوا بتقنية الفار وكذلك منقولين تلفزيا. يعني ثلاثة مقابلات، زوز مقابلات نتاع نصف النهائي ومقابلة النهائي، إضافة للقاء النهائي نتاع البطولة اللي باش يجمع تقدم سقيت الدير وأمل حمصوصة يوم الجمعة المقبل. باش يكون كذلك منقول تلفزيا لقاء لتحديد بطل الرابطة الثانية موسم 2025-2026. نعم، الرابطة الجهوي لشمال غربي بالكاف غدوة الجولة السابعة لمرحلة الإياب، مهمة فيها ثلاثة مقابلات على مستوى صدارة المجموعة. العروسة الرياضية ثالث ترتيب 30 نقطة يستضيف ثاني ترتيب جمعية الساقية اللي عنده 33 نقطة، والمستقبل الرياضي كيف برنوسة المتصدر ب 35 نقطة يستضيف نجم تاجر وين سادس ترتيب ب 19 نقطة. أيضا لقاء نادي سيدي بورويس مع البرق التستوري اللي مازال كذلك معني بالصعود عنده 29 نقطة. هلال برقو ضيف على نادي كرة قدم بجريسة، ونادي كرة قدم بقلعة خصبة مع كسرة الرياضية. النادي الافريقي يبدا اليوم في البال وبطوله دوري ابطال افريقيا لكره السله بلقاء اول في ربع نهائي ضد اهلي بنغازي الليبي. اللقاء ينطلق في الساعه 2 ظهرا، اللقاء الثاني باش يكون ضد نفس الفريق يوم الاثنين 25 ماي. البطوله اللي تحتضنها مدينه كيغالي الروانديه. البارح زوز مقابلات، الاهلي المصري خسر من نادي مدينه دكار السنغالي 93-90، ونادي تايجرز الرواندي فاز على الفتح الرباطي المغربي 95-72. اليوم نادي افريقيا اهلي بنغازي وبيترو اتليتيكو لونغولي مع تنزانيا سيتي الفريق التنزاني. كرة اليد، الترجي تأهل الدور النهائي لكأس تونس بعد فوزه البارح في قاعة رادس على النادي الافريقي 27-26، وينتظر منافسه بعد لقاء اليوم في سقيت الزيت ماضي ثلاثة نادي سقيت الزيت مع جمعية الحمامات. ونهائي الكأس مش يكون يوم 30 ماي الجاري بين الترجي الرياضي التونسي المتأهل بين سقيت الزيت وجمعية الحمامات. البارح في البطولة أو في كأس فرنسا النهائي يجمع بين لونس ونيس 3-1 للونس اللي لأول مرة يتوج بلقب الكأس. فوز وهزيمة لنيس، شارك علي العبدي ودخل في الدقيقة 67 من المباراة آخر مبارياته مع نيس قبل الالتحاق بتربص المنتخب في مدينة أتبرغة. لونس إذن العام الجاي يشارك في رابطة الأبطال وفاز كذلك بكأس فرنسا هذا الموسم. الجولة الأخيرة في إيطاليا البارح فيورنتينا يتعادى مع أتلانتا 1-1. أتلانتا يكمل موسم في كأس المؤتمر الأوروبي، شارك ب 59 نقطة وفيورنتينا 14 ب 42 نقطة. في البطولة الجزائرية جولة أخيرة البارح، اتحاد العاصمة فاز على نادي بارادو لينزل للدرجة الثانية 4-2 لاتحاد العاصمة. نهائي كأس الإمارات البارح، الجزيرة يخسر من العين 4-1، وملحق الصعود والهبوط الدرجة الثانية الألمانية لقاء ذهاب بين إيسن وغروتر فورث، والفوز كان لإيسن 1-0. ولعبنا دولي سيف الله الطيف شارك كأساسي مع غروتر فورث وخرج في دقيقة 84. آخر المقابلات باش تكون اليوم بالنسبة للدوري الإسباني، سيلتا فيغو مع إشبيلية 8 متاع الليل، ألافيس فاليكانو إسبانيول مع ريال سوسيداد، خيتافي مع أساسونا، جيرونا إلتشي ومايوركا مع أوفيدو لينزل للدرجة الثانية، بيتيس مع ليفانتي، ريال مدريد أتلتيك بلباو، وفالنسيا يلعب ضد برشلونة. الفرق المعنية بالهبوط إلى حد الآن أوفيدو غادر، يبقى مايوركا عنده 39 نقطة، جيرونا 40، إلتشي 42، أساسونا وكذلك ليفانتي عندهم 42 نقطة مازالوا معنيين بالنزول. في إيطاليا جولة أخيرة اليوم الخامسة، بولونيا مع انتر ميلان صاحب لقب البطولة وكاس، وثمانية غربوع لاتسيو مع بيزا. واليوم الحدث في ألمانيا نهائي كاس بين بايرن ميونخ وشتوتغارت، لقاء ينطلق في الساعة 7 مساء. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقى نتجدد بعد أخبار الساعة 1. إلى اللقاء.

0: ايش فيك ماك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصه جسور لدعم المواطن عاملينها الوزاره لجماعه الباك والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنه كيما سادسه ابتدائي وتاسعه والباك.
0: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، أعضاء المجلس الجهوي بالكاف يطلعون رئيس البرلمان على مشاغل مواطني الجهة ويؤكدون ضرورة التعاون لإيجاد حلول جذرية لعدة إشكاليات. ولاية الكاف تحتضن اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. بيتبرق الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية. أطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا مرفقين بأعضاء البرلمان عن الجهة على متطلبات وانشغالات متساكني ولاية الكاف في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة. كما أكدوا ضرورة التعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لإشكاليات الماء الصالح للشرب والمسالك الفلاحية باعتبارها من أوكد الأولويات، واستعرضوا مشاغل الجهة المتمثلة بالخصوص في ضرورة دعم القطاع الفلاحي والحد من النقص الكبير في المرافق الحياتية والصحية والترفيهية والثقافية. من جانبه شدد رئيس البرلمان على أهمية النهوض بالمناطق الحدودية، معبرا عن استعداد المؤسسة التشريعية لتقديم الدعم اللازم وتعزيز عمل المجالس المحلية في سياق الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، وداعيا أعضاء المجلس الجهوي بالكاف إلى بلورة مختلف الانشغالات والمقترحات وإيصالها لنواب الشعب من أجل رفعها وتبليغها للجهات المعنية عبر مختلف آليات العمل الرقابي. أفاد المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف عبد الكريم الحيدري بأنه يتواصل العمل على متابعة قطاع تربية النحل بالجهة من خلال الإحاطة والتكوين باعتباره قطاعا واعدا خصوصا بالنسبة إلى الباعثين الشبان.
6: على مستوى الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف ربطنا اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والإدارة الجهوية للشغل. قمنا خلال شهر ماي بإحداث دورة تكوينية في التقنيات الحديثة لتربية النحل بفئة 30 منتفع ومنتفعة. الدورة هذه لقت تجاوب كبير ياسر من طرف الباعثين، خاصة الباعثين والباعثات الشبان. القطاع هذا عنده السوق نتاعه وعنده مستقبله. عندنا إحاطة بالمربين، بالنسبة لولاية الكاف عندنا حوالي 8000 خلية نحل. الإنتاج متذبذب حسب العوامل المناخية اللي تمر بها الولاية، إلا أنه احنا توا حاطين على الطاولة القطاع هذا، وإن شاء الله في المستقبل القريب تشهد ولاية الكاف قفزة نوعية حتى تحقق باقي الولايات المعروفة في المجال هذا، خاصة ولاية الكاف نتميزوا من نوعية وجودة المنتوج نتاعنا اللي يستمد الروح نتاعو من كبر المساحة الجغرافية في ولاية الكاف والغابات، بالإضافة إلى المراعي. العوامل هذه كلها تخلي القطاع هذا عنده مكانة خاصة، إن شاء الله قاعدين نعملوا عليها باش نطوروها في قريب العاجل.
4: تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، يحتضن فضاء المركب الثقافي سحب المسرة بالكاف اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولايات الكاف جندوبة باجة سليانة بنزرت والقصرين. هذا الملتقى يهدف إلى إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة ودعم روح المبادرة والإبداع من خلال فقرات متنوعة تشمل معرضا لمنتجات الورشات وعروضا فرجوية ومسابقات وحفلا فنيا. خلال زيارتها أمس لولاية باجة، اطلعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الأعداد لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. من جهتي، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بباجة شكري الجبي بأنه جاري التنسيق والإعداد لإنجاح هذا الموسم، مضيفا أن فلاحي الجهة يطالبون بالزيادة في أسعار القبول في انتظار البت في ذلك خلال مجلس وزاري من المنتظر أن ينعقد في الغرض.
1: الاستعدادات حثيثة على كل المستويات، كل المتدخلين. خلية أزمة موجودة تشتغل من أجل متابعة كل الصغيرة وكبيرة، من أجل أن إن شاء الله الصابة هذه توصل آمنة وسالمة. أكثر من 2800 طاقة الخزن باجة صحيح هي الولاية الأولى المنتجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن. على مستوى التجهيز فما جهد قاعد يبذل، ولكن فما مسالك ترابية ومسالك فلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل وتدخل سريع، خاصة في شمال الولاية. فما بعض المناطق أصلا ما زالت تحتاج إلى فك عزلة أصلا. على مستويات أخرى التوقي وغيره، الحماية المدنية والأيام البيضاء كله قاعد حاصل. عموما نحن الآن إن شاء الله في وضع مريح. على مستوى ولاية باجة 40 مركز عمليا يستلم في المصادقة الوطنية، ولكن مصادقة جهوية خضراء. بالنسبة للزيادة هذا حق المنتجين والمزارعين الحبوب، باعتبار أن وقع تعديل على مستوى البذور الممتازة وتعديل في المدخلات. نحن طالبنا وبعثنا، إن شاء الله ننتظر في المدة القريبة القادمة مجلس وزاري ينظر في المسألة هذه، وإن شاء الله نأمل خير في أن تكون فما زيادة على الأقل رمزية لفائدة الفلاح.
4: تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بتبرقة الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة، والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي، وفق ما يضيف كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة خالد الخميسي.
7: جلسة خاصة بالحل الإشكاليات الموجودة بالمنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة، جاوبت المندوبية معنا، وهي الجلسة هذه تحاولنا باش نناقشوا فيها جميع الإشكاليات وخضروا فلاح وطرحوا الإشكاليات تاعهم، وبالطبيعة الإشكاليات خاصة محورة تهرؤ الشبكة، ومعناتها ثم مناطق عليا معناتها ما يصلهاش الماء، وثم بعض التجاوزات، ثم ربط عشوائي من بعض الأطراف اللي هم لا يمتوا بالسيلة بالفلاحة، معناتها أطراف غير فلاحين يربطوا بالقنوات نتاع الري يستغلوا فيها في المنازل نتاعهم. ثم لجنة على مستوى محلي باش تعالج التجاوزات هذه، ولقينا تجاوب كبير ومستعد معناتها في الفترة القادمة باش يفتحوا الماء معناتها بصفة مسترسلة ويقوموا بإصلاح الأعطاب، وإن شاء الله بالتعاون مع المندوبية والسير ديال الإشكاليات تاع المنطقة السقوية يتجاوزوها.
4: في الشأن الثقافي الجهوي، تتواصل بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية فعاليات ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة التي انطلقت أمس وتختتم يوم غد. وبين مدير المركب الثقافي بسليانة حسام الشريف أن هذه التظاهرة تهدف أساسا إلى تشريك أكبر عدد من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع اختتام سنة دراسية والانتهاء من فروض الثلاثي الثالث، وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية. وأضاف أنه سيتم بالمناسبة تنظيم تكوين رواد ومؤطري نوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة، ومنه تطوير مهارات الشاب والطفل في الآن ذاته. ضمن أنبائنا الوطنية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلنت رئاسة الحكومة عطلة العيد التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من مايو الجاري. وبمناسبة العيد، انطلقت وزارة النقل بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتوصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان المقبل. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من نهار اليوم. وأعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار و15 دقيقة بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وطنيا كذلك قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي. وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. وشدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين مختلف المتدخلين. دوليا نصب أمس 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني في عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحال التجارية والممتلكات. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز التطورات المرتبطة بالجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء أمس بأنه لا يمكن القول إن طهران باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع بسبب عمق الخلافات بين الطرفين. وأوضح بقاء أن المفاوضات الحالية تتركز بشكل أساسي على إنهاء الحرب، مشددا على أن الملف النووي لن يكون مطروحا للنقاش في هذه المرحلة. وأشار إلى أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان موضوع بالغ الأهمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قضية الحصار البحري المفروض على إيران تعد أيضا موضوعا مهما يجري بحثه. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أعضاء المجلس الجهوي بالكاف يطلعون رئيس البرلمان على مشاغل مواطني الجهة ويؤكدون ضرورة التعاون لإيجاد حلول جذرية لعدة إشكاليات. ولاية الكاف تحتضن اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. بيتبرق الاتفاق على عدة إجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي من جديد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة. وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
12: صباح نرباح
13: راديو الكهف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
3: هاي تك.
4: معكم هذي رجعنا معكم، هذي فقرة هاي تيك من تقديم زميلي علي اليونسي وآخر مستجدات في عالم التكنولوجيا. علي، صباح النور.
5: صباح النور يا منا، صباح النور كل سادة المستمعين. آخر اخبار الهاي تيك اليوم نبدأها مع تليفون جديد من شاومي، ونحكيه على شاومي دي سيد ماكس، التليفون اللي جي باتري فيها 8000 ملي امبير، تليفون اللي كشفت على شركة شاومي رسميا. تليفون يجي باتري بطاقة كبيرة، بروسيسور سناب دراجون ويت جي ان 5. بطبيعة التليفون هذي بش يكون معناتها من التليفونات الموجهة للجيمينج، بما انه شد شارج بيكرون اوليد ال تي بيو 6.9 بوس. بالنسبة للفيتاس متاحة يوصل ل 120 هرتز، وصوتها يوصل 3500 شمعة في الافيشاج. نحكيه على زوز فيرسيونات في الرام، فما 12 وفما 16 ال بي دي دير 5 اكس بالنسبة للرام. بالنسبة للميموار بدو فيرسيون 256 و512 جيجا. الباتري قلنا 8000 ملي امبير، فيتيس نتاع شحن يوصل ل 100 وات. معناتها لهنا التليفون ينجم يتشارج بشكل كبير، معناتها رابيد برشا، ومع طاقة تخزين للطاقة كبيرة برشا. السيستيم تاع التليفون هذا باش يكون لاندرويد 16 هايبر او اس 3، مع دمجه للمستشعرات الصوتية اللي موجودة. يعني تليفون متطور من ناحية الكونكتيفيتي نتاعو، فيه 3 كاميرات يوصلوا حتى لل 200 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي فيها 50 ميجا بكسل. بطبيعة الانتليجنس ارتيفيسيال في التليفون هذا باش تكون موجودة، ويوزن تقريبا 220 جرام، ومتوفر باللوان الابيض والازرق والاكحل. من شاومي نمشيو لشات جي بي تي. شات جي بي تي اللي يوصل للباوربوينت ويولي موجود في وسط الباوربوينت، هذا اللي بدات تخدم عليه شركه لوبن اي اي، وهو ادماج روبو ذكاء الاصطناعي شات جي بي تي في وسط برامج مايكروسوفت الباوربوينت. هو واحد من اكثر البرامج شهره لخدمه لي بريزونطاسيون، وين تتيح الميزه جديده للمستخدمين، وانهم يقوموا بانشاء لي بريزونطاسيون وكيف كيف التعديل على لي بريزونطاسيون القدم، بالاضافه معناتها دعموا لعديد المميزات الاخرى. وقال شات جي بي تي وانه يكون معناتها ينجم يسحب المعلومات من خدمات الاتصال الخاصه بشركه مايكروسوفت، ولهنا نحكيو على جيميل واوتلوك وشير بوينت وغيرهم، ويتم استخدامه تلقائيا لبناء عروض تقديميه وتحديث محتواها. يعني شات جي بي تي اللي كنا قبل نطلبوا منه باش يعمل لنا بريزونطاسيون وتيليشارجوها ونجموا ندخلوا نعملوا عليها موديفيكاسيون في الباوربوينت، تاو نجمو ديريكتوم من وسط باوربوينت ندخلو نعملو لبريزونتاسيون ونعدلو عليها من خلال تشات جي بي تي، هو يقوم بإنشائها معناتها، والتعديل يكون ديريكتوم في وسط الباوربوينت. إن شاء الله ما يتمش استخدامه في برشا غش معناتها الحقيقة في ليزانفورماسيون وغيره. من تشات جي بي تي نمشيو الميتا. ميتا اللي تخرج أبليكاسيون جديدة واللي هي فوروم، اللي باش تكون منافسة لتطبيق ريديت، البلاتفورم هذه اللي أعلنت عليها شركة ميتا وأطلقت عليها الاسم هذا، بدأت تبين عند عدد من المستخدمين على الأب ستور، وباش تكون من بين ليزابليكاسيون التابعين لشركة ميتا. وتسعى الشركة باش تبرز فكرة الحصول على إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين، يعني فوروم باش الناس تبدل فيه المعلومات وتتحصل على معلومات من بعضها في وقت الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. ميتا ماشية وتحاول أنها تنافس تقريبا كل ليزابليكاسيون الناجحة في مجال مجالات الاتصال ريديت والا غيرهم من لي زابليكاسيون. دونك الابليكاسيون هذه باش تبدا توصل بشوي بشوي للمستخدمين وينجموا يلقوها على هي مبدئيا تشافت على الاب ستور, لكن من المؤكد انها باش توصل لتليفونات الاندرويد وباش تكون موجوده على البلاي ستور. نختموا اخبارنا مع جوجل. جوجل اللي تسهل استكشاف لي زابليكاسيون واللي جو في ماتش في البلاي ستور من خلال جيميني, وهذايا اعلنت عليه شركه جوجل في مؤتمرها السنوي لجوجل ايو اللي تعقد توا ايامات. وحكيت على متجر الجوجل بلاي وقالت جوجل وانها في الايامات الجايه باش تقدم توصيات على لي زابليكاسيون ولا على لي جو ولا على اي حاجه موجوده في البلاي ستور من خلال المساعد الشخصي نتاعها ولا الذكاء الاصطناعي نتاعها جيميني, اللي باش يكون هو اللي قدم التوصيات والا الملخصات على لي زابليكاسيون وعلى لي جو اللي موجودين في البلاي ستور. كانت هذه اخبارنا في هاي تيك لليوم. امنا نرجعوا لكم نواصلوا المشوار في الماكينه.
4: مشكور علي, كما كنت تحكي كونكورونس كبيره يعني في لي زابليكاسيون, شكون اللي يقدم حاجه تكون مودرن ومستجده اكثر. على كل احنا معكم مازلنا مواصلين ومكملين مشوارنا في صباحنا رباح لليوم حتى للعشره.
3: هاي تيك
6: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو, طور عالمك.
6: إشهار

0: رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو كيف. الناس اللي حلو تويكا راديو نقول لكم اهلا وسهلا بكم، مصباح الانوار والخيرات، مكملين حتى للعشرة، تحيه لكم واهلا وسهلا باصدقائنا اللي بداوا معنا المشوار من 6 نتاع الصباح 8:30 وقيت باش نمشيو لولايه جندوبه مع زميلي هشام صغيري ومعاه باش نعرفوا اسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، مرحبا بك.
1: طبعا نور أمنا، تحية لكم وتحية كل مستمعي دار كيف. بالفعل اليوم جولة صباحية في سوق البلد بمدينة جندوبة في هذه الأيام اللي تسبق عيد الأضحى المبارك. أكيد أنه دائما في مثل هذه المناسبات تكون ثم حركية بزايد على مستوى الأسواق، سواء كانت الأسبوعية أو البلدية، بعض المحلات التجارية وبعض يعني الأماكن اللي فيها بعض المعدات الخاصة بعيد الأضحى. ثم شوية حركية على مستوى مدينة جندوبة وباقي المدن. بالنسبة للمنتجات كل شيء متوفر، ما فماش كالعادة يعني نقص في مدى معينة، الأسعار مازالت مرتفعة. ننطلق بالخضر، عدنا الفلفل اليوم من 2 دينارات و500 مليم حتى 2 دينارات و800 مليم، الطماطم من 2 دينارات حتى 2 دينارات و400 مليم، البطاطا من 2 دينارات و200 مليم حتى 2 دينارات و400 مليم، البصل من 1 دينار و500 مليم حتى 1 دينار و800 مليم، اللوبيا 12 دينار، اللوبيا الخضراء، الكولومب 1 دينار و500 مليم، السمارية 2 دينارات، البسباس من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500 مليم، الخضرة الجويدة من 450 مليم حتى 700 مليم، الجلبانة من 4 دينارات و500 مليم حتى 4 دينارات و800 مليم، ود الجمرة من 1 دينار و800 مليم حتى 2 دينارات و400 مليم.
0: واضح.
1: بالنسبة للغلال عندنا التفاح من 4 دينارات حتى 7 دينارات، الفريز ب6 دينارات، الدقلة من 4 دينارات حتى 16 دينار حسب النوعية والجودة، البوصاع ب4 دينارات و800 مليم، البنان ب10 دينارات، الخوخ كراميل جويد ب3 دينارات و800 مليم، خوخ بوتبقايا ب4 دينارات و800 مليم، المشماش من 4 دينارات و500 مليم حتى 5 دينارات و200 مليم، عندنا العوينة ب5 دينارات و800 مليم، البطيخ الكيلو ب4 دينارات. تباع الغلة هذه كل سعرها مازال مرتفع لأنه في بدايتها، وأكيد مع مرور الوقت باش يكون الكميات أكثر تنخفض شوية الأسعار في علاقة بالبوصاع والخوخ بوتبقايا والمشماش وكيلو. نمشي للحوم، عندنا الدجاج الكيلو من 7 دينارات و90 مليم حتى 8 دينارات و200 مليم، الفخذ ب10 دينارات و400 مليم، سكالاب 18 دينار و500 مليم، الكبدة 19 دينار و400 مليم، العلوش ب54 دينار، البرشني من 50 حتى 52 دينار، الكبدة من 50 دينار حتى 54 دينار، هبرة العجل 38 دينار، كتلات 35 دينار، وحمل العجل مخلط 28 دينار، طوارة من 10 دينارات حتى 12 دينار، والمركز من 28 دينار حتى 40 دينار سبيسيال. بالنسبة للأسماك عندنا السردينة 6 دينارات و800 مليم، الشورو 7 دينارات و800 مليم، النظلي من 16 دينار حتى 24 دينار، البوقة ب 12 دينار 800 مليم، المرجان من 16 دينار حتى 21 دينار، وعدنا البوقة ب 14 دينار و 800 مليم، هي من 12 دينار و 800 مليم حتى 14 دينار و800 مليم. هذه تقريبا الأسعار أما اليوم على مستوى السوق البلدي بمدينة جندوبة.
0: مشكور زميلي هشام صغيري على التفاصيل هذه فيما يخص أسعار السوق اليوم من ولاية جندوبة. بطبيعة مكملين احنا معاكم المشوار في صبحيتنا لليوم، مازلت عنا العديد من الضيوف والمصافحات اللي بيشكونوا معنا، نحكي شوية على توسكي أكتواليتي باش نمشوا نحكوا على الملتقى اللي باش اليوم في ولاية الكيف، اللي هو الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولاية الكيف جندوبة بنزار تباجة سلينا القصرين في دورته الأولى. أكثر التفاصيل باش نعرفوها فيما يخص البرنامج اللي موجود مع سي عاطف الطاهري اللي هو المنسق العام للملتقى. سي عاطف نهارك زين، مرحبا بيك.
2: عزيزين تحية ليك وتحية للسادة المستمعين وتحية صباحية إلى كل أطفال مراكز الدفاع الاجتماعي بكل الولايات. بطبيعة الحال كما قدمت أختنا آمنة هذا هو الملتقى في دورته الأولى لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالولايات الست الكاف جندوبة بيجة بنزرت القصرين وسليانة. وتعد هذه الدورة هي في طرح المحل محلمناها في مركز الدفاع الاجتماعي بالكيف وبدأت تكبر الحلمة دي مع عديد الأصدقاء منهم صديقنا في عزين مدير سيديس هنا والذي ساهم في تأسيسها وربما خليتها الطيب على نار هادية وفق العمل بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكيف الذي نحييه جلود الخفاء فعلا يعني أكيد إذاعة الكيف كم مرة يعني تواكب أنشطتنا وفي مواكبة حصرية وشاهدت على عين المكان ما يبذله الزملاء كل المواقعية بدون استثناء. بطبيعة الحال باش نعود معاك لهذه التظاهرة اللي هي تظاهرة أولى من نوعها يعني أول مرة في تاريخ وزارتنا أنه مركز الدفاع الاجتماعي بالشراكة مع مركب الثقافي الصحفي المصراتي وعديد الداعمين من جمعيات ومنظمات وقطاع خاص حاولنا نجسد هذا الملتقى على أرض الواقع من خلال فقرات متنوعة من أهمها معرض منتجات وإبداعات ورشات أطفال مراكز الدفاع الاجتماعي لولاية السبت الاحتلام تحت إشراف السيدة جواهر الباسطي وهي مكونة في التزويق بالمؤسسة وبمشاركة من المؤسسات الشركة. بطبيعة الحال يشرف على هذه التظاهرة السيد ولي الكيف وستتخلل التظاهرة كلمة ترحيبية من طرف يعني مخاطبكم كوك عاطف الطاهري المنسق العام للملتقى وأيضا من طرف السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية سلاس عبد الهلماسي أيضا السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكيف السيدة سهام بن زكي والمديرة العامة التي تزورنا هذه اليوم وتشرف من خلال الوزارة على هذا الملتقى الوطني رغم أنه نهاية أسبوع ولكن منذ بداية تسيري لهذه المؤسسة كانت دائما معنا في هذا المشوار دون أن أنسى يعني أصحاب الشراكة الداعمين من الرئيس التعاونية لأعوان وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة حنان اللونهازي أيضا صديقنا السيد رضوان الفيرسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا اللي نحييه بالمباشرة. أنا مش نحكيك حاجة تفصيلة صغيرة زميل دراسة حكيت معاه قلت له هل أنه مراكز الدفاع الاجتماعي من حقها باش الفعل المسرحي قال لي من حقها قلت له هل من حقها أنها تاخذ جوائز الناس اللي يبدأوا أنه صغارنا في الليسيات ساعات ولادنا أصلا باش يهزوهم المسرح والموسيقى وبعض الأشياء ساعات يلقوا صعوبة فذلك أطفال منقطعين قال لي سيجازون وذلك علاش خصص لنا جوائز قيمة اليوم للمسرحيات الجائزة ولكل الأطراف المشاركة حبينا نحفزوهم الناس الكل أيضا هناك عديد الأطراف اللي موجودين معنا من جمعيات ومنظمات وإذا في كيف كنشوف في الببليكاسيون اللي عملناها يعني موجود اللوجو نتاعها وعديد وسائل الإعلام الأخرى سيكون لنا نيابة عن مدير المؤسسات حديث على مع سي عزين الخضراوي ممثل مركز الدفاع الاجتماعي ومديره حتى يتحدث باسم زملاء عن هذه الحلمة كيفاش بديناها مع بعضنا كيفاش اليوم وصلت لمرحلة التطبيق. البداية ستكون مع النشيد الرسمي ثم مقطع فيديو لأنشطة مركز الدفاع الاجتماعي بالكيف من تقديم الزملاء حاتم الجندوبي حميد بن قاسم والسيدة وداد العبيدي. هناك عرض فرجوي سيكون مفاجأة يا السيدة آمنة سيكون مفاجأة لأنه تعمل من طرف أطفال الدورة التأهيلية 2025 وبتأثير من السيد منظر المليحي ورشة الموسيقى والسيدة نبيها الطالبي مربية مختصة وسنبدأ الرحلة مع المسابقات. المسابقة الأولى مع مسرحية حقي لا مساس به من إنتاج سيديس بيجا المسرحية الثانية من إنتاج سيديس جندوبة تحت عنوان حكاية وطن والمسرحية ربما ستكون الحدث تحيط الكيس عرض مسرحية الشبكة من إنتاج أطفال مركز الدفاع الاجتماعي بالكيف وتأثير المختصة نبيها الطالبي. نواصل مع العروض الفرجوية في عرض راقص تحت عنوان تخميرة من إنتاج صديقنا منذر المليحي وأيضا هناك مشارك لسيديس بنزرت من خلال عرض مسرحية كلنا فلسطين وبطبيعة الحال كلنا فلسطين في هذه الظروف الحالكة من تأثير الإطار التربوي المختص. مشاركة خامسة من طرف سيدي السليانة عرض مسرحية صراع وضياع قيمة علما وجهل، وهي من تعطير الإطار التربوي من هذه المؤسسة. هناك مشاركة، المشاركة السادسة والأخيرة هي نوتي ديس قصرين عرض مسرحية غصن الزيتون من تاج أطفال المركز والمربي المختصة زينب الجبلي والمكونة منية مسعودي. الجميل في هذا الشيء أن هناك المسرح والموسيقى. سنختتم المرحلة الأولى بعرض موسيقي تحت عنوان نبض من تعطير سيد منذر المليحي، ونذهب إلى الغداء وهي دعوة مفتوحة باش تكونوا معنا
0: إن شاء الله
2: القاعة العيد الغربي، لأنه شريك نحكوا على المهوش من باب التلفزيون، لأنه شريك معنا في التظاهرة. من بعد سيدة الكريمة سنرحل مع الموسيقى والفن ومع التكريمات. هناك فقرة خاصة للتكريمات والإعلان عن نتائج مسابقة المسرح وتسليم الجوائز للمتوجين، وهناك حفل فني تقديم الفنانة فوزية الكافية، وهي أيضا نشكر مدام سهام وسي كريم هي إهداء لهذه التظاهرة. ما ننساش باش نحيي لجنة التحكيم التي ستكون معنا من قامات المسرح، الأستاذ رياض زمان مدير المعهد العالي للموسيقى والطرح، وأيضا الأستاذ ماهر التويتي، وأيضا الأستاذة سهام تليلي، هذا كله إن شاء الله يكون حافظ من راسي، والسيدة نسيبة نسيبة نسيبة الطالبي نورمالمون العبيدي عن مديرة مركز الفنون الدرامية بكيف. تحية للجميع، إذا في كيف سباقة وكنتم موجودين، ونحب نعطيك يعني من باب المفاجآت الجميلة إذا في كيف نظرا لي تغطيتها المستمرة لأنشطتنا وتحفيزنا ودعمنا سيكون لها تكريم خاص. إذا كونوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل،
0: يعيشك سعادة،
2: لأنه الدعوة مفتوحة للعرض الفني من أحياء الفنانة فوزية كافية اللي مقيمة في تونس وهي ابنة الكيف. نجموا تكونوا بحذانا بداية من الساعة الثالثة، العرض مفتوح للناس الكل، ولكن منذ البداية ما تعرف يعني عندنا شركاء وعندنا مراكز جايين. دعوة من الأول يعني مضيقة شوي، من بعد كنا نفتحه للجميع حتى نعيش فرحة إبداع مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولاية الست الكيف جندوبة بيجا بالضرب سليانة والقصري.
0: دونك الملتقى هذه يبدا العشرة نتاع الصباح حتى للاربعة
2: الملتقى الافتتاح من التسعة، عندنا معرض منتوجات من التسعة، عندنا انيماسيون، عندنا تنشيط الى غير ذلك، ومن بعد العشرة الافتتاح. وكما حكيت لك الفقرات فقرة بالترتيب اعطيتهم لك. مرحبا بكم مرحبا بوسيل العلام، إذا كيف بطبيعة هي شريكة في المسابقة،
0: يعيش في سعادة
2: مدام إيمنا كيف تفهمنا
0: بعد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي على راس والعين، كل التوفيق لك سي عاطف الطهري المنسق العام للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي للكهف جندوبة بن زارت بيجا سلينا والقصرين في دورته الأولى تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع. نحب نقول إن شاء الله بالتوفيق لكل الأطراف اللي مشاركين في الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات الأطفال. مكملين أحلى معكم مشوارنا عبر موجات راديو الكيف شوية آخر بطبيعة مع بقية ضيوفنا اللي حاضرين معنا لليوم.

0: رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا ومواصلين مصافحتنا الصباحية مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا لليوم عبر الهاتف. معنا مدام منى الحمداني منسقة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. بالكيف نقول لكم مدام منى صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام أمنا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك لله يعيشك لله، منورتنا، تحية ليك زاد أنت صباحية. دونك مدام منى كما نعرفوا احنا على أبواب عيد الأضحى، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة. في الإطار هذه هيئة السلامة الصحية وضعت فريق من الأطباء البياترة على ذمة العموم طيلة فترة أيام العيد، وبتبيع أكثر تفاصيل على البرنامج هذه نحب نعرفها من عندك.
1: اي مدام امنا كما تعرف اليوم احنا عنا في ناطنجية نبر عنا لذلموها هذية، دونك عنا اطباء بياترة يعني يسوى قاعدين احنا في الميدان، قاعدين نقوم بالمراقبة البيطرية الصحية البيطرية من طرف الاطباء البياترة الموجودين. بتبيع عنا صراحة قاعدين يراقبوا في الاضاحي، وكان ثم حاجة امراض ولا كذا في الابن يعني عليها للبيع وكل. عنا زادة نصائح على مباشرة للمواطنين على طريقة الذبح والسلق والسكاج متاع اللحوم وكيفية وين إذا كان ثم مثلا كيس ولا كذا كيفاش نتصرف. يعني معنا يعني فريق كامل متكامل. عنا زادة دائرة الإنتاج الحيواني زادة معنا الحقيقة الدكتور مروان المصرية زادة معنا في على المباشرة هنا في الميدان، ومعنا المراقبة الاقتصادية بتبيع والمسؤولين على المعتمدية نبر السيد معتمد نبر معنا في سوق الدار.

0: ويبداو تعلموا.
1: ايه واضح. مدام منى يعني الحمله هذه باش توجه لكل معتمديه ولايه الكيف.
0: نعم نعم هو بدينا احنا مدام امنا من نهار 4/5/2026
1: واضح.
0: يعني بدات الحمله نتاعنا في الاسواق تقريبا الكل وشملت بالطريقه هذه يعني كل ضمناها ضمنت المراقبه الصحيه البيطريه وضمنت نصائح مباشره حول القواعد الاساسيه للسلامه الصحيه للاضاحي وللحوم. يعني خلال هذا الاسبوع تقريبا والعشر ايام من بدينا يعني نفس تقريبا مشينا لكل اسواق الدواب تقريبا ما خليناش حتى سوق ما مشيناش. وعندنا نقطه توا اللي ولت مرتكزه في ولايه الكيف نقطه بيع الاضاحي بدات الحقيقه بشوي بشوي. هي البارح اكثر عدد من الايامات اللي فاتت ان شاء الله اليوم تكون اكثر وديك زاد نباشروا فيها بحول الله ومعنا طبيب بيطري يقوم بالمراقبه نتاع الاضاحي.
1: ما فماش مخالفات يعني مدام منى الامور
0: حاليا تمام. احنا توا ريتي في الميدان قاعدين الاطباء البياتره يشوفوا في العلالش ولا في الاغنام اللي قاعده معروضه للبيع ومازال يعني ما كتبناش حاجه كعرف باش يخرجوها من السوق والا حاجه فيها مرض ماضي
1: الحمد لله.
0: وتحبي اكثر تفاصيل من شان نعدي لك تحبي الدكتور سهيل ولا الدكتوره راديه معانا نجموا حتى تحبي يعطونا اكثر
1: مسج.
0: تفاصيل
1: مسج مسج عدي لنا دكتور سهيل خلينا ناخذوا معاها كلمه. اي عايشك مدام منى. اي صباح النور دكتور سهيل عسلامه مرحبا بك عبر موجات راديو الكيف انت معنا على المباشر. دونك بحكم صيفتك طبيب بيطري خلينا نطمنوا شويه على اضحيه العيد يعني الاضحيه اللي قاعده تويكا تتعرض في الاسواق التونسيه كدكتور يعني ومختص في المجال هذايا.
2: بارك الله فيك على الدعوه ونحن الحقيقه فريق بيطري متنقل تابع للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. عملنا حمله وطنيه لمراقبه سلامه اضاحي العيد باش نشوفوا عن قرب صحه القطيع يعني ونباشروا الحيوانات المعروضه للبيع. وانا توا الحقيقه انا وزملائي كوسوسوا من جينا من كفريق مركزي جينا من الاداره المركزيه للهيئه ولا زملائنا هنا في الاداره الجهويه للهيئه جينا لسوق نبر.
1: أي.
2: من بين الاسواق اللي قمنا بزيارتها امبارح في الفحص امبارح 30 في باجه. عندنا فكره الحقيقه على القطيع الحمد لله الوضع مطمئن وهذه حاجه ايجابيه للتونسي انه يعرف انه القطيع التونسي الحمد لله على مستوى الصحي لاباس.
1: ايه الحمد لله يعطيك الصحه دكتور سهيل على التفاصيل هذه. مشكوره زاد مدام يعيشك سيدي بارك الله فيك الله في المستعان يعني ربي معاكم ويوفقكم في العمل نتاعكم. نشكر مدام منى الحمداني منسقه الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه بالكيف على المصافحه هذه الصباحيه في إطار مواكبة السلامة لكل مواطن وكما قلت على أبواب العيد. دونك سلامة المواطن وصحته تهمنا برشا وماذا بينا تكون ظروف ملائمة باش التونسي يعني ياكل حاجة صحية ومضمونة. على كل مكملين معاكم نرجعوا بعد الموجز في جزءنا الأخير والرابع اللي باش نتواصلوا فيه معاكم التسعة للعشرة مع بقية متابعتنا ومصافحتنا لليوم عبر موجز راديو الكف.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. التاسعة،
2: صوت الشمال الغربي،
1: تحية صباحية طيبة. أطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكافة أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على متطلبات وانشغالات متسكني ولاية الكاف في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل حلحلة المشاريع المعطلة. خلال زيارتها أمس إلى ولاية باجات، طلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية. تم أمس بيتبرقى الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي. أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من هذا الشهر. أصيب البارحة 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني في عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحال التجارية والممتلكات. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح،
1: راديو الكهف.

0: مكملين معكم المشوار عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم. وقيت 11 دقيقه بعد 9 باش نمشي وراكم، بس انا مع المهندس الفلاحيه امنه القاتري اللي حاضره معنا هاتفيا. امنه نهارك زين، مرحبا بك.
1: نهارك زين أمونة، نهارك فل وياسمينك وجميع المستمعين على موجات إذاعة تركيب.
0: يعيشك يا ليلى، منورتنا كما العادة. موضوع جديد، نصائح جديدة من عندك يا أمنة في عالم الفلاحة بصفة عامة.
1: أكيد أمونة، اليوم حبيت نحكي على موضوع مهم ومهم جدا. برشا ناس ونحن قادمين على عيد، حكينا على العلوش، حكينا على الخضرة والغلة وسبب ارتفاع الأسعار، كنا قبل على الاحتكار والمضاربة في الأعلى. كانت لينا معناتها حاولنا نوضح للماكسيموم شنية صاير في السلسلة هذه. خاصة ما تسائل آخر إنك اللي حطيها نهارات بالحق يدور نيجال ندور في الرحبة. المواطن يقولك باللي هاو يسرح العلوش، هاو فما المرة هذه أثناء أمطار، هاو فما سرحة، معناتها عليش مزلت الأسوام باقي مرتفع. وديما نقول أنه نحكي في إطار توعوي بحث للمواطن ولعموم الناس باش يعرفوا القطاع الفلاحي، باش يعرفوا شنية مختلف المكونات اللي موجودة في السلسلة. بما أننا نحن قادمين قلنا في فترة متاع عيد، هي تخلينا نعمل زوم على السلسلة هذه كاملة باش المواطن يعود يعرف فيش قاعد يتعرف شنية صاير في البلاد اكزاكتومون، شنية موقع الفلاح من السلسلة هذية، شكون المتحكم الفعلي في أطر السلسلة هذية. على هذيك حبيت كل مرة وكان نعمل زوم إجابة على تساؤلات المواطنين اللي قاعدة نسمع فيها. اليوم يا إما ملف المراعي في تونس ما عادش مجرد ملف فلاحي عادي، ولا قضية اقتصادية، أمن غذائي، سيادة وطنية. خاطر كي نحكي عن مراحي نحكي على العمود الفقري للقطاع الثروات الحيوانية في تونس. والقطاع هذا يا إما مانيش باش نحكي على علاج شكاها والتربية ماشي كعلو شكاها، ونحكوا على البكر، نحكوا على معناتها مختلف الثروات الحيوانية. يساهم حوالي 40% من الناتج الفلاحي الوطني، ويوفر مورد رزق مباشر وغير مباشر مئات الآلاف من العائلات التونسية، خاصة في المناطق الريفية. وقلي نحكي على الشمال الغربي، تونس، سامحوني، الكيف، ديجا، زندوبة، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد، والشمال الغربي والوسط والجنوب كما كنت نحكي. ينشط حوله ولا في القطاع هذايا برشا ناس، عدد ضخم القطاعات الأخرى كما النقل. يعني القطاع هذا ما هوش وحده يا إم، هو ركيزة القطاعات أخرى كما النقل، الصناعات الغذائية، الحليب ومشتقاته، اللحوم، الجلود، وحتى التجارة والأسواق الأسبوعية. دونك تونس لهنا يا إما تملك تقريبا، حطوا معناتها في بالكم هذه، اللي تملك أكثر من 5 ملايين هكتار من مراعي والغابات الرعوية.
0: ما شاء الله. هاي
1: أما يعني إما بعدها عندنا بقر ارتفاع في الأسعار. أي 5 ملايين هكتار، وناس كلها تشكي من سوم العلوش وسوم اللحم والحليب يحبوا يزيدوا فيه. أنا باش نحكوا دونك المراعي هذه، رغم أنه عندنا 5 ملايين هكتار مراعي وغابات رعوية، ما هيش مراعي كهو، إنما زاد عندنا غابات رعوية ممتازة وممتازة جدا. كي نحكي على عين دراهم، نحكي على جندوبة بصفة عامة، فيها غابات من أحسن وأجود أنواع الغابات على المستوى العالمي. لكن رغم الثروات الطبيعية الكبيرة هذه، إلا أنه نسبة هامة من الأراضي هذه تعيش اليوم حالة تدهور خطيرة. يقول القائل علاش؟ على خاطر تو سامبلومون تعدت بسنوات جفاف متتالية وكنا نعيشوا فيها، خاطر ما نشوفوش على ما نقيسوش على سناكة هوزتنا أمطار وفيرة وأمطار غزيرة، وشوف نستحفظوا عليها، نشوف فما استراتيجية باش نستحفظوا عليها ولا لا. لكن نقيسوا على العوام اللي تعدت يا إمنا، عنا قديش من عام تعدينا بيه بتاع جفاف.
0: واضح صحيح. هاي
1: دونك هذاك يأثر بطريقة مباشرة على الأراضي هذه. زاد كيف كيف يا إما التغيرات المناخية، نحطوا تحت 10,000 طر، شئنا أم أبينا قاعدين نعيشوا تحت تغيرات مناخية وقاعدة تأثر علينا نحن كبشر، فما بالك على النباتات وعلى الحيوانات. الرعي الجائر اللي هو الرعي ماهوش كنترولي، يعني نمشي يدخلوا في البلايس الكل، يهز الغنمات نتاعو ويدخل وين ما جاي كيف ما جاي، ما يراعيش اللي فما دي برانسيب ولا فما مقاييس معينه للراعي. الاستغلال العشوائي زاد كيف كيف يا إما ضعف التهيئه والاعتداءات المتواصله على الاراضي الرعويه.
0: واضح.
1: برشا دراسات بيئيه تاكد ان اكثر من 75% من الاراضي التونسيه مهدده بدرجه مختلفه بالتصحر. في وقت ولت فيه الامطار ماهيش منتظمه، مخزون السدود يعيش مستويات نجم نقولوا حرجه، وديما راني ما نقيسش على سناكها، رانا نقيسوا على العوام اللي فاتت والعوام الجايه. وهو اللي يأثر مباشرة على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية اللي يعتمد عليها بصفة عامة مربو الأغنام والأبقار والماعز والمناطق اللي كنا نحكيوا عليها. الأزمة البيئية هذه إما ولت حولت في سال أزمة اقتصادية خانقة، على خطر المربي التونسي ولا اليوم مضطر يعتمد اعتماد شبه كلي على الأعلاف المصنعة بعد ما تراجعت المراعي الطبيعية. وتشير برشا تقديرات إلى أن الأعلاف تمثل أكثر من 80% اللي حكيتها قبل من كلفة الإنتاج في قطاع تربية الماشية، والنسبة هذه خطيرة جدا مقارنة بالمردودية الضعيفة اللي حققها المربي. راني نحكي على المربي، مانيش نحكي على القشاء اللي قاعدين تتعاملوا معاه، واللي يوصل 1,700,000 ومليون و800,000 علوش 9 أشهر ما يزنش 25 كيلو، راهو قشر. راهو قشر ويبدا يوصل زايد حتى ال 500 دينار على الثوم الاصلي اللي شاريه من عند الفلاح. دونك تجنبا للاستغلال والانتهازيه نتاع القشر، خاطر امنا راني من 9 أشهر المره اللي فاتت ما يوصلش حتى 20 كيلو 15 كيلو، شوف قال لي 1,700,000.
0: واضح.
1: يعني زيد على سمو لسي كي سمتو عند الفلاح لسي نلقيه في المليون.
0: يعني زيدة كبيرة.
1: يعني زيدة كبيرة برشا كبيرة برشا برشا برشا، عبيد تمشي للرحبة تتفرج مش يلاقي كيفاش تشتري. 1,800,000، 1,500,000، 1,600,000، يمشي يخطب يعرف خير من الخير.
0: صيحت امنة هذه باهي امنة.
1: دونك لهنا اما الاخطر انه تونس تستورد نسبة كبيرة كما حكينا قبل من المواد الاولية المستعملة في الاعلاف كما المستورة والسوجة اللي خلى قطاع الثروة الحيوانية رهينة التقلبات العالمية والحروب وارتفاع اسعار الطاقة والشحن. ومن اللي ولدت الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، مش بيقولوا لي واش مدخلنا في الحرب بين روسيا واوكرانيا، انا باش نفسروا علاش، شهدت اسعار الاعلاف بالذات ارتفاع قياسي، خاطر تضاعفت تقريبا اسعار الشعير والسداري والعلف المركب خاصه في السنوات الاخيره. ولا الفلاح يعني الصغير خاصه يعيش تحت ضغط يومي ما بين ارتفاع الكلفه ووضع ضعف الارباح وغياب الدعم الحقيقي من طرف الدوله. دونك لهنا النتائج اليوم واضحه وخطيره، الاف المربين اضطروا انه يبيعوا جزء من مواشيهم ويغادروا قطاع جمله واحده، خاصه وقت نحكي على صغار الفلاحين اللي ما عادوش قادرين على باش يشروا الاعلاف يتحملوا الخسائر المتواصله. زاد كيف شهدت تونس في السنوات الاخيره عمليات ذبح متزايده للابقار المنتجه للحليب على خاطر ارتفاع الكلفه نتاع تربيتها، وهو اللي انعكس مباشره على تراجع انتاج الحليب وظهور ازمات نقص في الاسواق. قطاع اللحوم دوره ولا يعيش ضغط كبير برشا، رغم اللي تونس تنتج سنويا اكثر من 400,000 طن من اللحوم، الا انه ارتفاع الكلفه وتراجع القطيع الوطني خلى في الاخر ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء يكون غير مسبوق وبشكل مأهول، حتى ولت ماده شبه مستحيله بالنسبه لعدد كبير من العائلات التونسيه. المواطن اليوم يخلي روحه ما بين المطرقة والسندين مرتين، كمستهلك يواجه أسعار مرتفعة، وكمواطن زيادة كيف يا إمنا في اقتصاد معناها عنده جزء في اقتصاد يزداد ضعف على خاطر التوريد واستنزاف العملة الصعبة. الأزمة ما تحبسش عند الجانب الاقتصادي كهو، زاد عندها أبعاد اجتماعية خطيرة، خاطر نحكي على آلاف العائلات في المناطق الريفية اللي تعيش أساسا من الرعي. وانت تعرفي ان هي اصلا وظيفه معناها انه راعي الاغنام معنا هي وظيفه يمارسوها برشا عائلات.
0: واضح.
1: في خاصة في قطاع تربية الماشية، وقت اللي تنهار المراعي ينهار معها مصدر الرزق والاستقرار الاجتماعي، وهذا اللي يفسر اليوم ارتفاع نسبة الفقر، الهجرة الداخلية من الأرياف للمدن، وزاد كيف كيف تراجع النشاط الاقتصادي في المناطق المهمشة واللي منها الكيف حاليا، زاد كيف كيف أنه تدهور المراعي سرع في التصحر، وهذه قاعدين نعيشوا فيها ونشوفوا فيها حتى في الليزان يغبان متاعنا ونشوفوا فيها، معناها ما ولت أراضي قاحلة اللي هدد التوازن البيئي، خاصة وقت اللي نحكي على اختفاء ولا اضمحلال الغطاء النباتي وتراجع التنوع البيولوجي، ويبدأ زحف الرمال شوي بشوي في برشا مناطق، خاطر نحنا إمنا ما عادش موجودين في السمي أغيد رانا في الكيف، ولينا ما عادش موجودين في الشبه جيف، ولينا موجودين في الجيف، هذه يلزمها استراتيجية جديدة.
0: واضح واضح يا امنة، ورغم ان شاء الله تكون فما استراتيجية جديدة
1: فيسا، رغم الوضع خطير برشا، لأن الحلول موجودة وواقعية إذا كانت وفرت الإرادة السياسية قبل كل شيء والرؤية الاستراتيجية، وأول هذه الحلول نجم تكون بإطلاق برنامج وطني حقيقي يعتمد على تهيئة المراعي هذه كسسوا غراس نباتات علفية، وموجودة راه، ونحيي بصفة كبيرة لودي سيبانولي يخدم عليها برشا، الإدارة هذه تخدم برشا على النيفو هذه، يظهر الإدارة الوحيدة اللي سمعتها تخدم على الحاجات هذه وتقدم على الحاجات هذه من قبل، يمكن عندي 10 سنين وانا نشوف لودي سيبانو تخدم على المناطق هذه وتخدم على كإدارة، من بين أهدافها بالطبيعة هو هذا، لكن لودي سيبانو وحده ما يكفيش، يلزم تكاتف الجهود وتكاتف الإدارة اللي ولت اليوم عاملة فريناج بالنسبة للدولة على مستوى عديد المستويات. زيدا نشجع الزراعات العلفية، نستثمر بقوة في حصاد مياه الأمطار وبناء السدود، زيدا كيف كيف ماذا بينا نحمي المراعي المرتبطة أساسا بتوفير المياه، ونفرض قوانين صارمة تشريعيا باش ننظموا الرعي العشوائي ونمنع استغلال المفرط للأراضي الرعوية، نشارك المجامع المحلية الفلاحين في حماية الثروة هذه، وندعم المربين الصغار بشكل مباشر عن طريق تعليف توفير الأعلاف والقروض المسيرة والتأمين الفلاحي، خاطر إما كي تحكي على قرض الفلاحي تفجع تود انتري قديش هو 5-7% معناتها القروض الفلاحية الكبيرة ما من حين فترة الإمهال 7 سنين، أما ولت الناس خايفة، ولت برشا فلاحين، ولت الإدارة زادة خايفة، خاطر برشا ناس خذت قروض فلاحية باش نقولها علن وهربت لبرا
0: للأسف يا إمنا. واضح يا إمنا، نقولوا للأسف إن شاء الله تكون فما حلول واستراتيجيات جديدة اللي بطبيعة الحال تضمن حقوق الفلاح الشاري، يعني منظومة كاملة ديما كما نقول اللي هي مرتبطة ببعضها وسلسلة، يعني منجموش نحو منها حتى عقدة، خاطر كل شيء مربوط ببعضه. يعطيك الصحة أمونة على التفاصيل هذه اليوم، حبيت تعطينا يعني الأسباب اللي نجم نقوله من العوامل، احنا حكينا في برشا عوامل وهذا عامل من العوامل اللي يتسبب في غلاء العلوش وأضحية العيد. إن شاء الله ملتقانا غدويك أمنا معاك في مداخلة جديدة ونصائح وتوصيات جديدة في عالم البستنة والفلاحة. دونك مكملين احنا معاكم مشوارنا صيف ساعة الأخرى من برنامجنا، راجعين بعد شوية بتبيعة لاستكمال بقية متابعتنا، لكن في الإطار هذية العديد من البلاغات والتليفونات اللي جينا عبر موجات راديو كيف من أهالي حي بريو اللي يقولوا انه الماء مقصوص عليهم نهارين مجتهم حتى قطرة نتاع ماء، دونك نداء للسلطة المعنية باش يشوفوا لهم حل، باش يسيبوا لهم الماء، وربي معاهم. على كل مكملين معاكم، راجعين بعد شوية بعد فاصل غنائي.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. باش نمشي ومع الأجواء نجم نقولوا الصيفية، الأجواء اللي فيها برشا موجات إيجابية، من خلال حديثنا على مهرجان ربيع جندوبة في دورته الثالثة مع مدير المهرجان سي طاهر قطاطا اللي حاضر معنا في مصافحة هاتفية. سي طاهر مرحبا بيك عبر موجات راديو كيف، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، تحية لكم وتحية إلى كل مستمعي إذاعة كيف، الناس اللي كيف نحبهم برشا،
0: يعيشك
1: ونصبح عليهم وإن شاء الله نهاركم مبروك.
0: يعيشك سي طاهر، منورنا. دونك معاك خلينا نحكيه على نعطيه للمستمع فكرة على برنامج ربيع جندوبة في دورته الثالثة، على زيدا شنو اللي باش يكون موجود فيه من خلال البرمجة نتاعكم اللي باش تمتد على مدى 3 أيام، 29 30 31 ماي 2026.
1: هو كما قلت انت أجواء صيفية، نحن الربيع، نحن هو الحقيقة من الربيع اللي باش نمشيو للصيف. افتتاح الموسم الصيفي والسياحي في ولاية جندوبة وفي الشمال الغربي ككل. مهرجان ربيع جندوبة دورة ثالثة باش يكون سنة يوم 29 و 30 و 31 ماي، تزامنا كذلك مباشرة بعد عيد الإضحى، وإن شاء الله من طول نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: يعيشك يا سيدي، علينا وعليك،
1: وكل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك.
1: إن شاء الله باش تكون برمجة يعني تجمع بين كل المجالات، يعني الرياضية والسياحية والثقافية وحتى على مستوى الصناعات التقليدية. يعني ربيع جندوبة يشمل كل الأنشطة اللي تنجم تكون متنفس كبير إلى كل إنسان بتمشي خيم ولا بتمشي بعد العيد يرفع حاجة من هكا يعني.
0: أو واضح. دونك المهرجان سي طاهر، شكون اللي باش يشاركوا فيه واللي باش يكونوا موجودين فيه؟ اسكو فما كل نهار والميزه نتاعو، والا كيما حكيت يعني برنامج اللي حكيتو باش يكون موجود 3 أيام؟
1: المهرجان هو من اعداد جمعية المنتدى الدولي للتنمية المحلية، وكذلك انا نشكر يعني ولاية جندوبة سيد الوالي، يعني كان حارس جدا سنة نرجع خاطر عملناه وعملنا بوز ما عملناهوش، سنة رجعنا إن شاء الله بنسخة ثالثة بيسير مساهمة أطراف الحقيقة مساهمة طيبة من مندوبية الحكومة الثقافية، مندوبية السياحة، ومندوبية الشباب والرياضة، باش يكونوا حاضرين بيسير وديان وطن السياحة باش يكونوا حاضرين في المهرجان يوم 29 ماي اللي هو باش يكون في عند رام. المهرجان باش يكون بين تبرقة وعند رام قسمناه، دونك يوم 29 باش يكون في عند رام، باش يكون على الساعة 3 انطلاق المهرجان بعد الزوال، 3 بعد الزوال، والعديد من الأنشطة الرياضية باش يكون فما جولة كبيرة في الغابات، ما تعرف أنت طبيعة جميلة جدا
0: خلي في عند رام،
1: دونك مكان جميل جدا لاكتشاف العادات والازهار، حتى ما تعرف الربيع والطبيعه والبيئه غادي يعني جميله جدا. تكون فما زادة كيف كيف جوله بالدرجات الناريه، بالدرجات الهوائيه سمحني، باش يكون فما كذلك الاكتيفيتي، هذا كله باش يكون يعني في عين درام. باش يكون فما فرح الجيبتي اللي هي تعمل، الدكتوره فرح الجيبتي اللي تعمل اكتيفيتي نتاع افرو ثيرابي، غادي تخرج لي زون نيجاتيف، تخرج نقولوا الموجات السلبيه، تنحي ستريس، تنحي دونك هذايا سيجي اكتيفيتي بسيكولوجيك وياسر حيه وياسر يعني فيونت. باش يكون فما كذلك الزومبا، هذا كله باش يكون العشاء. في نفس المكان في ديسكوفري كذلك باش يكون فما مسابقة ديزينغ في الليل ومسابقة صور فوتوغرافية، دونك باش نختاروا أحسن دي جي، باش نختاروا أحسن صور. هذا كله باش يصير في عند رام. لازمني كل يوم 30 جوان هو اليوم الثاني للمهرجان، باش يكون يوم مفتوح في طبرقة، مدينة طبرقة الجميلة، باش يكون مكان الناس اللي تعرف طبرقة واللي ما تعرفش طبرقة، باش يكون مقابل القباضة واللي فين ديسبلانات، مقابل الروبون تاع مرجان، باش يكون فما هناك اكتيفيتيات، معناها أنشطة رياضية حية بالتعاون مع جامعة رياضة للكل، وباش يكون هناك معرض كذلك للحرفيات تاع الجهة يقدموا المنتوجات نتاعهم الغذائية والهاند ميد، يعني
0: المصنوعة باليد،
1: الصناعات التقليدية. هذا باش يكون يعني في العشية، وفي الليل باش يكون عرض مفتوح للجميع، يحيي الفنان نضال يحيوي، باش يكون في نفس المكان. دونك إذا كل الشمال الغربي لكل اللي جايين باش يعديوا ويكاند في تبرقة، ونقول لهم باش تعملوا برشا جو مع نضال يحيوي أباستير من السما نتاع العشية، باش يكون شكون الحفله يعني مجانا للجميع، ونركز على كلمه مجانا للجميع باش الناس الكل نفرحوا بالعيد، وفريمون الناس الكل نفتتحوا الموسم السياحي يعني على احسن صوره. هذا باش ينتهي يعني الساعه 8 او 9 ليلا في في في طبرقه. بعد ما عاودوا نرجعوا لاختتام المهرجان، باش يكون كذلك نرجعوا لعند راهم، باش يكون باش يكون فما أنيس العلوي الفنان أنيس العلوي، باش يكون فما دي دي جي معروفين كذلك، يكونوا يختتموا يختتموا الموسيقى مش المهرجان، خاطر المهرجان باش يكون الاختتام نتاعو نهار الأحد صباح 31، يكونوا كلنا إدارة المهرجان والمشاركين في المهرجان والناس الموجودين والإطارات الكل باش نمشيو للغابة باش نعملوا أكسيون، باش نظفوا المكان، نحيوا البلاستيك، نحيوا الناس تجي تخيم سواء من تونس ولا حتى اخواتنا الجزائريين يجيوا بحضانا ديما ويتعايدوا بحضانا وباش يعديوا بحضانا سيف، ونقول لهم راكم مرحبا بكم في بلادكم والمنطقه باش تقوها نظيفه، وان شاء الله تعديوا صيفيه طيبه جدا في منطقه طبرقه وعندنا.
0: مشكور، يعطيك الصحة سي طاهر قطاطة على التفاصيل هذه الخاصة بمهرجان ربيع جندوبة في دورته الثالثة. نقول لك كل التوفيق ليك أنت والمساهمين والمشاركين معك في المهرجان، وإن شاء الله دورة ناجحة في لقاءات أخرى إن شاء الله معك سي طاهر. نخلي لك كلمة الختام.
1: كلمة الختام، أنا ندعو كل أهالي الشمال الغربي من كيف شندوبة باجة وكل التونسيين اللي يحب يجيو بعد العيد ينحيو شوية دي كيلو ويترفوا يعملوا جو معنا، قول مرحبا بكم ونقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: يعيشك يا سيدي، نعد عليك بالخير والصحه والبركه. دونك مكملين احنا معكم مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم.

قبل ما نختموا مشوارنا من صباحيتنا لليوم، فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ربوع شمال الغربي، تيلة الأسبوع هذية من اليوم 23 ماي حتى لنهار 29 ماي 2026 باستثناء يومي الأربعاء والخميس. دونك نبدأ ببلاية سلينة عن الروحية، صيدلية هنون حسني مكثر، محسن رمضاني، باردة محمد بنجيجي، غفور جليل الدين بن فرحات، لكريب محمد تقية، سلينة المدينة محمد بير محمدي، كسرى يوسف المفديوي، برجو عصام بن عطية. بالنسبة لولاد جندوبة، جندوبة الجنوبية أميرة العيدي، جندوبة الشمالية مهدي مهدويني، بوسلم محمد أنور بالحرف، برقة محمد بشير خضراوي، غار الدماء غسان مجدي، عين دراهم رضا ضيفلي، فرنانة فرحة عبدلي، بلاريجة أحسان الغزواني، الكيف نبر صيدلية من المزي، الكيف المدينة سمير تبرزقي، أسماء الجويدي، محمد يحيى النصر، قلعة سنين سيف الدين مسعودي، تجروين عبد الجويد حمروني، سرس بسمة بن ضيف الدهماني، سامي

داوي لكسور خالد التنيني ساقيت سيدي يوسف أميل بوغامي. بالنسبة لولاية بيجالي باش نختم بها بيجال مدينة صيدلية خديجة الشيخ عبد اللطيف بوجناح نفزة صيدلية سفيان الزويغي مجاز الباب سيهام القاسمي تبرسك هادي بالهادي تستور محمد علي بن حميدة تبار رفيق قزم ويد الزرقة نادية الثلويتي وختاما سيدي اسماعيل فراس انصيري. دونك هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم ان شاء الله غدوة كيتجدد اللقاء في نفس التوقيت على نفس موجات راديو كيف. تحية لتوت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه في الجانب التقني كل مفيصل الحين دي هجر المناعي بالتنسيق العام الحصة سعاد عباس في استقبال مكالماتكم الهاتفية فتح الدريدي كانت معكم امنة الخليفي من امام الميكروفون ونقول لكم نهاركم زين بون ويكاند ليكم مستمعينا.

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: السلام عليكم. التقى رئيس المجلس للنواب نواب الشعب إبراهيم بودربالة أعضاء المجلس الجهوي بالكاف مرفوقين بأعضاء نواب الشعب عن دائرة الكاف، وأطلع أعضاء المجلس الجهوي رئيس البرلمان على متطلبات وانشغالات متساكني ولاية الكاف في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وحلحلة المشاريع. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس لولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من هذا الشهر. أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد، الذي تم عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد، وعدد من رجال الأعمال مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية البارحة استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: مع توفيق
0: الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج كرامتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع نتمناها باش تكون آمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في الأسبوع المغلق وفي كل الامتحانات، إن شاء الله يا ربي ديما النجاح حليفكم جميعا. مرحبا بكم في عالم التندوس، عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، وعالم السلامة المرورية. احنا علينا الماركات الجديدة، علينا الأخبار الجديدة المتعلقة بالسيارات بالطبيعة، وانتم عليكم كان الاختيار. وبرنامجنا دائما يبقى في خدمة السادة المستمعين وفي خدمة أصحاب السيارات. جملة من الأركان، جملة من المواضيع، مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين ليرافقونا أسبوعيا في برنامج كرامتي. بطبيعة معنا المعلومة القيمة، المعلومة الجديدة في عالم السيارات. الركن الأول اللي تعودتوا به زوز سيارات في الميزان، زوز علامات تجارية. اليوم مش نحكوا على رونو كليو 6، جديد جديد في رونو كليو، بعد الترواه وبعد الدو والترواه والكار والسانك. اليوم مش نحكوا على الكليو 6 1.0 تيسيو افيك بوات فيتيس مانويل، سعرها 66 مليون و950 من العلامات التجارية اللي نجحت برشا خاصة في تونس. السيارة الثانية زادة سيارة مهمة جدا، سيارة معناها تلقى في رواج كبير في أسواقنا التونسية وضجة كبيرة قاعدة تعمل فيها السيارة دي في تونس، السيتروان سيتروا 1.2 لتر. السيتروا من أحسن السيارات زادة من حيث السعر ومن حيث زادة الرفاهية والتوندوس، ومن الماركات اللي تأخذ في شهرة كبيرة. سعرها 59 مليون و900، راوي إذا كان لقوا كهرباء 59 مليون و900 وكهرباء 66 مليون و900 150، رأيت تسمى أسعار في المتناول نظرا للارتفاع الكبير لأسعار السيارات. ندخل بعد ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك العادة، الصيانة والمراقبة اليومية والدورية للعربات. كيف نقدم لكم الحلول للأعطاب الفجائية المستعصية في ميكانيك وكهرباء السيارات. ركن أوتوفيزيت نحكو على خدمات مراكز الفحص الفني والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو ترانسبور قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات الكبيرة الموجودة يومين. واليوم مش تعطوكم تعرفوا أنه اليوم زاد شعارنا عيد آمن على الطريق، مش نعطوا اليوم البلاغ اللي صدر خاصة يهم النقل سيارات اللواج اللي مش تولي تخدم على كامل تراب الجمهورية من أجل تأمين عودة أبنائنا التلاميذ والطلبة والعمال والموظفين الكل لمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد آمن على مختلف شبكة الطرقات. ركن أوتو أسيرونس اللي نحكو على خدمات شركات التأمين والإشكاليات المطروحة. ما تنساوش الأخبار المتفرقة من هنا وهناك واللي عندها علاقة كبيرة بعالم السيارات. ما تقريب الركن هذا يهم برشا، لأنه كل الأخبار الجديدة اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع نحاولوا أنه نلقوا قيد ونعطيكم الكل باش نعطوكم كل جديد جديد في عالم السيارات. بطبيعة سمعتنا الأولى ركزوا على تدخل السادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700، ومرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. سمعتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة، لأنه بالحقيقة توصلنا برشا برشا برشا أسئلة ويلزمنا نلقوا الوقت باش نجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا على التليفون وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد ذاك يجيكم ركن على الطريق، اليوم باش نحكوا عن الزيارات أو المعاينات الفنية الميدانية اللي قام بها المرصد الوطني للمرور لبعض معتمديات ولاية الكيف للوقوف على الإشكاليات المطروحة في منظومة السلام المرورية، وين وصلت المعاينات هذه ومدى تطبيق هذه القرارات المنبثقة على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. وطبيعة نجي إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. وتعرفوا اليوم عندكم برشا جوائز، اخترنا لكم برشا جوائز. علاش؟ على خاطر عيد ونحبوا نفرحوا بالمستمعين بتاعنا الكل. هاي الجوائز تبدأ، الجائزة الأولى 100 دينار نقد
أقدمناه من إهداء قصر إناس للأفراح. جبت لكم اليوم أوفر سبيسيال لكل أفراحكم ومسراتكم ومناسباتكم. قصر إناس للأفراح، عنوان الهدوء والرفاهية والاستمتاع والراحة. قصر إناس يمنحكم تخفيضات استثنائية خلال صيف 2026. مازالت بعض البقاع للحجز 25 329 485. قصر إناس موجود في طريق السمانة برنوسة الكاف. ما تنساوش ثم حمام خاص للعرائس على عين المكان. ما تنساوش من توا إذا كان مازلتوا ما حجزتوش من توا، بادروا بالحجز في قصر إناس للأفراح. الجائزة الثانية، مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. تقريبا ترتحك بين 200 و 300 دينار. فوق من هذا شو تزيدك؟ تزيدك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، تقريبا 150 دينار أخرى على 200 هذيك، باش تجي جائزة كبيرة لكل من يرغب في الحصول على بيرمي. يبدأ صح الخطوة الأولى هي التكوين في قانون الطرقات باش تأخذ الكود، وبعد تجي الخطوة الثانية هو تعليم السياقة الفعلية. مدرسة ياس بحجر موجودة بجنبنا بجانب مقر الإذاعة الجوي بكيف شارع المجسلين. نفس الجائزة لمستمعينا في جندوبة، مدرسة سليم هادي بجندوبة زادة هي تقدم لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. يعني مستمعينا في جندوبة الكل ما غير ما تتقضوا الكاف تجموا تأخذوا الكود وانتم في جندوبة ما غير ما تدفعوا حتى مليم في ساعات التكوين، ربحوكم 200-250 دينار. كيما تنجموا زادة راو في سليانة وباجة تنجموا تتكونوا عن بعد. مدرسة سليم هادي توفر لكم التعليم عن بعد ما غير ما تتنقلوا الجندوبة باش تأخذوا الكود. لينفو لاين 22-350-888 22-350-888. كيما تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول. الجائزة الثالثة الرابعة، حقيبة السلامة المرورية هي اللي تصلح تكون موجودة في كل كهرباء. هذه تقريبا سعرها 100 دينار نهدوها للمستمعين باش تكون موجودة في السيارات متاعكم وتستعملوها أونكا بتاع بابان، وإلا بتاع القدر له حادث مرور بسيط ولا تعثر على حادث مرور باش تقدم الإسعافات الأولية. الحقيبة ذي مجهزة بكل ما تستحقوه في هذه الحالات. 4 جوائز اليوم في انتظار السادة المستمعين، حظ سعيد للجميع. نبدو بالنغم كالعادة وبعد نستقبلوا الفنيين والتقنيين والخبراء امتعنا في برنامج كرات.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين الله سمعكم هذا اللقاء وجد التحية لكم الكل اللي تحقتوا بينا على موجات راديو كيف 10:17 اللقاء يتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل التحيات تصلكم من برنامج كرامتي. رحب بكامل الفريق اللي حاضر معكم اليوم. على يميني سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات. مرحبا سي سمير.
1: مرحبا بكم وشرف انت نهاركم طيب.
0: مرحبا سي محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة.
2: مرحبا بك صديق ومرحبا بجميع المستمعين.
0: سي شاكر البرهومي أستاذ وخبير ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم الشادي الجمعية الوطنية للسلام والمرور. مرحبا بك.
4: مرحبا وصباح خير نسكل.
0: مرحبا بسي منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا.
5: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور.
0: مرحبا بكم الكل منورين. الناس كلها حاضرة اليوم. الناس كلها في استعداد مع المستمعين باش نحاولوا أنه نقدموا المعلومة الجيدة المعلومة المفيدة لكل أصدقائنا المستمعين باعتبار برنامجه القديمة برنامج خدماتي بالأساس. الركن الأول اللي تعودنا به كالعادة زوز سيارات في الميزان. اليوم اخترناكم والله أنا الحقيقة زوز سيارات يعجبوني برشا. الرونو كليو سيرتو توا زاد خرجت السيس توا كما قلت تطور من الدو لتروا للكات للسانك هما باهين فما بالك السيس توا. والسيتروان سيتروا اللي زاد عامل ضجه كبيره توا في تونس. علاش عاملين ضجه؟ لانه السعر نتاعهم يعتبر سعر معقول. خلينا نبدا معاك منظر السياره اللي اخترتها لنا اليوم سي منظر. اي
5: سي توفيق السياره اللي اخترناها اليوم هي رونو كليو 1.0 لتر تي سي يو 100 بواد فيتيس مانويل.
0: شنو التي سي يو هذه؟ صح
5: دي انجكسيون انجكسيون تيربو
0: تيربو اي باه
5: باه البواد فيتيس تاعها مانويل. باه بالنسبه للموتوريزاسيون نبداو بها هي لان اهم حاجه عندنا.
0: اي
5: الموتور نتاعها 3 سيلاندر بويسونس بويسونس فيسكال 6 شيفو البويسونس شيفو دي 100
0: معناها فيه تيربو معناها
5: اي هذه فيه تيربو.
0: باه
5: بالنسبة للبوسانس الكوبل نتاعها 160 نيوتن متر في 2000 تور بار مينوت. السيلندري نتاعها 1000 سنتيمتر كيوب. بالنسبة للديمونسيون تقريبا هي والسيتروا كيف كيف بالنسبة للطول والارتفاع والعرض. هذه أزيد شوية في الكفر.
0: الكفر
5: ماكسيمال نتاعها 1069 لتر الأخرى أقل. بالنسبه للكونسوماسيون بالنسبه للموتورات الاثنين كيف كيف تقريبا كونسوماسيون ميكس 5.7 والاخرى كيف كيف داير لي 5 قريب. بالنسبه للسياره هذه تو موجوده ديسپونيبل عندنا الكاروسيري هذه تاعها سيتادين فهمتني نمبر دو بلاس 5 كما العاده نمبر دو على لهنا نمبر دو بورت 5 على خاطر المالك. علاش قلت لك الكوفر كبير مالك تحلو ديريكت تلقى ظهر الكراسي باين لك معناها يصبر.
0: منظر خلاص لك الحب ماذا بينا نتفاعلوا مع بعضنا. شو الفرق بين الكليو 5 اللي كانت وتو 6؟ شو الفرق بين الكات و 5؟ ثم تطور على مستوى التكنولوجيا جديده على مستوى والا غيروا في بعض الاشياء وحافظوا على بعض الاشياء في الكهرباء؟
5: شوف من الكليو من الكليو شيبي وانت تبدا طالع كليو 4 كليو 3 كليو 4 وكليو 5 وكليو 6 هو في الواقع راهم يقولوا يسموا فيهم كليو 3 وكليو 6 ما فماش التسميات هذه يبقى الكليو. لكن نقولوا نحن موديل موديل 2010 موديل 2015
0: هذاك
5: كذا احنا اللي سميناهم كليو 4 وكليو وكليو باش نعرفوا.
0: صحيح صحيح باش نفرقوا
5: بيناتهم فين في التصميم. في التصميم الهيكل اول حاجه التصميم الخارجي يتبدل من الكليو. شوف من الشيبي كيف كان اللي طلع لي الكليو الكليو 3 الكليو 2 الكليو 4 ديما عندك التصميم الخارجي يفرق على
0: التكنولوجيا. خلاص في سؤال فني ونعرفك انت تحب ديما الكهرباء 4 سيلندر هذه 3 سيلندر
5: لكن هو فيها تيربو فما فما فما فما تكنولوجيا جديده على مستوى المحرك يعطيك الاداء. كنت باش كان المحرك يتكلف في البري دو ريفيا نتاعو يتكلف كيما نقولوا الفا المحرك راهو فيه نحن دي ماتريو الفونت هذيك. كنت باش تعمل 4 سيلندر هاونا نصغر نصغر في لي سيلندر والفوليم ونعمل ونعمل ونعمل بريسيون ات كنا نخدموا اتموسفيريك تو باش نعملوه سور بريسيون باش ندخلوا تيربو انا نربحوا شويه ماتير بريمير في المحرك وما نعملوا تكنولوجيا جديده باش تعمل لنا الاداء المحرك يكون جيد
0: ونحافظوا على البيئه زاده
5: ونحافظوا صحيت ونحافظوا على البيئه خاطر على قد ما تقوي في المحرك على قد ما يكون الاحتراق اخير واحسن
0: معناها كليما اون جينيرال شنو تنجم تقول على الكهرباء هذه؟
5: انا اون جينيرال انا قريتهم لزوز الصباح وتعاملت معاهم لزوز هو اللي يحب اللي يحب الكليو ويحب السيتوا هو نعطيك انا حاجه اول حاجه هو يحبوهم اكثر العنصر النسائي فهمتي لانهم صغار وكذا
0: مزيانين مزيانين ديزاين حلو صغيرين
5: ديزاين حلو الكليو الكليو تو هذه هي افضل من السيتوا افضل من السيتوا ليش؟
0: خلي او شكل تعطينا علاش افضل السيتوا خير على شكل عنده راي العكسي هاي
5: هاي هاب باش نعطيك علاش افضل باش نعطيك علاش افضل السيتوا هي من حيث الراحه خير لكن من حيث الاداء المحرك ومن حيث السرعه ومن حيث
0: الكليو تولي افضل
5: تولي الكليو افضل الكليو افضل افضل انا قلت لك اول حاجه الحجم تاع الكوفر يز اكثر في الكونسوماسيون كيف كيف الاخرى برك هذه سي شوفو الاخرى كتشوفو
0: باه باه هذه هي الفكره اللي خذيناها على الكليو 6 كما سموها احنا في تونس الكليو 6 يا سي يعطيك الصحه سي منظر نطلبوك وقت نحتاجوك ان شاء الله هاي
5: هاي,
0: هاي. هاي. سي شكر هذا اللي حكاها على الكليو شنو رايك انت في السيتوا زاده انا حاسس مريت السيتوا عامله ضجه كبيره في تونس وثم اقبال كبير خاصه ب 59 مليون و900
3: هي سي توفيق كي نلاحظوا نلخصوا نحن في حكايه الكرهبه بصفه عامه الكهرباء مثلا الكليو 1 والكليو 2 ومن بعد حتى الكليو 6 راهم توا يلعبوا ياسر على الماتير الصنع نتاعها الخارجي والا حتى الداخلي راهو كله الومنيوم كله بلاستيك دونك البوا نتاع الكهرباء في حد ذاتها ولات خفيفه برشا بخلاف انه زادوا كان التكنولوجيا الالكترونيه معناها برشا ولا فيها الكترونيك ونقص ياسر البوا وحاجه اخرى راهي السيارات هذه اللي نشوف فيها واللي نتعاملوا بها راهي ما تتخيلهاش باش تمشي تمشينا باللي هي بالتربو وبالتسيو والكوبل ضعيف باش تمشينا 400 الف ولا 500 الف كالسيارات القديمه نتاعنا في الفولكسفاجن
0: حسره
3: هذه راهي
0: هي سياره نحاول باش تعمل الحل
3: بالضبط هذه هي سياره مستهلكه وين يوصل عمر معين طيش وجيب سياره كهرباء اخرى
0: باش اعطينا فكره صغيره على السيتروا هذه
3: على السيتروا ديما نلاحظوا انه السيتروا بصفه عامه شنو عندها زينه خاصه به هو الطابلو دوبور عندها طابلو دوبور
0: زين
3: مميز جدا لانه الاغلبيه في لافيشير تلقى برسك في البولار في البربريز عندها هذه الخاصيه ديما في
0: حتى في الكليو ثمك طابلو نيميريك
3: هذاك نيميريك
0: حتى ثم بان تكتب لك كل شيء في الطابلو
3: اما السيتروان بصفه عامه ديما خاصيه معينه انه ديما تحس في من كي تطلع في كهرباء تحس افيشاج ممتاز
0: برشا
3: ومضخمه برشا بخلاف انه السيتروان والواحد ما تبعدش برشا على الواحد هذه تروان 1.2 بلس نفس الخمسه مقاعد وخمسه ابواب وثلاث استيوانات كيف الواحد انرجيسونس الكوبل كي تتقارنها كسياره نتاع وسط بلاد
0: نسائيه
3: وعلاش لانه نتاع وصل وجيب الكوبل نتاعها 118 نيوتن متر
0: في التربو هذه ولا ساعه من غير تربو تروسيلندر من غير تربو
3: تروسيلندر وسيلندر ضعيف زاد 1199
0: مش تعبيه كبيره مش
3: لا مش تعبيه
0: تعال صغيره
3: تعال صغيره وصل جيب بارابور السوم نتاعها نلقاوها
0: 55
3: مليون
1: 60
3: مليون
0: 60
3: مليون تحس كهرباء نتاع ماهيش تاع عائله ماهيش نتاع مسافات طويله حسبنا رأي الخاص الحجم نتاعها واضح معناها اللونغور 4 متر واللارجور 1.7 والهوتور 1.5 يعني الكونسوماسيون 4.7 في الاكسترا ايربان
0: باه تروسي لاند المعروفه
3: ما تستهلكش دونك
0: سيارات
3: توسيكي
0: العائله
3: توسيكي معناها كونفور راهو توا
0: لي زوبسيون كل فاهم
3: السيارات الجديده بصفه عامه هما يركزوا ياسر على لي زوبسيون على توسكي كونفور
0: باه سي سمير كليما على مش نسلك انا من الناحيه الفنيه يعني ميكانيكمون كي تجيك كهرباء كليو منه وتجيك من السيتروا منه
1: مع كامل احتراماتي للزملاء بالنسبه للكهرباء تروا سيلاندر كما كان يحكي سي برومي راهم منقصين من كل شيء وراهي ما فنتي بون نحكم منطلق فنتي نسكنوا في الكافر في الصعاد راهي ما تعيشش
0: لا نحكم بصفه عامه الكافر ربما تنجم في جندوبه تنجح تنجم في سلاله تنجح
1: ما تعطيكش الكيلومتراج فنتي المعين اللي مش تعطيهولنا فنتي يتحل الموتور في 800 اي في 8000 فنتي يتحل في المليون ويتحل لا والله ما عاد تحل
0: حسره ما عادش لا ما عادش
1: وصلت فنتي سي توفيق تتحل في 40000 و60000 كيلومتر توصل تحل الكهرباء
0: منها في عامين
1: عام سيدي حتى اقل فهمتني تروى سيلاندر اخوي بصفه عامه اخوي ما
0: اذا كان معاهم تربو ما يخوفوش من غير تربو
1: سي توفيق تربون من غير تربو فهمتي راهم فهمتي ضمه مجعولين مجعولين باش فهمتي باش يقهروا واكل فهمتي ياكل مليون راجع تلتيل هذا كو بيس كونسومابل فهمتي باش تبدل
0: معناها انت تراوى انه كات سيلاندر خير
1: كات تلقى فنتي الموتور روبيستر فنتي الفني يعرف الموتور روبيستر تلقاها فنتي ستابيزاسيون في الكياس صلي على النبي تلقاها فنتي كونسوماسيون باهية تلقى تحس بروحك في كهرباء
0: هذا هو انت مع الراي نتاع سمير ولو نعرف كدافع ديما على تروا سيلاندر
4: ندافع على تروا سيلاندر في حالة واحدة وقت كنا نرجعوا لتروا سيلاندر القديمة بالشين حديد مش بالشين كربون اللي مولود توا اللي كما قال سي سمير في 40 نفس تحل لانها المشكله فك الشين الكربون هذيك اللي تسيب الوحده نتاعها اللي فيبر نتاعها وهي اللي تكون سبب في مونك دو غريساج هذاكم هما الاسباب المشاكل اللي عامل الموتور تذكر انت الكرهب الياريس قبل تروا سيلاندر بالشين نتاعها الحديد ماشي المشاكل هذه حتى في الكرهب تروا سيلاندر للاسياتيك ما تلقاش المشاكل نتاع الموتورات هذه ما تلقى المشاكل كذي كان في الكراب الاوروبيه نظام اللي تروا سيلندر اللي يخدموا بالشين كربون اللي هي كارثه وكارثه كبيره
0: ياسر هي الالمان كلها تخدم بتروا سيلندر
4: هيجي شوف انت المحركات
0: يحطوا لك تربو
4: انت شوف قبل
0: يحطوا لك سي شوفو
4: انت قبل مش مشكلة سي شوفو ديما مشكلة سي شوفو هذاك سي شوفو راه سي شوفو فيسكال باش تخلص بيه قباده ديما نحكوا على شوفو دين ونحكوا على الكوبل هذا ما الاثنين
0: هم يا واش شوفو دين تلقاه 117 118 وهي تروا سيلندر
4: تروا سيلندر التربو قواها لكن التربو وقتاش الكهرباء وقتاش نعرفوها روبيستو باهية وتعاشرنا بالكدا وقت كنفوتوا بها 100000 وما ثماش مشاكل وما تقص زيت تو كما قال سي سمير في 40000 تحل الموتور لانه ما دام ما ثماش غريساج الموتور شو اللي فيه مونك دو غريساج
0: اي حسيت كي بديت بدلت راي
4: ما حسيت الموتور شان حديد
0: خاطر قبل
4: الشان حديد
0: قبل الشغل اللي يقول لي وقت تبدا تروا سيلندر وفيها تيربو ما تخافش منها
4: الشان حديد لا لا لا الشان حديد
2: بالنسبه للصداع هما زوز رونو سيتروان صناعة قديمة معروفة وما يخذ رواج كبير في العالم بالنسبة كانت قبل الصناعة نتاعهم يعني صيانة بالقدا توا ولات الصناعة نتاع السيارات التجارية التسويق وبس عندها محدد
0: عمرها كل شيء تبدل في الكراهب كل شيء تبدل
2: يعني ولات الصناعة تجارية
0: تجاري
2: ما عادش نتاع كيما التكنيس المعروف
6: قبل الناس التوفيق يلقوا بركة صغيرة راهو ثم ناس خدمت بلواجات اللي قبل الفولكسفاجن راهو يوصل ب 800000 حل باش حل بعد باش حل الموتور
2: 800000 الوقت عندي سيتروان ما بدات الموتور في المليون واش
1: ولا
4: شوفي كلمه بركه سالت سؤال على التيسي باش الناس كل تعرف
0: الوقت يضغط
4: اللي هي التيربو والسي هي كنترول هو يحكي على الكنترول تاع كل ما هو هو كل ما هو اسانس وكل هذيك هي تحكي على نوعيه الكربيران اللي هو اوروسيس
0: بركه يعطيك صح اي وامضى تكربتي ونبدأ نستقبلوا التلفونات على 78 227 160 والا 78 227 700
7: عندك مشكله في كهربتك وصعب عليك الحل حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التامين والفيزيت تكنيك اذا احتكاك قدم لك الحلول الممكنه مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكافي

0: نبدأ نستقبل المكالمات الهاتفية على 78-227-68-77-227-700 لغلب النقاش حاد داخل الاستوديو على التواصل لاندرو تيربو تيربو طلعتنا حساباتي ظل حتى بطلع صحيح نوي حساباتي طلعت غلط. هاي نأخذ التليفون لولاني معنا. ألو عسلامة. ألو
1: مرحبا أخوي.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: لاباس
0: يا عايش خويا مرحبا. شكون معنا؟
1: بالله انا قريزي كابين ولاد الكير.
0: اي وين بلاصه؟
1: انا على الطويرف.
0: الطويرف اي
1: اي خويا شكينا جرينا مشينا هو مشينا لوزاره النقل رجعت للولايه مشينا للولايه قاعدين يرقدوا في الدكتور وما صار شيء في الحكايه هذي.
0: هذي الخط بين الطويرف وبين جندوبه؟
1: جندوبه
0: اي طويرف جندوبه اي النقل الريفي طويرف وجندوبه أه. اي ديجا اي ديجا هبط لكم السيد المدير الجهوي والنقل عنده مده غادي وعمل المعاينه غادي لبعض التجاوزات الموجوده في النقل الريفي في الطريق هذاك. اي معناها انت تسال على وقتاش الرخص بتاع النقل الريفي هكا بتاع التمديد
1: المجتمع شنوش بالتنزيل تنزيل منه اضم عنا رخص
0: هي.
1: واحد حاط الصعصاع وحاط الوجه
0: اي باه
1: ريت الزوج نقاط عظومة بشات سلومد المعتمد بشات رئيس مركز عمرهم ندخلوا لها وعمرهم نمشوا لها الولجة دي والصاصة يستغلوا لها في نقطة طوير وجندوب
0: عاود البلاصة شو اسمها؟
1: واحد عاملين الصاصة والولجة
0: الولجة والصاصة اي اي
1: والولجة ومخرى عامل الولجة عظوم الزوج نقاط عمرهم ندخلوا لها وعمرهم نمشوا لها
0: به واضح واضح كيفاش خذي
1: شو نحن
2: اخوي زياد اخوي زياد انت تحب ليهم التمديد هذام الولجة والنظام زوز النقاط
1: هذوما عاملين الولجة والاخرى عامل الصفاء ويستغلوا بها في نقطة طويرة وجندوب
2: اي ما يستغلوها كان اللي عنده في البطاقة الاستغلال
0: جابوا بعد خذير
1: شدوا الامن عاود شدوا الامن هذوما ديما الحكايه هي وما صار فيها شيء عايشين جلسه في جوا نستنوا في جوا واش مش يصير
0: واضح تو نجاوبوك سيدي يعطيك الصحه على التدخل نتاعك وعلى السؤال نتاعك تو نجاوبوك بعد شويه نشوفوا مكالمه اخرى. الو عسلامه.
3: الو عسلامه سي توفيق.
0: مرحبا سي عبد الستار مرحبا بيك
3: يعيشك تحياتي ليك وتحيه للخبراء اللي معاك ونقول لكم عيدكم مبارك مسبقا عيد كبير وان شاء الله مبارك علينا وعلى دولتنا
0: ان شاء الله كل عام وكل الناس كل بخير ان شاء الله.
3: عندي زوجة اسئله باختصار سؤالي شنو الاضرار اللي تقع للسياره اللي تصب في المازوت والليسانس المهرب اللي في نباتنا ذا نحب نفهم وخاصة ساعات نشوف سيارات نتاع نقل الريفي واللواجات هذوما راهم غاليين ب 140 مليون 130 مليون نحب نشوف شنو الأضرار بنزين في وعاء بلاستيكي ويحطوا صاحب السيارة في المان من تالي هزوا صاحبه أمطان ولا حاجة معناها هنا زوج أسئلة كي يشوفوا الأمن في الطريق هل يعاقبوا عليه نعم أم لا اثنين مثلا السيارة هذيك اتحرقت وبعد معناها في وقت الأمن يعمل الأبحاث نتاعو يقول سبب راهو معناها خاطر فيها إيسونس محطوط في الوعاء نتاعو تعطيه الفلوس من بعد الأضرار ولا لا
0: واضح واضح واضح شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا لك ثلاثة أسئلة واضحين سؤال الأضرار اللي سببها الوقود الغير قانوني البنزين في وعاء بلاستيكي هل هو قانوني نهزوه في الكهرباء ولا لا وكي يقع لقدر له حريق بسبب هذا الوقود هل ثم تعويض من التأمين ولا لا ثلاثة أسئلة تنجاوبوا إن شاء الله بعد شوية عصام الدين دشراوي خبيرنا في التأمين يلتحق بنا ونجاوب على الأسئلة مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
4: ألو
0: عسلامة مرحبا صباح
4: الخير سي توفيق.
0: مرحبا أختي عسلامة
4: يعيش بارك الله فيك ربي في توفيق حبيت زوز أسئلة لو تسمح
0: تفضل ايه تفضل تفضل
4: نقل الريفي عبيد الكيف
0: عبيد الكيف اي
4: ما هوش موجود كهربا واحدة أتهو نقل واحد
0: كهربا واحدة عبيد الكيف
4: كهربا واحدة وكلهم يخدموا بوليفة
0: يحبسوا في بوليفة ما يكملوش القدام
4: ما يكملوش وكلهم مكتوب البلايك نتاعهم كلهم مكتوبة فيها عبيدة
0: اي واضح اي
4: ابينا بنادي بالاحمر بقى ولاد عيار فهمتني
0: اي به
4: هذيك معناتها كهرباء واحده وانت تعرف لو
0: نعرف نعرف
4: الدهماني تعرف ان السكين موجوده
0: نعرف وقعت حمله تحسيسيه ثم والناس كل خدمه العبيده نهارتها بعد رجعت كل كما كانت هذه التجاوزات خذيلي تو جاوبنا عليها. باهي السؤال الاول.
4: السؤال الثاني سي توفيق، نحن معناتها ملاجئ بالاحمر قريه كبيره، وانت تعرف اذا كانت تعدل الدهماني ما عدوش لنا الانترنت وموجود راهو الحلاق موجود.
0: هذا خطيني، هذا خطيني السؤال هذا، هذا خطيني. احنا نجاوبوا كان على اللي يهم الطرقات والنقل وكل شيء. السؤال هذا
4: توفيق لو تعطيني وانا الموضوع اللي نجم البرنامج اللي نجم نشارك فيه في البرنامج.
0: ثم برامج اخرى في اذاعه الكاف مهتمه بمشاغل المواطن تنجم تتصل بها وتعطيهم الاشكاليات هذه. شكرا لك اختي، يعطيك الصحه، نجاوبك على الجزء الاول اللي اعطيتيه لنا السؤال هذا. نشوفوا مكالمه اخرى. الو
5: الو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، على السلامه.
5: تحياتي للتوفيق والجماعه اللي معاك.
0: يعيشك، مرحبا بك سيدي، شكون معايا؟
5: الله يخليك. تليلي من بوليف.
0: ستليلي، مرحبا ستليلي.
5: وبيك اكثر، يعيشك الله يبارك فيك.
0: نقريفي ستليلي، نقريفي
5: انا قريفي.
0: هاي ستليلي، علاش ما يتعدوش العبيدة؟ علاش ما يتعدوش العبيدة؟ علاش تحبسوا في بوليف وترجعوا؟ علاش؟
5: الله يخليك، هذاك النظام قال لك هيك.
0: النظام النظام.
5: حبيت المداخلة نتاعي سي محمد خضيري، استعداداتنا للعيد هذا، العيد الكبير ان شاء الله بالهنا والرضا. شنو استعدادات كاتحاد صناعه وتجاره وك المدير الجهوي باش يعطينا ترخيص السنويه هذيك في العيد؟ في العيد ما عملوش لا قائمه، ما فماش تنسيق، ما فما معناها حبينا الاستعدادات من قبل العيد باش كي كي كي ثم عبادنا معناها نخدموا وراهم تابلو بالنظام. وتعرف انت بوليفه والصلاعه توا موجوده، الطلبه روحوا، وتعرف البنك مشيره الاخرى. المرجو سي محمد خضيري اكثر تنسيق وجوك
0: واضح. طلعتوك البلاغ بمناسبه عيد الاضحى المبارك، سلطه الاشراف تمنح تراخيص استثنائيه لسيارات اللواج بهدف تامين نقل المواطنين. هذا بالنسبه للواج، بالنسبه للنقل في مازال
5: التوفيق
0: بدا من نامس. بدا الترخيص هذا للواجات اللي يخدموا كامل الجمهوريه من نامس بدا.
2: ولكن
0: في مشكل شروط. اي باش نجيبك خاطر تو نجيبك. خذ خذ طلعتك كلمه قطعت المكالمه الهاتفيه، رجاء ناخذ التليفونات ونعطوكم من بعد الكلمه باش نجاوبوا الناس الكل. شكرا لك ست ليلي. مكالمه اخرى. الو الو، على السلامه.
6: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، على السلامه.
6: تحيه ليك، تحيه للفريق التقني، تحيه للساده الخبراء.
0: عم الطاهر، مرحبا بك عم الطاهر. مرحبا مرحبا،
6: مبارك
0: ان شاء الله كل عام بخير.
6: عم مستمعين
0: مرحبا بك عم الطاهر.
6: انا سؤال بعجاله الحقيقه، انا حبيت نسال، عندي عندنا كيو بومبي لكن جربنا كل اللي رولمون تاع يعني انواع اللي رولمون موجودين من القدام تاع العجالي من قدام. هنا العجالي جدد، الكارتير هذاك وقته باش نصلحو نصحتون باش نشري جديد، شريته جديد لكن ديما يضربوا الرولمون. انا نسال علاش الاسباب؟
0: الاسباب باه واضح السؤال تاعك، واضح عم طه، واضح السؤال، واضح واضح. هاي اذا كان اعطوني الاشاره قولوا لي واضح السؤال نجاوبك عم طه. شكرا لك على الاتصال، شكرا لك. بالله حبيت زاد نشكر مستمع، معناها تقريبا عندها خمسة ايام ستة ايام عرض لي مستمع. لحظه نعرف سعاد ثم تليفون، اي هي مش ناخذهم تليفونات، ملاحظه فقط. الو
7: الو، على السلامة، صباح الخير التوفيق.
0: مرحبا، على السلامة، مرحبا.
7: عايشك معك نجي بن سلطان.
0: اهلا، مرحبا سي نجي، مرحبا بك سي نجي، مرحبا بك سي نجي، مرحبا سي
7: نجي. عايشك. بربي سي توفيق بعجالة حبيت نذكر بك خاطر على برنامجك يوصل كل شيء.
0: اي ان شاء الله، مرحبا بك.
7: الكياس جاه ربي، الكياس بتاع حروش. راهو التاكسيات تعاني، ومش التاكسيات راهي تعاني. خاطر من بعد أي مواطن يهز تليفون ويطلب نداء ويشكي. هاي التاكسيات ما تهزناش لحروش. الناس كل دور على التاكسيات، وقت اللي التاكسي يمشي لحروش، اشتر الكرمة خليها في الكياس ويروح. وميزانيته مع العلم، ميزانيته من ايامات من عليه مزبوبه راه.
0: باه، وكان السيد الكاتب العام البلدي وعندنا باش يقعد تدخل فيه راهو، وعندنا السيد الكاتب العام باش يدخل. هاي تفضل.
7: لا بالنسبه للسيد اللي دخل قبيليك مع كل احتراماتي ليه على المازوت الجزائر ومن درجة نوا. قول له انت بيدك راك فلاح، تراكتوراتك الكل تصب في بتاع الجزائر، وكان تختارنا الجزائر التاكسيات والواجهات والنقل الريفي والمواطن العادي، حتى حد ما عاد يخدم، تسكر الناس كله وتروح.
0: باه، هذا رايك سي ناجي بالطبيعه.
7: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يعطيك الصحه سي، شكرا لك، شكرا لك. باه، حبيت نقول فقط تقريبا عندها اربع ايام خمس ايام ثم مواطن عرض لي معناها يشكر في الفريق البرنامج خاصه سي سمير، تقريبا جمعتين التالي، يقول منعني من مليون مشيت باش نشري من عرش، انا ما فهمتش الحقيقه، فهمني الحكايه ميكانيكمو. المهم قال لي مشيت باش نشري القطعه قرابه 880 دينار، لكن وقت سمعت البرنامج وسمعت ثم انه قال له يبرى تحت الطبي من اللوطه اجبد ثم حاجه اجبدها ونظفها ولا شنو، مشيت عملتها، يقول رجعت الكهرباء كيما كانت ومنعت تقريبا من مليون. والله حظيت حبيت بكل امان نقولها بكل امان، رغم اني ما شخص ما نعرف، والله ما نعرف الشخص، عرضني عرضني شخص وجبد لي على الموضوع وقال لي والله منعتوني من تقريبا مليون. حبيت نقبه. كملوا مع التليفونات. الو عسلامة. الو مكالمة اخرى. الو عسلامة.
8: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة. مرحبا.
8: نسلم عليك سي توفيق ونسلم على الفريق اللي معاك كل.
0: يعيش. مرحبا بك سيدي. شكون معايا سيدي؟
8: يعيش معاك الحبيب
0: سي الحبيب. مرحبا سي الحبيب. مرحبا سائق تاكسي سي الحبيب هكا ولا
8: معقول؟ ياك بالضبط. وانا بحكم انا نحب نتوجه لسي خضيري والمنظورين تاع الوزاره المتواجدين في الشمال الغربي فيما يخص تنقيح قانون الاسناد.
0: قانون
8: الاسناد اللي هو يخص الاقدميه سي توفيق. الاقدميه ثم شكون اللي في قطر تو قاعد يمشي ولا لبرا وبعد يجي يربح الاقدميه؟ ثم اللي خذاه رخصه وبين وجهه يعني ما يقارب شهرين ولا عام ولا ثلاثه، يا ترى ثمش تنقيح في القانون هذا؟ سي توفيق انت تعرف ثم ناس قاعده تباشر وتخدم، ثم اللي ما خدمش عامين على بعضهم لكن ربح الاقدميه عنده 20 و25 سنه وقت اللي وصل له وقع الاسناد نتاعه.
0: هو مش موجود هنا اصلا.
8: نعم
0: هو مش موجود اصلا هنا.
8: هو ساعات مش موجود يعني الاقدميه اوراقه هم الاقدميه يعني يوصل بعد باليوسف وجوه يقع في الاسناد يلقى عنده 20 25 سنه. طبعا قانون الاسناد هذا نتاع الاقدميه يتسند له قانونين يعني يقول لك وين باش نسند له رخص. يا ترى فماش تنقيح في القانون هذا؟
0: هذا على مستوى وزاري راهو يتم كذا على مستوى وزاري.
8: وزاري الوزاره عندها المنظورين نتاعها في الجهات هما اللي نجموا يتكلموا
0: هم يبلغوا يبلغوا الاصوات نتاعكم.
8: صحيح يبلغوا الاصوات نتاعهم يصير التنقيح في القانون هذا نتاع الاقدميه اللي كوني ثم ناس يمشي يخدم لك البرة وبعد ثم اللي عنده رخصه ويخدم ديجا يعني من برا يعني
0: معقول جدا سي الحبيب وتو جاوبك سخذيري من بعد.

0: عملوا لك كونترا جديد.
1: اي كيفاش نعملوا نحن هناك؟ الله اعلم بيه، تركت عمل بيه حادث، ما عملش بيه حادث، قلت لي واحد الله اعلم بيه.
0: اي صحيح صحيح صحيح،
1: نعاودوا كتب ردوا تركتوري انا هيك تو.
0: تو نعطوك الاجابه. سمعنا سي محمد علي، سي محمد علي ابقى سمعنا في الراديو، تو نعطوك الاجابه القانونيه باش ما تعملش حتى تصرف ينجم تندم عليه من بعد. تو نعطوك القانون كيفاش تتصرف. واضح سي محمد علي؟ هاي به. طيب اسمعنا سي محمد علي ونجاوبه. به مكالمة أخرى. حاضر نزار. ألو ألو، عسلامة. مرحبا سيدي، عسلامة.
2: معك حسين من سليان.
0: سي حسين من سليان، مرحبا سي حسين.
2: كلمتك الجمعة الفاتت وسألتك على السؤال، تقريبا نسيت ما جاوبك.
0: لا أعطيني والله المعذرة إذا كان ما جاوبناكش. المعذرة. هاي هاي بسيرش.
2: قلت سي سليان عطوه رخص.
0: هاي
2: فما في الجدل كاتبين المجموع العام.
0: هاي
2: بعد حذف سنوات الحصول على معرف جي بي وسنوات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجراء، وهما كياخذوا البطاقة المهنية ويقدموا مطلب باش ياخذوا رخصة، يعني ثم التزام مكتوب فيه التزموا على الشرف بالتفرغ الكلي اللي ما استناش الشرط المذكور. معناهم كيفاش من هكا خدموا خدمة أخرى وهم حذفوا لهم السنوات وعطوه، ثم ناس خويا مش يخدم خلاص وما عطوهاش. فهمت السؤال؟
0: باه ما نعرفش هاو سي خويا وحياتهم يسمعوا اذا كان فهمت السؤال خلينا نجاوبوه تو ميساج خاطر سؤاله معلق لا نجم اذا كان نجم نجاوبوه تو ميساج لانه سؤاله سالوا الجمعه اللي فاتوا ما جاوبناش.
3: شوفوا الاستاد يوقع القرار الامر
0: ابقى معنا في الاستماع، ابقى معنا باش لعلنا حاجه
3: 581 والاكثر الاهميه فيه هي الاقدميه. بعد مراقبه الصندوق نشوفوا واش عنده القباده الباتيندا في الامر هذايا، اذا هو خارج مش هنا كان هي نتصلوا بديوان الحدود والاجانب لازمنا نعملوا كيفيه باش نشوفوا السيد هذايا خرج لبرا المده كيفاش زاير مش زاير مقيم لحصيله. اما كل انسان بالنسبه راه يمشي بقد قد الرجل، يستحيل بالمستحيل باش واحد يتعدى وخذا اكثر من حقه. خاطر هنا لان دراسه ملفات تاخذ وقت شويه لمحاله وكل واحد ياخذ في حقه في طرق الاقدميه.
0: سي حسين معانا ماو؟
2: سي حسن وحسبوا لهم الاخرين. فهمت
0: كيف سي حسن؟ ما سمعناكش سي حسن. سي حسن بالله لحظه ما كناش نسمعوا فيك، تفضل تفضل. شنو المعلومه اللي حبيت تضيفها؟
2: قلت لك هم في كاتبين لهم العام بعد حذف سنوات الحصول على معرف جي بي سنوات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم قلت لك عاملين في الشهاده المهنيه مثل واحد مش عامل شهاده مهنيه ولا باش يقدم المطلب يعمل التزام باش يتفرغ كلي، معناها ما عنديش الحق باش يخدم خدمه اخرى، هما خدموا خدمه اخرى ونحوا لهم السنوات هذوك وعلى وطاهم الرخصه. ما ديش هما من هكا يعمل التزام
3: باش ما يخدموش
2: حتى خدمه اخرى ويجي هما هكا ينحيوا السنوات اللي خدم الخدمه الاخرى.
3: راهو المعرف الجبائي هذاك باش يثبت الشخصيه نتاعو اللي هو يخدم في النقل. حب في الصندوق او في القباضه كان عنده حاجه. كل انسان عندوش الامر يشدوا عليه الرقم باتيندا راهو يطرحوا له السنوات اللي عنده.
0: تتنحى.
3: وديجا عندنا وقعت نحن في الامر هذايا ثم شكون نحينا ليه 12 سنه. هو يخدم في النقل ويصب في لاحي. نحينا ليه 12 سنه وغيره وغيره وغيره. مستحيل باش تتعدى حاجه في الامر هذايا. هو لو كان جاي يصب على النقل واموره مريقله راه ياخذ حقه على النقل اللي مات اللي خدمهم والصبار ياخذ
0: ياخذ.
4: حبيت انا فهمت سؤاله. قال لك من الاول علاش كي يجي باش يعمل بطاقه مهنيه يعمل تصريح على شرف باش يتفرغ للمهنه.
3: هي فهمت
4: يعني من الاول ثم تناقض هنا هو عامل يخدم في خدمه اخرى عم باتين علاش ياخذ بطاقه مهنيه
2: باش
3: يصير
2: بطاقه بالتفرغ الكل.
3: اي يعني عارف هي البطاقه بدات سنه 2000 وربعة. ثم ما بالك الناس اللي خدموا من قبل شنو نعملوا له؟ احنا يكون عنده معرف جبائي اللي هو يخدم في النقل اللي قاعد يصب. هو من تحت 2004 بدينا نخدموا من فوق واحد جون في 2004 ولينا نلتجئ للبطاقه المهنيه ما عادش المعرف الجبائي. فهمت؟
0: واضح. باه شكرا لك سي حسين من سليان. نشوفوا اذا كان ثم تليفون سينو نبداو نجاوبوا. ثم تليفونات تقول لي الو عسلامه.
5: صباح الخير.
0: صباح الخير اختي عسلامه.
5: أنا توفيق.
0: مرحبا أختي عايشك. مرحبا شكون معايا؟
5: معك ليلى من جريسة. ليلى سبيع من جريسة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك
5: وبيك عايشك سي توفيق. بالله ما نعرفش الموضوع بالضبط أما حبيت ندخل بركة. جيست كلمتكم قبل على الدودان بحذا مدرسة أم الكليل عمادة بسريانة. الدودان في مقسوم عارفين قداش ما في مداخلة. أخت حاسبة من تجروين تي ما تدخل على تجروين الكيف تكاد تكون منعدمة وسائل النقل
0: تجروين الكيف.
5: اي تجربين الكيف في

0: المسلمات حالي تو مساكن المواطنين يعني متنقلين وجايين وذي موسم حج مناسبات دينية أعياد دينية الأخرى على الأقل اعطيو رخص استثنائية نداء
1: فما الرخص تو اللواجات ولا تخدم تونس كلها من نامس بدأت ترخيص استثنائي من
0: نامس بدأ كامل شراب الجمهورية باش العباد تتنقل
1: لا بدأ البلاغ بدو سيارات من نامس هاي هاي
0: في توفيق لفتة استعجالية لي محطة الكيف بلاقي لفتة استعجالية جاء ربي راه نداء لشركة النقل وزارة النقل راي لا ترتقي بتاتا لانتظار المواطن ارتقتني ميصاب فضلات
1: انا تاع اللواج
0: تاع اللواج ضغط مروري اختناق مروري التفتوا شوي للخاص سكسيوغ نتاع الكيف بصفة عامة
1: شوف
0: الناس قاعدة تجتهد وقاعدة تخدم صحيح والكل ولكن المحطة نتاع الكيف لا ترتقي لمحطة انتظار للمواطن
1: باه يعطيك الصحة
0: عليكم وعيدكم مبروك
1: شكرا ليك يعطيك الصحة أنا باش نزيد نعلق على الأخت اللي طلبت توا ثم خبر يقول وأنه محطة الأجر اللواج لازم باش تخرج باش تولي بحذا محطة نقل المسافرين باش يعملوها محطة مغطاة ومهيئة هذا البرنامج اللي توا ساعين فيه بالنسبة لك الفضلات والتصوير اللي هبطت جمعة كاملة في مواقع التواصل الاجتماعي يقول وأنه قاعة تدخل من البلدية لإزالة الفضلات اللي كانت موجودة في المحطة
2: السكان الموجودة غادي
1: سكان أي سكان أي هي مسؤولية السكان قاعدين يطيشوا في الفضلات المهم وأنه دخلت حسب المعلومات اللي عندي دخلت بلدية الكاف لإزالة ورفع الفضلات من المحطة الواجهة
3: هي بالنسبة للمحطة الشركة الوحيدة في الكاف مثل ما هيش فيها شركة خدمات وإن شاء الله نرتقي الامر هذايا
1: عندكم الكرة
3: هي في الصناعه والتجاره نحن المشكله تعرف شنو هي شهاده الملكيه والبيجي تاع الفلوس باش نعملوا بلوك سانيتير والامور
1: هي علاش ما تخرجوهاش تو المحطه عندنا سنوات نسمعوا باش تهبط محطه الحافلات من 2010 وحده نسمعوا اخي فما حاجه اقوى منكم سي خضيري
3: مش حاجه احنا عندنا برنامج وكثرت فيها الوثائق
1: من 2010
3: اي انا قلت لك
1: كان والمكان مهيئ يقول وراء المكان
3: احنا عملنا
1: سمحنا الارض موجوده
2: حضرنا لها الحقيقه
3: سمحنا
2: سخذيري ترى حتى المواطن راه عنده الحق باش يتمتع بمحطه ولا سائق الواج ولا صاحب رخصه يلزم تحضروا
1: له بصح حاجه طوالات ما فيهاش حسب المعلومات اللي عندي
2: تهبطوها ليه ما ثماش سامحني سي شاكر ما ثماش يعني ابسط الحوايج ضروريه للمواطن ما ثماش وين ينتظر يعني انت تحب تهبطوا من المحطه الفوقانيه تهبطوا للمقر يعني نقولوا نحن ما ثماش حاجه باهيه باش تشجع
1: لا لازم تهيئتها قبل لازم
2: تهيئتها حاجه باهيه وبعد هبطوا
1: باهي ثم نكملوا التليفونات وباش نعطيك من بعد ولو انه يلزمنا بعد 11 ناخذوا ربع ساعه اخر تليفون خلينا ناخذ اخر تليفون الو على السلامه الو المعذرة للمستمعين اللي قاعدين يتصلوا بينا اخر تليفون صباح الخير سيدي على السلامه
4: اخير سمير الوجيس مجردة بالله
1: مرحبا سي سمير مرحبا
4: هلا
1: هاي
4: توفيق لاباس
1: الحمد لله عايش سي سمير مرحبا هاي سي سمير
4: توفيق بالله الموضوع نتاع الرخص رانا ملين من مستنية قسما بالله الواحد 24 سنة ونحن نستنوا وقالوا لنا نهار 15 مايو باش يسايبوا سي خضيري هو اللي قال نهار 15 وما تمش منه الموضوع هذا وعلاش
1: هاي سي خضيري 15 مايو تعدت راهي 15 مايو تعدت
4: 15 مايو ولا 15 جواه
1: باه نجاوبوك سي سمير نجاوبوك هاي شكرا لك على الاتصال خلينا نبداو تو بالمكالمات بالترتيب اللي باش نربحوا الوقت باه اول مكالمه جاتنا باش هاي اول مكالمه الطويرف الطويرف جندوبه
3: تاع الولجه وبرج السدره
1: تاع الولجه والصعصع
3: هي اشكاليه كبيره هذه في الطويرف عملنا بها اجتماعات ومن قلت لك ديجا وخرجت المراقبه عده مرات وشدت الاشخاص هذوما قاعدين يتجاوزوا ويهزوا في نقاط غير مبرمجة في بطاقة الاستغلال احنا الامر هذايا باش نشوفوا مع جندوبة كان استووا هما القانون وجو يخدموا بعضهم كل واحد يشد حدوده وين وحسب النقاط نتاعو فبها ما كانش باش نحاولوا مع جندوبة كل واحد يسحب للتمديد وكل واحد يخدم حسب الحدود الولاية هذاي خاطر كون سمحنا
1: خلينا نخدموا المواطنين نتاعنا
3: سمحنا ايه نحن
1: ثم حافلات تأمن الجندوبة ثم سيارة أجرة تأمن الجندوبة
3: نحن نوصلوا القنطرة بالنسبة للنقل الريفي وهما ما غادي يهزوا من القنطرة للجندوبة
1: يضر هذا الحل الأمثل هذا
3: الحل باش خاطر الناس
1: واحد يهزوا الجندوبة سمحنا ونخدموا في خدمة اللواج وخدمة الحافلات واحد
2: هو الحل
1: المواطنين نتاعنا ما يقولش
2: شيء هو حل استثنائي وديما الاستثناء يجيب المشاكل
3: سمحنا
2: لو استثناء نحبسوها كل واحد يخدم خدمته حسب حدود الولايه نتاعو
3: جاوب ولا كمل باهي بالنسبه للنقل الريفي خاطر الامور هذه مش تتطور وتزيد تكثر لكن ما تحدش
1: بخوف حل سخويري
3: ثاني قلت هي هذا الحل النهائي.
1: وقتاش؟
3: فما واحد يهز في 10 و15 و20 بلاصه وواخد واحد ما يهزش.
1: والناس ما لقيتش فاش تتنقل، الناس ما لقيتش.
3: وثم واحد قاعد يدخل وغير وغير يدخل لطويره في يهز.
1: يا خويا ماذا بينا الحل؟ الحل.
3: الحل اني قلت
1: السيد المدير الجاي والنقل تنقل على عين المكان وعين التجاوزات الكل.
3: شد الحساس.
1: سمعت
3: وتحالوا لجنه التاديب. يمكن في الفترة هذه باش نعدوهم للتاديب. بالنسبة للأمر هذا في حل بين السيد الوالي كيف والسيد الجندوبة، إن شاء الله باش
1: ننتظروا على قريب الحل. سي عبد الستار الأضرار، إذا كان عصام حاضر معنا تنجم سعاد تتصلين بعصام، عندنا بعض الأسئلة في التأمين. الأضرار للسيارة اللي من جراء الوقود المهرب، أنت ولا السي سمير؟
2: لمحة للواحد
1: هو بإجازة خاطر الوقت يضغط عليه مع شيء.
2: الوقود المهرب بصفة عامة راهو يجي في بدين، والبدين تختلف، هذا كان فيه ليسونس ويعبي فيه المازوت، وهذا كان فيه الماء. راهو البدين بصفة عامة، وهو البدون بصفة عامة إذا كان يقعد مشاء للشمس راهو يعمل كوندنساسيون تاع الماء.
1: شو الأضرار السي شيخ؟
2: الأضرار أنه تضرب أولا البومب دو كافاج الموجودة في ريزيرفو، وبعد يضربوا ليزانجكتور في هذا في الليسونس وفي المازوت، يتضرب البومب التلاني وتضرب البومب هوت بريسيون وتضرب ليزانجكتور بخلاف لي كابتور.
1: عندك إضافة في الأضرار ولا هذه الأضرار؟
5: هذا هو الأضرار. هذه الأضرار.
1: البنزين يقولك في وعاء بلاستيكي. حاتم
2: كيفاش جابوا الوعاء؟ هو حتى في محطة تاع الكيوسك ممنوع باش تعبي في وعاء بلاستيكي. يعني لا ينجم، لكن يعني بودن برشا في الـ في, الـ في الكهرباء يعتبر تهريب. ممنوع.
1: ممنوع. ممنوع حمل
2: المحروقات،
1: المحروقات في وعاء في السيارة. ممنوع.
3: بالنسبة الوقت تخذي تعليل على السحاد. بالنسبة للغاز والوقود بصفة عامة ولو كان تكون إيتر.
1: ممنوع. ممنوع.
3: يعني خطرة.
1: إيتر ولا وعاء. كل. إذا كان عصام حاضر تقولوا لي باش نسألوه السؤال. لا باش حاضر. النقل الريفي عبيدة الكاف تقول لك ثم كهرباء واحدة سقديري؟
3: لا هما ثم 22، ثم 8 تخدم نقاط بوليف الكاف، وثم الآخرين عندهم نقاط يتمدوا لقدام. يلزم يكون يحط في البطاقة الاستغلال نتاعو،
1: يقول لك مكتوبة فيها عبيدة ويحبس كان في بوليفة ما يتعداش.
3: لا من حقه إذا عنده شركة من حقه يوصل.
1: شنو
3: إيه نقول لكم من حقه يطلع يوصلوا. احنا ديجا عملنا عليهم حملة الأمر هذايا، إذا أنت متأكدة منه بكرهبته اللي عنده الشركة وحاط بوليفة تشكي به ويتحمل مسؤوليته، خاطر احنا يلزم في بطاقة الاستغلال الموجودين يلزم يحطهم في البلاكة زادة ظاهرين للعيان المواطن.
1: ينجم يبدل هو البلاكة، يبدل البلاكة ببلاكة
3: ينجم. كيما ثم خيانة لسماحة ما حاطين سماحة سحاب كامل جملتي ما تخصش عليه لأني خاطر تقص علينا وقال يطرب.
1: باه باه من فضلك ما عادش تقص عليه. هاي
3: خطر كي بيكونش من تالي محطوط ويشوفها المواطن بالعين المجردة يحط لك بوليف الكاف، المواطن يجي يطلع يقول بوليف الكاف يحس وهي راهي عندها تبديل للشركة
1: قانوني ينجم يبدل البلاكة؟
3: يلزم يكتبها، هو يلزم يكتبها،
1: هي عنده حق باش يعمل زوز بلاك واحده هكا واحده هكا. خلص اللي خلص.
3: اذا عنده الشركة يحط الكاف بوليفة الشركة لازمها تكون مكتوبة، ما يكتبش الكاف بوليفة خاطر المواطن يجي طالع يشوف الكهرباء فيها كيف بوليفة
1: يطلع. انا جتني معلومة وانه بعد الحملة اللي عملناها في طريق برشا ناس بدلت البلايك ورجعوا يخدموا البوليفة فقط. هذاك عشان حبيت نسأل السؤال هذا.
3: شدهم وعملنا لهم محضر على الأمر هذا
1: البلايك. هي بعد كل من المخيل. قلت بمجرد انتهاء الدورية وانتهاء الحملة رجعت الناس تخدم كما كانت.
3: هاتوا نزيد نكلموا الإدارة نزيد تعمل حملة.
1: هذه المعلومة اللي وصلت.
3: هي اللي وصلت.
1: ذو اللي ما عادش عندي وقت بعد الحداش نرجعوا نكملوا الإجابة على بقية التساؤلات الكل اللي وصلتنا من عند مستمعين الأوفياء اللي غالب حتى الأخبار متفرقة ما جيناش لها وقت. إن شاء الله بعد الحداش نلقوا شوي وقت باش نجاوبوا على الأسئلة ونعطوكم بعض الأخبار من هنا وهناك. أبقوا معنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي من الحداش حتى نصف نهار من بعد.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. الحادي عشرة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإتلاف 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين جبابلية. وأضاف أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. انطلقت وزارة النقل بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم غرة جوان المقبلة. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطولة ودعم الموارد البشرية. كما دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المباركة وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. في أنبائنا الدولية، أصيب أمس 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: كرهبتي.
4: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كرامتي. تحية لكم وما كنتم، تحية لكل أصدقائنا المستمعين وتحية لتوتلي كيب اللي تكمل معنا زادة تقريبا بعض الدقائق للإجابة على الأسئلة اللي وردتنا في السويعة الأولى من المستمعين، وإلا إن شاء الله نشوفوا بعد شوية الصفحة الرسمية ونشوف إذا كان ثم بعض الأسئلة اللي وصلتنا. قبل ما نبدأ في الجواب على الأسئلة خلينا نذكر بالثلاث أربع جوائز الموجودة اليوم على الساج ذمة السادة المستمعين. الجائزة الأولى 100 دينار من إهداء قصر إناس للأفراح، عنوان الهدوء والرفاهية والراحة. قصر إناس يمنحكم تخفيضات استثنائية في صيف 2026. قصر إناس موجود في طريق السمانة برلوسة الكاف، ما تنساوش حمام للعرائس موجود كذلك على عين المكان. أسعار لا تقبل المنافسة، أوفر سبيسيال من قصر إناس للأفراح. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. تربحك الكود بلاش وتزيد تزيدك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، أوفر سبيسيال زادة بتجوه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. الجائزة الثالثة كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة تسليم هادي بجندوبة، اللي توفر لك تكوين جدي وتكوين جيد وتكوين زادة عن بعد. الناس اللي بعيدة تنجم تتعلم القانون طرقات عن بعد، تنجم تاخذ الباج، تدخل الباج فيسبوك سليم هادي اوتوكول وال 22 350 8888. والجائزة الأخيرة حقيبة السلامة المرورية اللي تنجم تكون موجودة في كل سيارة وتحتاجها لقدر الله وقت ثم عطب فجئي وإلا حادث مرور. الحقيبة هذه تتكلف تقريبا 100 دينار هذه للسادة المستمعين. هاي جاوبوا طبعا الأسئلة. الرحب سي سمير موجود معنا، سي خضيري، سي شاكر، سي حاتم. وصلنا لتليلي النقل الريف يقول لك وقتاش احنا باش تعطونا ترخيص استثنائي من توا تعلمونا.
1: بالنسبة للترخيص خاصة أنا أولا ملاحظة على اللواجات، راهو الانسان يعبي اللواجات بعد ما تفرغ، اي انسان يعبي ويخرج على الديريك.
0: معناها اللي عنده تونس مثلا اولى، واللي عنده تجروين واللي عنده
1: يعبي الخط نتاعو نقطه الانطلاق للوصول هو اللي عنده الاولويه.
0: واذا كان تبقى بلايص يعبي
1: بعد الاخر يجي ثانوي يهز على روحه ويمشي اي خط في كامل الجمهوريه.
0: كامل الجمهوريه.
1: بالنسبه للنقل الريفي هنا يقع ترخيص مع عند يطلع السيد المدير الجهوي يعاين على عين المكان بعد اللواجيت كلها تخرج والحافلات اذا ما ثماش يعطيهم ترخيص على عين المكان باش
0: يستثني
1: في الوقت نائي في وقت 24 ساعه
0: وقت نشوف اللواجيت كلها ما تعبت
1: سيد تخرج الخطوط كلها يعطيه ترخيص ب 24 ساعه يهز يوصل ويرجع.
0: هذه مازالت لحد مازال
1: اي لما يطلع ما نشوفه على حسب الحركيه وحسب الاشخاص الموجودين في المحطه.
0: اي اليوم ديجا اليوم باش تبلغ المحطات الذروه
1: تاع فارغ اللواج والناس قاعده ما تروحش يعين على عين مكان ويعطي ترخيص في الوقت
0: كي يخرج. لحظه حتى وخيط تعقيبا بعد خلينا نجاوبوا على الاسئله ومن بعد
2: نعطي الموضوع هذا.
0: تفضل
2: تعقيب في الموضوع هذا. بالنسبه للواجات ما نجموش نخلوا خطوطنا معبيه، مثلا الكاب تجروي المعبي والركاب موجوده واحنا نقزوا نمشوا نحبوا نخدموا خط طويل تونس. فهمتني؟ يلزم نكفوا الساعه الخط بتاعنا ومن بعد كي يبدا فارغ
0: نمشوا الاماكن البعيده. الكليو بومبي الرمور أيوة. يقولك في العجل الأمامي السامي.
3: بالنسبة فنتي للسيد اللي يحكي فنتي عنده إشكالية تاع الرمونات رأو أول ما يثبت سيشوف لي جون طالو ربما يكون فنتي الكور ماهوش وقاعد طابع على المايو. حاجة حاجة ثانية زيد يثبت في التمبيراتور في السخانة تاع الديسك. إذا كان فنتي عنده روتار فنتي اوفرير تاع لي باتان راهم يساهموا في تسخين الديسك فنتي يسخن السخانه هذيك تهبط على المويه يكسر الماء. حاجتين يثبت فيهم فهمتني هكا والكاليتي تاع المونيت زاد.
4: اضافه برك راهي عندنا ثم مشكله في الكليود
0: في الميكروس الشكري
4: ديما مشكله تاع مويه. عم الطاهر قول له بدل لي مويه تو ترتاح من الرمو.
0: واضح
4: عنده مشكله في المويو ديما في ساعه فيهم يوقع فيهم ديفورماسيون ولا يكسروا لي رولمون.
0: بدل سي بدل عم الطاهر وجاوبنا الجمعه الجايه
2: فينا نحن لو خاطر الكرهب تتبدل المويو يعني بدل كعب رولمون مش كيما الكرهب الماء تبدل المويو مع رولمون كامل ديريكت. نحن بعد ما رولمون تبدا ترحي ونتغافوا عليها نخلوها حتى توصل عندنا المويو لكن ساعه المويو يولي ديما ياكل رولمون.
0: سي نجيب بن سطر حكى على طريق حروش رجاء بالله كاتب العام بلدية الكيف كانوا عندنا بالتدخل في ظرف جمعتين ثلاثة ما زلنا نسألوا في التدخل على مستوى الحفر في طرقات ولاية الكيف التابعة لبلدية الكيف. هاي قانون الإسناد في شو تنقيح سخذيري
1: بالنسبه للامر
0: علي سي الحبيب،
1: بالنسبه للامر 581 هذا اللي صدر مؤخرا وقاعدين يمشوا به تو في الاسناد، احنا بالطلبات اللي وقع زعما فيه الاضراب هذايا الاضراب العام، طلب في الامر هذايا بتنقيحه، بتنقيح هذايا، والامر هذايا مازال في الوزاره، وان شاء الله بالاجتماعات نحاولوا نوصلوا، خاطر ثم بعض فيه ترقيعات يلزموا يكونوا موجودين.
0: باه باه باه. سي محمد علي جرار اللي باعوا عنده 15 سنه ومولاه ما بدلش، قال لهم عاودوا لي كونترا جديد تو باش نحب نعمل، شنو الحل؟
2: الحل
0: قانوني،
2: قانوني لازم يفسخ الكونترا القديم، مش يعملوا كتاب، يعملوا كتب بيناتهم، فسخ في عقد القديم، ما ينجمش حاجه تبيع مرتين، يفسخ العقد الاولاني تاع البيعه ويعاود عقد جديد.
0: يقول لك اذا كان هو في 15 سنه ذي عمل به حاجه جراه، انا نتحمل مسؤوليتي؟
2: لا ما تحملش، هو عنده ديجا باش يلتزم يكون في فسخ العقد، يقول راهو المده اللي باع له فيها الجرار هذا القديمه هذيك ما يتحملش مسؤوليه العربه هذيك،
0: لازم ينص عليها في
2: العقد، نص نص لك عقد استثنائي.
0: اي خطرت قلت لي فسخ العقد وكا
2: عقد لا. استثنائي يتعمل بينه وبينه البيع، مده فسخ العقد ال 15 سنه يعني ما يتحملش مسؤوليه في مخالفات في في
0: قانونيه، المهمه في قانونيه
2: لا يلزم يفسخ
0: قانونيه،
2: تولي حاجه تبعت مرتين ممنوع
0: ممنوع،
1: اول العقد نتاعو هذاك راه فيه مخالفه، جيب
0: ايه هو ما يحبش يخلص هذول المخالفه،
1: هي في المخالفه جيب ايه ويعدي العقد نتاعو عادي،
4: خليه سي توفيق وكل شيء تنصيص، هو باش يعمل عقد جديد باش ينص فيه على انه معناها
0: العقد القديم،
4: العقد راهو العقد القديم، وراني ما نتحملش حتى مسؤوليه في
0: المخالفه، انطلاق من هذا اليوم،
4: انطلاق من هذا
0: اليوم، من هذا اليوم بتولي راهو ما عادش
1: عنده مسؤوليه، قبل العقد القديم زاد كيف كيف ياخذ خطيه جيبيه، والله ما نعرفش بالضبط قداش الخطيه تتراوح،
0: ترى هما ما يحبوش يقدموا العقد القديم
1: يعني لانه فيه خطيه، في صوره ما تعجز بيناتهم يعني.
0: باه باه. بالنسبه للجري ليلى مجلس تحكي على الدودان تاع ام الكليل، وبالنسبه للنقل تجروين الكيف تقول لك ما ثمش نقل، ومش هذه المكالمه الاولى اللي جينا على النقل تاع تجروين الكيف،
1: والله تو النقل كي ساعات يقول لي ما ثماش، نبقى مستحيل تو النقل الريفي يخدم تجروين الكيف، وعلى لو جات تخدم
0: تجروين الكيف، ما ثمش نقل تو المواطن باش يجيب حاجه من عنده، زعما
1: شوف راهو هي رئيس الامر هذايا، لو جات كي تخرج هنا ساعات تلقاها باركه هنا كاني ما عبتش، ونقل الريف كيف فين زاد يبدو موجود، هذاك اللي يخلي كومبرومون انه من غادي ثم العباد ومن هنا الحصيله، ديما تلقى من شيره فمه وشيره ما فماش، شويه وقت تاع حكايه نص ساعه ساعه تعبي الكراب وتخرج موجود.
0: باهي سمير بجردة يقول لك قلت لنا 15 مي الرخص باش تطلع،
1: 15 مي بالنسبه ل 15 مي خرجنا البرمي دو بلاس، ثم بعض ملفات الولايه
0: برمي دو بلاس تاع التاكسيات،
1: تاع التاكسيات خرجت
0: نهار 15 ويحكي على الواجد
1: هذول، اي كانت نهار 15 مي باش تخرج القائمه تعلق لهم شويه، ثم ترتيقات في الملفات خاطر لان راهي مش كان الرخص موجوده في الدائره الاقتصاديه، برشا مشاريع كبرى يعني يعني غادي ان شاء الله في الفتره ذي من الجواب حول لها تتصفى الامور، هانت هي ديجا بالامر هذايا هانت صاي قربت على الاخر، وباش يتعلق القائمه وكل واحد باش ياخذ حقه،
0: معناها في جوان
1: ان شاء الله بيحاول لها في جوان تكمل،
0: بيحاول لها ان شاء الله.
2: كيف توفيق الجريسه ما ثماش لواجات
1: كيفاش؟
2: داخل الولايه الكيف الجريس
1: فهم اللي وجيت عليه؟
2: عندنا خط كيف الجريسه،
1: عندنا خط
2: منزرقه،
1: عندنا موجوده تقريبا ثلاثه
2: وكان جاء اليوم الجريسه فيها خطوط برشا ما يخف الضغط على تجروين،
1: مو زاد التاكسيات تخدم، شوف الجريسه تجروين توصل وخلف ما نقولش ليك جراند ستاند للناس وخلف النقل الريفي،
2: ثلاثه الاولاد تحكي عليها ما تنبوندروش
1: هي راهم يخدموا خزنت في 24
0: باهي، شوفوا ثم تليفونات قاعده تستنى باش ناخذوا ثلاثه ولا اربعه مكالمات هاتفيه فقط نجاوبوا عليها ونكتفي بهذا القدر، ناخذوا مكالمه. الو عسلامه، الو مكالمة معانا مكالمة عندي مكالمة، الو باه غنقطع المكالمة الموجودة رجاء، 78 227 160 والا 78 227 700، مازال عندنا شوية وقت باش ناخذوا بعض التليفونات. الو عسلامة، الو
5: الو عسلامة،
0: عسلامة اختي مرحبا بك،
5: عسلامة توفيق،
0: مرحبا اختي عسلامة، مرحبا
5: يعيشك، معك فاطمة سرشيش
0: توفيق، مرحبا يا مدام فاطمه، مرحبا بك
5: يعيش بالله استفيق كلمه شكر، ما لك الجائزه اللي ربحتها، قلت لك كيف مزيكا كلمينا واعطيك المتحق يعطيهم الصحه دار الهدوء، ومشكورين وهزيت الكرهبة ولابات ويرحم والديهم.
0: فرحوا بيك وخدموا لك الكرهبة بالقداء.
5: مخدومة بالقداء يرحم والديهم.
0: ما هو في الجايزة في الجايزة بتاع زوز ملين و
5: 800
0: زوز ملين و 800 ها؟
5: اي
0: اي يعطيك الصحة. إن شاء الله مبروك لك الكرهبة طلعت جديدة مدام فاطمة.
5: رجعت كما هي.
0: كما هي مبروك لك الكرهبة إن شاء الله حظ سعيد لكم للمستمعين الكل باش يربحوا معنا جوائز كبيرة. شكرا لك يعطيك الصحة فاطمة وألف مبروك فاطمة على السيارة كي خرجت من دار بيجو جديدة بعد ما ربحت معنا الجائزة زوز ملين و 800 ونفرحوا برشا كي نفرحوا احنا مستمعينا من خلال الجوائز اللي نقدموها لكم أسبوعين. ثم مكالمة ولا باه ما فهمش ثم مكالمة هاد. ألو عسلمة. ألو ألو عسلمة. باه ما نعرفش المستمع الكريم يطلبنا ومش يوصلوا فيه الصوت متاعنا. باه عندك إضافة حاتم؟ قلت لي توا عندي إضافة في الموضوع.
2: الموضوع تاع الواجهات حبيت الجريسه اللي كونوا ناقصه الواجهات داخل الولايه باش يخف الضغط على تجروين يلزمها شويه خطوط
0: جديده. ثم مكالمه حاضره معنا توا. الو باه ليش تعلى الخطوط؟ باه باه باه باه في انتظار. تفضل
1: على الخطوط تخرج تو في الرخصه الجديده هذيا. الجريسه موجوده الواجهات باش تخرج ان شاء الله بحاول الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: يوقع سناد في داخل الولايه طبعا. ثم رخصه جديده ان شاء الله.
0: تليفون. الو عسلامه. الو باه تليفون جديد هذا قاعد يدخل. الو عسلامه. ثم التليفونات
6: قاعد
0: عسلامه. مرحبا مرحبا سيدي عسلامه.
6: بالله سامحني التوفيق باش نوجه سؤال للسي خليلي. سمير معك الواجهه.
0: تفضل سمير الجرده. ما هو هكا
6: على مشكله الرخصه سيدي الرخصه. بالله باش نعطيه لمحه انا متاكد اللي هو راه في باله بس. فهمتني؟ بالنسبه اللي يقول لك راه ما ثمش كومبرومون فهمتني في المحطات. العباد ولات تكري في الجروندي السام باش تروح. وعيز على عائل المكان وشوف. ماضي ساعه تمشي للكلاب ما تلقاش حتى لواز. العباد ولات تكري في الكراب وتروح ذاك. الجرده القلعه. ماضي ساعه ولا 12 ولا 11. ما تلقاش حتى لواز.
0: وينهم؟ وينهم؟
6: بال 5000 وبال 10000.
0: وين اللواجات؟ اللواجات وين يا سي سمير؟ وين؟ يا سي سمير اسمعني انت اسمعني. وينهم اصحاب اللي عندهم رخص وينهم؟
6: ناقصين ياسر اللواجات، ناقصة اللواجات.
1: يا سي سمير يا سي سمير. يا سي سمير عندنا تقريبا 3 جريسة الكاف وعندنا تقريبا فوق من 10 لواجات. لكن في الدخول هنا للمحطة من هنا كني ما ثماش رجوع. جي صباح الناس من غادي باش تقضي
0: هاو باش فاضي ساعة ما نلقوش باش نروحوا سي سمير. يا سي سمير لحظة انا نجاوبوا فيك يا سي سمير.
1: مراي اللواجات تو كان تمشي للمحطة تلقاهم قاعدين ثم ركاب مازالت ما قضيتش حاجتها باش تاخذ الواجهات تروح.
0: هي ماضي ساعة باش يروح التجروين ماضي ساعة ولا الجردة.
1: هي ما تبداش ماضي ساعة ماضي ساعة ونص واللي عبي يخرج هو ديجا. وثم خطوطك بالنسبه خلف دعمهم اللواجات الكامل الولايه.
0: يعني خلص الخطوط الصغير يعني اللي يحب يمشي للتجروين ولا جلس على العشيه في ما يلقاش يمشي.
1: لا يمشي وعلاش؟
0: هو يقول لك ما ثمش حتى لواج.
1: لا موجود اللواجات خلف هذاك ما عندنا تقريبا 13 لواج. عندنا اللواجات اللي يخدموا كامل الولايه كي يدخل يلقى مثلا التجروين العباد يعاب يخرج على روحه بصحتهم يعرف الامر هذا.
0: سمير
1: يعني خلف اللواجات عندنا
0: اللواجات. سمير مازلت معايا سمير.
6: يا سي توفيق.
0: وي تفضل سمير.
6: يا سي توفيق اسمعني. راهو بالنسبه للواجات. راهو عندنا اكثر من 30 لواج مفكوك الرخص بتاعتها راجعه في الولايه. رانا ناقصين ياسر
0: لواجات. نقاش تعويض هذه؟
6: على مستوى الولايه. رانا ناقصين برشا لواجات. راهي العباد تو اقسم بالله اجا تو اجا تو للمحطه. اذا ما تلقاش العباد ولا تكري في الكراهه بتروح بالخطا.
0: يعني باش يمشي للتجروين ولا للجرده في العشيه من غير ما يعمل.
6: والله صدقني مرات يمشي يجي ماشي للطبيب ولا الاداره ولا حاجه. يقعد يا يكري كهربه يا يروح ياجلها للمتخذ.
0: شوف يا سي سمير انا نختار عليك سي خضيري نختار عليك تعمل معاينه. اعمل معاينه ميدانيه.
1: سامحني ثم اللواجات راهي
0: واضح سمير.
6: ثم التليفون اقسم بالله انا يسكتها.
1: ثم
0: واضح سمير.
1: سي سمير
0: واضح يا سمير واضح واضح.
1: ثم اللواجات صحيح مفكوكه في الامر هذا ومش يوقع التصفيت نتاعها ومش يوقع الاسناد هذا مره خاصه انا باش نخرجه. وثاني بالثاني ثم رخص جديده راهي باش تخرج باش نزيدوا ندعموا الخطوط هذايا نتاع الولايه وحتى خارج الولايه.
0: باه
1: فهمت. اما كل شيء بمحدوديه وبدراسه.
0: واضح بس نكتفي بهذا القدر أصدقائنا المستمعين، يعطيكم الصحة. ليزكسبير كانوا حاضرين معنا ونورونا على المعلومات وعلى الإجابة، يعطيكم الصحة أنكم ديما تسخروا وقت في ذاعة الكيف باش تقدموا معلومات وتجاوبوا على الأسئلة نتاع الناس الكل. السي محمد خضير الضيف المشكور، سي سمير العبيد يعطيك الصحة أنه تخلوا بالحق ثم شكون يخلي في الخدمة نتاعه ويجي باش يحضر معنا باش يقدم المعلومات. سي شاكر يعطيك الصحة، حتى بالشاد اللي مازلت معنا بطبيعة موجود أنت في الكواليس معنا، وكذلك منظر يعقوبي وعصام الدشاري. شكرا لكم، بعد شوي يجيكم ركن على الطريق حديثة مش يكون في السلامة المرورية.

والله كبرت الايام رحلت بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت

0: نرجو أصدقائنا المستمعين الله يسمع معكم هذا اللقاء. حديثنا مش يكون في السلامة المروري قبل ما نستقبل ضيفي. حبيت نعلن على هذا البلاغ المروري بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، وما تشهد طرقاتنا من حركية مرورية مكثفة من ابتداء من اليوم 23 ماي. وزارة الداخلية تدعو كل مستعمل الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة، الالتزام بقواعد الجولان، التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة، احترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، وضع حزام الأمان داخل وخارج موات العمران، عدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض، الانتباه إلى شق المعبد من قبل المترجلين. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق. تجمو عند ضرورة تتصلوا بالأرقام التالية 71 343 201، وإلا 71 342 878. هذا الأرقام تضعهم وزارة الداخلية على ذمة كل مستعمل الطريق، وإن شاء الله يا رب يعيد آمن على الطريق. نرحب سيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
1: تحية طيبة ليك في توفيق لكل مستمعينا لذات الكاف سبت لإطار عام لذات الكاف.
0: مرحبا سيد العقيد. نعرف اللي حضرت جلسات متتالية في كل ولايات الشمال الغربي التابعة للجنة السلامة المرورية بولاية الشمال الغربي، قلت ثم قرارات انبثقت عنها، من جملتها القيام ببعض المعاينات الفنية الميدانية لبعض المعتمديات لبعض الطرقات لرصد الإخلالات الموجودة وما يمكن تحسينه من أجل تأمين تنقلات آمنة لمستعمل الطريق. أخيرا سيد العقيد، قمت بمعاينات فنية ميدانية لبعض معتمديات ولاية الكاف، لو كنت تعطينا فكرة على هذه المعاينات الفنية وما لاحظتموه من إخلالات على الطرقات. تفضل سيد العقيد.
1: في توفيق مبثقة اللجنة الفنية على اللجنة الجهوية للسلام المرورية إطار متابعة المخرجات نتاع جلسة 20 أبريل 2026 تحت إشراف السيد ولي كاف. تم القيام بمعاينات ميدانية لشملت مختلف معتمديات ولاية الكاف، خاصة فيما يتعلق نقاط تكرار الحوادث، نقاط الاختطاف، احتلال الأرصة، ومتابعة تطبيق منطقة 30 بمحيط المؤسسات التربوية والإدارية. المعاينات هذه بينت بصفة واضحة وخطيرة انه الارتفاع المسجل في عدد الضحايا حوادث المرور سواء من القتلى والجرحى والحوادث يرتبط بشكل مباشر بعديد الاخلالات، في مقدمتها ظاهرة احتلال الارصة والانتصاب الفندي والفوضوي، وهي ظاهرة سبق التنبيه الى خطورتها في اكثر من مناسبة عبر موجات اذاعة الكاف. حاب نشير الى انه معتمدية التجرويين تتصدر هرم القتلى بولاية الكاف. المعاينات الميدانية اثبتت انه احتلال الارصة تجاوز 50%، مما حاول قضاء المخصص المترجلين الى خطر يومي يدفعهم لاستعمال الطريق، خاصة منهم الاطفال التلاميذ كبار السن الوافدين حتى على الادارات لقضاء مصالحهم. لذلك من يكسر تصدر المترجلين لنسب الضحايا في حوادث المرور بولاية الكاف. أكدت زاد المعاينات الميدانية أهمية تفعيل منطقة 30 بمحيط المؤسسات التربوية كذلك الإدارية والصحية منها، باعتبارها هي أساسية لحماية فئات الهشة. هذا كل باش نوفر محيط مروري آمن يحد من السرعة، يمنع الوقوف والتوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية والعمومية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن مستعمل الطريق ويحافظ زاد على انسيابية حركة المرور.
0: هذا بالنسبة للمعاينات سيد العقيد.
1: أي
0: حبيت نسألك سيد العقيد، مدى تطبيق القرارات اللي تنبثق على المعاينات الفنية؟ يعني ثم التزام من قبل الهياكل المعنية بتطبيق وتنفيذ القرارات اللي معناها ربما التعليمات اللي تصدر على اللجنة الجهوية للسلام المروري؟
1: هو سي توفيق، نحب نشير رغم ما تقوم به المصالح نتاع التجهيز والبلديات من تدخلات، الاكتفاء بالتنبيه لم يعد وسيله ردع ناجعه من
0: يعني
1: خاص يدل. يعني انا باش ننبه مثلا تحكي للارصه باش نجي ننبه او نرفع مجرد مخالفه، انت تدور من هنا سي توفيق هم يراجعوا كل شيء، يعود الامر كما كان عليه
0: كما كان،
1: يعطيك الصح. خاصه في ظل وجود العديد قرارات الازاله اللي ما تمش تنفيذها الى غايه اليوم، هذا كل تشجع على مزيد التمادي في احتلال أرسا والاعتداء على الفضاء العام.
0: يعني ثم يعني ثم معناها سيد العقيد من خلال المعاينات لاحظوا أنه ثم عدم احترام القانون وعدم المبالاة بهذه القرارات.
1: أكيد سي توفيق ونحب نشير روى أكيدنا سابقا روى الهدف من تحرير الأرصة مش المساس بالحقك الاقتصادية أو التضييق على أصحاب المحلات، إنما احترام القانون فرض هيبة الدولة حماية حق المترجل في التنقل الآمن ووضع حد لكل إشكال الاعتداء على حرمة الرصيف والفضاء العام. المخالفات هذه ما تتصرش من الإشكاليات على ولايات السفة
0: تشمل أحكوا الولايات الكل، أحكوا على الولايات الكل
1: الشمال الغربي. باش نشير زادة معتمدية منجاز الباب ولاية باجة منذ سنوات تتصدر هرم القتل والضحايا. النسبة كيف وصلت 75% من احترام الأرصفة رغم توصيات سيد الولاد المتكرر بضرورة تحليل الأرصفة وتطبيق القانون في إجراءات وضعية ما زال دون المأمول.
0: في سليانة كيف كيف سليانة زاد كيف كيف ثم زاد قرارات انبثقت على اللجنة الجهوية ما نعرفش وقع تطبيقها ولا لا.
1: سليانة ممكن الولاية الوحيدة في الشمال الغربي هي؟ اللي معدل القتلة فيها لكل 100,000 حالة بدني 16 قتيل أقل من النسبة المواطنية رغم أنها كانت 13 زادت بثلاثة لكن تبقى نسبة موجودة تيجي نقارن سليانة 16 قتيل لكل 100,000 حالة بدني بكاس 35 قتيل لكل 100,000 حالة بدني. هناك أولويات حتى في التدخل في الولايات. نحب نذكر زادة رأي التجاوزات هذه ما عادتش المسألة تقتصر على الجانب المروري فقط ولا القانوني، زادة امتدت أيضا إلى الجانب الجمالي حتى العمران المدن.
0: صحيح الأرصفة وقع احتلالها تشوف تلقى الطريق معبي بالباع المتجولين منه ومنه. احنا مش ضد قطع الأرزاق ولكن على الأقل حتى المنظر الجمالي، واحنا مقبلين على فترة صيفية، فترة باش تكثر فيها الزيارات، باش تكثر فيها الحفلات، المهرجانات، المناسبات، الأفراح، عودة مواطنين بالخارج. راهو زادة هذه نعولوا عبرش على الوعي المواطن باش ينجم على الأقل نعدوا صيف بأقل الأضرار، ما نقولش بدون حوادث ولكن بأخف الأضرار. سيد العقيد
1: أكيد سي توفيق زاد نحب نشير إشارة أخرى في ظل الكلام نتاعك، راهو كاين القانون يخول لك مثلا في احتلال الأرصفة أو ترخيص ما نسموهاش احتلال الأرصفة هو 3 متر، أنت باش تاخذ زوز متر وتخلي متر، ثم شكون ما يحترمش يجي يدخل
0: صحيح.
1: والصور تو نمدكم بها إن شاء الله تظهر يعني تعدوها في إذاعة الكاف. يعني الترخيص نحب نذكر راي تسند لاستغلال جزء من رصيف الملك العمومي، وقت الترخيص هذا وقتيا وخاضع زاده لشروط قانونيه واضحه وما يمكنش اعتباره باي حال من الاحوال ترخيصا تمليكيا او حق مكتسب بخول صاحبه الاستحواذ على الفضاء العام بصفه دائمه.
0: نعم
1: ترى في صوره عدم اقتراب يعني اصحاب المحلات التجاريه لشروط الترخيص ولا يتجاوزوا المسافه القانونيه ولا يعطوا حركه المترجلين، راه نحب ناكد انه يصبح من الضروري سحب ذلك الترخيص. انا متاكد اللي جميع البلديات اصدرت تنبيه لكن هو نوصلوا
0: التطبيق تو التطبيق اذا كنت تنبه عليه وما يحترمش القانون يظهر لي ندخلوا في مجال تطبيق القانون.
1: راسي توفيق وصلنا انه اصحاب المحلات التجاريه رغم الترخيص ورغم التنبيه ورغم زاد المخالفات وصلنا الحالة ان ما نفهمه انه جزء نتاعي من الطريق الا بالخط الابيض نتاع التشوير نشوره قدام المقهى او المحل او وصلنا لحالة ما نوصل ونحترم السرعه الا بمخفضات السرعه.
0: وهنا يدخل وعي المواطن سيد العقيد، هنا يدخل الوعي اللي هو حاجه كبيره. راهو نطبقوا القانون صحيح اما صدقني يبقى الوعي بتاع المواطن هو اللي قادر باش يخرجنا من الوضعيه الحرجه في موضوع حوادث الطرقات، لانه تعرف ولينا نوصلوا في 1000 قتيل ونفوتوا في 1000 قتيل في العام اللي هي أرقام مفزعة سيد العقيد.
1: أكيد في توفيق رو زادة نحب نشير رو اللي تعدى على القهوة واللي تعدى على أي محل تجاري رو ولدي ولدك ولدي التوانس الكل، رو أنا نقول رو الوعي أساس العمران، رو الوعي هو اللي بيش يخلينا نخاطبوا عقول
0: أي
1: الناس الكل سواء حتى المواطن العادي باش يمشي في الرصيف باش نقصوا من القتلى والضحايا نتاع حوادث المرور اللي ممكن نجم نكونوا نتجنبوها.
0: نعم هاي كلمه. واحنا اليوم شعارنا عيد امن على الطريق، التنقلات بدات من نامس اليوم باش توصل الذروه نتاعها غدوه كيف كيف الاثنين تقريبا، حركيه مروره باش تكون كبيره، حركيه مروريه كبيره على مختلف شبك طرقات، واكيد انه مرصد شفنا برشا حملات تحسيسيه في كامل ولايات الجمهوريه من اجل التوعيه والتحسيس واحترام قوانين الطرقات والاشارات المروريه. سيد العقيد
1: أكيد إن شاء الله عيد إضحى مبارك على تونس الكل، إن شاء الله نحترم السرعة القانونية ونتجنبوا الإفراط والسرعة خاصة من داخل المدن والمناطق السكنية، نأخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر، نتجنبوا القيادة في حق أو النعاس، نتأكدوا من سلام السيارة أقل فرامل عجلات أضواء زيت، نعملوا حزام الأمن لكافة الركاب، نحترموا مسافة الأمان، جنب المجاوزة الخطيرة، ما استعملوش الهاتف، الانتباه خاصة للمتعجلين الأطفال وكبار السن منهم بمحيط الأسواق أماكن بيع الأضاحي، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة نجم تحجب الرؤية، نتحلوا خاصة بالصبر احترام إشارة عوامل المرور والتنظيم.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيد العقيد، إن شاء الله كل عام وانت بخير، إن شاء الله طرقاتنا يا ربي تكون آمنة، وإن شاء الله كي نرجع بعد العيد إن شاء الله تكون الحصيلة ضئيلة جدا، وإن شاء الله كما أنا ديما نقول بأقل وبأقل التكاليف والأضرار على مختلف شبكة الطرقات. كل عام وانت بخير سيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الجهوي للشمال الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، كنت معنا في المباشر. توقيت المسابقات والجوائز، نذكر ثلاثة أربع جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى 100 دينار من أهداء قصر إناس للأفراح طريق السمانة برنوسة الكاف. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تأخذ الكود من مدرسة الياسب حجر لتعليم السياقة. الجائزة الثالثة تكوين مجاني زادها في قانون الطرقات من أهداء مدرسة تسليم هادي بجندوبة. والجائزة الرابعة حقيبة السلامة المرورية. أربع جوائز في انتظار السادة المستمعين. بالطبيعة ثم أسئلة في قانون الطرقات، ثم أسئلة في الميكانيك، وأسئلة مختلفة حتى في الثقافة العامة، أمل كلها تتعلق بالسلامة المرورية. أولى المكالمات الهاتفية، نذكر 78-227-160 وإلا 78-227-700. ألو عسلامة. ألو عسلامة.
2: عسلامة ستوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: هشام مشرقي من نفزة.
0: هشام المشرقي من نفزة. أي هشام أي شنو الجائزة يا هشام؟
2: إن شاء الله 100 دينار.
0: إن شاء الله 100 دينار. أي هشام، الامتناع عن حمل حريف تاكسي ولا لواج ولا حاجة يقول لك أنا ما نهزكش رغم أنه عامل البلاكة وباش يخدم على روحه، يمتنع باش يهز الحريف، شنو العقوبة نتاعها؟ أي هشام
2: يمتنع الحريف،
0: اي يمتنع باش ينقل الحريف، تحبس تاكسي تقول له هزني، يقول كلام لا هو فارغ ما بحبش يهزك، هو عامل البلاك نتاعه ويخدم على روحه، يقول لك ما نهزكش، شنو هو المخالفه نتاعها القانونيه؟
2: 40 دينار حتى 60 دينار.
0: لا يا هشام بعيد، يا هشام بعيد على الاجابه. شكرا لك على الاتصال، اعطيتها الاجابه ذي برشا مرات، شكرا لك. مكالمه اخرى. الو الو عسلامة.
3: توفيق.
0: عسلامة مرحبا.
3: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة نعيمي من جريسة، مرحبا بك يا مديحة. مديحة ربحت معانا 100 دينار قبل، ولذا خلوا المستمعين اللي ما ربحوش معانا باش يربحوا معانا يا مديحة. يا مديحة كل مستمع اي اللي ربح معانا 100 دينار ماذا بيه يخلي الفرصة الغيره باش يربح 100 دينار. يا مديحة تحب تشارك معانا في جائزة أخرى مرحبا بك يا مديحة. هكا ديما راهو البرنامج، أنا القائمة الكل عندي والرابحين الكل معايا، ولذا خلوا الفرصة لغيرنا باش يربحوا معانا الجوائز، ما يبقوش للمستمعين بيدهم هما اللي يشاركوا معانا. واضح يا مديحة؟ ندلوا عليك يا مديحة، روا ندلوا عليك. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا
4: وبيك عايشك. معك شريف الشيرني من كيف.
0: شريف الشيرني مرحبا. شريف الشيرني
4: وبيك
0: شريف الشيرني ربحتي معاه دخلتي معنا في عملية القرعة. شريف أي شريف الشيرني شو تحب تربح معنا يا شريف؟ أي ما تفجعش يا شريف ما تفجعش. هاي شريفة شو تحب تربح معنا؟ 100 دينار من أهداء قصر إناس للأفراح. هاي حمل أكثر من حريف زيد لواج وإلا نقل ريف ولا تاكسي، يهز حريف زيد، إذا يهز أربعة حرفاء زايدين وتضبطوا دورية أمنية قداش يخلص فلوس؟ أربع حرفاء
4: 120 دينار.
0: لا يا شريفة، لا يا شريفة، لا يا شريفة، ثبت يا شريفة. كل حريف ها؟ هاي يا شريفة للأسف الإجابة غلط يا شريفة، مازلت بعيدة، بعيدة مازلت بعيدة برشا يا شريفة، ما قربتيش، كل قربتي راني كملت عاونتك يا شريفة، بعيدة برشا يا شريفة. شكرا ليك، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. أعطونا الناس اللي تفهم، المستمعين اللي يفهموا شوية في القانون الطرقات هم يشاركوا معنا، معنا إن شاء الله. ألو عسلامة. ألو السواق اللي بدم ما يسالش. عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة، شكون معايا؟
5: شادي عرفاوي.
0: شادي
5: شادية، شادية عرفاوي،
0: شادية العرفاوي. مرحبا يا شادي. منين يا شادية؟
5: من بحرة.
0: من بحرة. يا شادي شو تحب تربح معنا يا شادية؟
5: الحقيبة.
0: الحقيبة. يا شادي الحقيبة. عدم إجراء الفحص الفني، واحد بقى واحد عنده كهرباء ومش عامل لها الفيزيتا يا شادية، شنو العقوبة متاحة؟ مش عامل فيزيتا بتاع الكهرباء.
5: ألو
0: نسمع فيك يا شادية، تسمع فيا شادية ولا؟
5: نعم نعم.
0: ها شادية، وقت الواحد يسوق كهرباء وهي ما فيهاش فيزيتا شو العقوبة؟
5: 40 دينار.
0: لا يا شادي، لا يا شادي.

0: نزار تعادل المكالمة أخرى مش تسمع فيني نزار. ألو عسلمة أحنا نسمع فيني مش تسمع فيني. ألو ألو عسلمة ألو عسلمة
1: ألو عسلمة
0: مرحبا عسلمة تسمع فيا تو أختي تسمع فيا؟ لا مش يسمعوا فين. خلنا نضطر باش نقطع المكالمات هذه لغالب ثم بروبليم تاع ريزو البرا خارج على نطاقنا خارج على الإرادة متاعنا. ألو عسلمة باه نجموا إذا كانت تحصلوا على 227 160 ولا وين ثم. ألو عسلمة ألو
1: ألو عسلمة
0: مرحبا أختي عسلمة
1: يعيش
0: مرحبا شكون معايا؟
1: وصال تعاملية ملكة
0: وصال
1: تعاملية ملكة
0: تعاملية هكا
1: اي
0: وصلت عملية من الكيف. اي وصال شنو الجزء تحب تربحها يا وصال؟
1: 100 دينار.
0: ال100 دينار ال100 دينار بيه قبل العيد يا وصال. اي والله نحب نخرج هاي هاي يا وصال ثبت معي ثبت معي السؤال. وضع والا استعمال آلة كاشفة للرادار.
1: اي
0: اللي يحبوا يهربوا من الرادار وما يتشدوش في الرادار يعمل آلة واللي يستعمل حط آلة في الكهرباء واللي يستعمل آلة تكشف ليه الرادار وتفيق به دورية أمنية شنو العقوبة متاعها؟
1: هي كبيرة
0: هي يعطينا
1: دينار.
0: كيفاش وصال
1: 300 ثم فوق الخطية
0: الخطية غالطة فماش حاجة أخرى
1: نحلو صاحب الرخصة
0: للأسف حتى الإجابة الثانية غالطة للزوز غالطين يا وصال. الله غالب يا وصال إن شاء الله مرة أخرى وصال شكر ليك على اتصال مكالمة أخرى. ألو مكالمة أخرى. ألو عسلامة
1: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا.
1: ألو مريم نصر
0: مريم
1: مريم نصر
0: والله اللي قبل سمعته مريم الصوت مش واضح بالكلام.
1: مريم نصر
0: نصر هاي مريم نصر منين يا مريم؟
1: من القصور
0: من القصور. آه يا مريم شو تحب تحب تربح معانا يا مريم؟
1: 100 دينار.
0: آه يا مريم عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين حبسك عون أمن وإلا عون عون أو مهما يكون ويحبسك وانت ما توقفش تمتنع على الوقوف شنو العقوبة متاعها؟
1: قديش العقوبة؟
0: هاي قديش العقوبة؟
1: 100 دينار.
0: 100 دينار زيد ثبت يا مريم
1: أكثر ولا شوي
0: يا مريم زيد ثبت يا مريم أنا أعطيتك فرصة يا مريم
1: الله لا أعرف كان كمية دينار ولا أكثر.
0: كي تبدأ ثم حواجز كي يبدو عاملين حواجز
1: تولي حواجز
0: أي كي يبدو عاملين لك البرير وانت زيت تتعدى وما تحبسش تشقك البرير وتتعدى تولي العقوبة أخطر.
1: $120
0: لا يا مريم لا يا مريم بعت برشا يا مريم بعت برشا شكر ليك يا مريم على الاتصال يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة
2: ألو عسلامة
0: مرحبا سيدي عسلامة
2: صابر المجري من جريسة
0: صابر المجري من جريسة مرحبا بك صابر
2: عايش
0: يا سي صابر أول مرة تشارك معنا صابر
2: أي أول مرة
0: أول مرة أي شنو تحب تربح معنا يا صابر
2: 100 دينار إن شاء الله
0: 100 دينار إن شاء الله عندك فكرة عندك كهرباء تسوق
2: لا لا ما عنديش حتى فكرة
0: ما عندكش حتى فكرة هكيك باش تشارك معنا كيك يا صابر
2: اي ماني يلزم نكون واضح
0: معك هاي باهي لا لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة هاي ما يعملش الفيزيتا بتاع كهرباء شو العقوبة بتاعها يسوق كهرباء وهي ما فيهاش فيزيتا
2: تصور 120 دينار
0: ما ثمش 120 دينار بالضبط ثبت
2: 100 دينار
0: باقي ما عطيتش الإجابة يا صابر قربت شوية ما عطيتش الإجابة يا صابر بالضبط قلت لي 100 دينار و 120 دينار أنا قيدت المعلومة بتاعك يا صابر ولو أنه غلط المعلومة خذيتك سؤال إضافي ربما تجاوبني عليه أي ربما مسافة الأمان كنا قبل نحسبوها السرعة في 3/10 تو كيفاش ولت تحسب
2: 3/10
0: لا قبل كنا كي مسافة الأمان نحسبوها السرعة اللي تمشي فيها تضربها في 3/10 توا كيفاش ولت تحسب توا
2: متصور 4/10
0: لا لا لا لا لا الإجابة غلط يا صابر شكرا ليك على الاتصال نواصل مع المكالمات الهاتفية ألو مازلنا نبحث على شكون باش يربح معنا ألو عسلامة
3: ألو عسلامة سي توفيق
0: مرحبا سيدي عسلامة
3: يا عايش محمد المنظر معك
0: سي محمد المنظر
3: ان شاء الله عيدكم مبروك
0: كل عام وانت بخير سي محمد المنظر شو الجائزة تحب تربح

0: اي منظر
1: 100 دينار،
0: ال 100 دينار اي زوز اسئلة يا منظر في انتظار. اي ما
1: ان شاء الله
0: ثاني. استغلال عربة غير متحصلة على بطاقة استغلال، استغلال عربة غير متحصلة على بطاقة الاستغلال، شو العقوبة نتاعها؟
1: من 100 ل 200 دينار.
0: من 100 ل 200 دينار، من 100 ل 200 دينار. للأسف الإجابة غالطة يا منظر، الا غالب الا غالب يا منظر، مش من 100 ل 200 دينار، عندها مبلغ معين بالضبط. إذا كان واحد استغل عربة وتضبط دورية منية عندها مخالفة هي 300 دينار. أنا أعطيك الإجابة 300 دينار يا منظر. شكرا لك يا منظر، كل عام بخير. مكالمة أخرى. ألو ألو، عسلامة.
2: مرحبا
0: مرحبا سيدي، عسلامة.
2: عايشك.
0: شكون معايا؟
2: الغنجاتي من جندوب.
0: بلال
2: الغنجاتي جندوب.
0: الغنجاتي من جندوب. مرحبا يا بلال.
2: وبك أكثر.
0: هاي يا بلال، شنو الجائزة تحب تربحها يا بلال؟
2: 100 دينار.
0: 100 دينار يا بلال. هاي بلال، أغير سؤال في الميكانيك. جاك الزهر، شنو هو رقم الشوط اللي تقوم به شمعة الاشتعال باش تقوم بالدور نتاعها في المحرك نتاع الكاترتون يسموه؟
2: عاود لي سؤال بالله.
0: شنو هو رقم الشوط اللي تقوم به شمعة الاشتعال باش تقوم بدورها في المحرك نتاع الكاترتون؟ أغير سؤال في الميكانيك. أي رقم الشوط،
2: رغم اللي الحقيقة كنت نستنى في سؤال في قانون الطرقات.
0: كل واحد ذو حظه.
2: رغم نجرب ونعملوا المحال.
0: أي أي تفضل. أي
2: الصوت، الصوت الثاني مارش ثاني.
0: الصوت الثاني، الصوت الثاني. خلينا نسأل اللجنة، اللجنة الفنية. لا يقولوا لا، اللجنة الفنية تقولك لا، ما هوش الصوت الثاني يا سي بلال، ما هوش الصوت الثاني. اللي غالب يا بلال، هذا السؤال في الميكانيك جاء قدامي يا بلال، الاسئله راني مرتبها قدامي وكل واحد السؤال نتاعه بالحظ. شكرا لك يا بلال، ان شاء الله حظ سعيد مره اخرى يا بلال. مكالمه اخرى. الو الو، عسلامه.
3: عسلامه.
0: عسلامه سيدي، مرحبا. مرحبا بك، شكون معايا؟ الو
3: الو،
0: عسلامه.
3: معك عمر. عسلامه.
0: مرحبا.
3: معك عمر المقري من الكيف.
0: عمر المقري من الكيف. اليوم برشا اسماء جديده اليوم معايا. هاي
3: هاي
0: مرحبا سي عمر. هاي سي عمر، شنو الجائزة تحب تربحها يا عمر؟
3: 100 دينار.
0: 100 دينار. اي سيدي، اذا كان انت عندك بيرمي وكهرباء ولا سي عمر؟
3: اي ما عنديش برشا من الخليط.
0: هاي مال قانون الطرقات مازلت حافظه. باه، وقت تبدا تمشي في الطريق وتلقى دورية أمنية عاملة حواجز.
3: اي
0: في الطريق وتعطيك إشارة باش توقف.
3: اي
0: وانت تخترق الحواجز وتتعدى.
3: أيه.
0: وما تمتثلش الأوامر، شنو العقوبة نتاعها يا عمر؟ المفروض
3: جنحة ذي محضة.
0: هاي شنو اللي فيه؟ شنو اللي فيه؟
3: فيه من 3 أشهر ل 6 أشهر حابس، وخطية مالية.
0: خطية مالية قداش؟
3: 500 دينار.
0: 500 دينار. وقداش العقوبة السجنية؟
3: بين 3 أشهر و 6 أشهر.
0: والله شوف، هي هو بالضبط بالضبط مش صحيحة شوية. معناها عندك العقوبة هي قداش قلت لي؟ من قداش لقداش؟
3: من 3 ل 6 أشهر.
0: لا ما تفوتش 6 أشهر، ما تفوتش.
3: إيه ما تفوتش، ما هي من شهر يبدو الخطيات.
0: والمبلغ المالي
3: مذيع عدم امتثال.
0: والمبلغ المالي قداش عمر؟
3: من 300 نعرفه لل 500.
0: 500 دينار. بما أنك أنت ماخذ البرمي أول مرة ومازلت فارح، مش نشجعوك، مش نعتبروا الإجابة نتاعك صحيحة يا عمر المقري. ها مش نعتبروا إجابتك صحيحة، هذا السؤال الأول صحيح. ها نزيدك سؤال آخر لعل يجيك سؤال، خاطر يلزم نحن ديما نقولوا راه زوز أسئلة باش نربحوا الجائزة. أو سؤال سهل باش نعطيك كيف كيف في قانون الطرقات. عدم احترام علامة قف، قريتها دوري. شنو أقصى عقوبة تنجم تكون؟ أقصى أكبر عقوبة.
3: فيش.
0: لا عاد علامة قف.
3: لا أكثر عقوبة خطية مالية.
0: قداش تكون أكبر أكبر أكبر خطية مالية؟
3: 500 دينار.
0: لا لا لا لا لا يا
3: 300.
0: غير ناخذ البرمية يا عمر هكا توا هكا.
3: والله نسيت، أقسم بالله نسيت. غير
0: ناخذ 200 دينار. 200 دينار أكبر 200 عقوبة.
3: 200 دينار. قلت من 200 ل 300.
0: لا لا ما تفوتش 300، 200 200 برك 200 200. عمر تبقى في الانتظار، أبقى في الانتظار. مكالمة أخرى. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. ألو عسلامة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. مع السلامة. مرحبا. نسمع فيك حتى أنا. مرحبا بك
4: أحمد العلوي من غار دماء.
0: أحمد العلوي من غار دماء. مرحبا بك سي أحمد. ها يا سي أحمد، شنو الجائزة اللي تحب تربحها يا سي أحمد؟ سي أحمد. سي أحمد تسمع فيا؟ لغالب اليوم راهو الريزو لغالب. ألو عسلامة. سي احمد الصوت ما نش نسمعوا فيه
4: يظن انا نسمع فيك بالباهي
0: انت ارزو باهي تو نسمع فيك تو نسمع فيك الو
4: وي
0: عسلامه هاي تفضل هاي سي احمد شنو تحب تربح معانا يا سي احمد
4: ال100 دينار
0: هاي اسمع معي السؤال سي احمد اسمع معي السؤال باهي السؤال المجاوزه الممنوعه شنو العقوبه الاقصى نتاعها العقوبه الاقصى نتاعها اكبر عقوبه في المجاوزه الممنوعه
4: مجاوزة الممنوعة
0: أكبر عقوبة أكبر عقوبة نجم تحصل عليها
4: خطيئة مالية من 120 دينار 200 دينار أو سجن لمدة تصل إلى شهر
0: المدة تصل إلى شهر سجن صحيح والفلوس قديش
4: من 120 ل200 دينار تتراوح من 120 ل200 دينار
0: لا أنا قلت لك أقصى عقوبة أقصى عقوبة
4: أقصى أقصى هي 200 دينار
0: 200 دينار باه شنعتبروا الإجابة الأولى صحيحة يا سي أحمد الإجابة الأولى صحيحة توا أنت وسي شكون أنت وسي عمر المقري سي عمر عطى إجابة الأولى صحيحة والثانية قرب أنت توا السؤال الثاني حاضر معايا السؤال الثاني
4: نعملها
0: ربي عدم توفر بطاقة مهنية أصحاب النقل
4: أول محلة
0: أي
4: كان ممكن يعني يضيع
0: سؤال الوقت يضغط
4: يعرفوا جماعه المهنيين اعطيني سؤال عام يعني
0: لا سؤال جاك سؤال قدامي يا سي احمد انا ما نختارش كل سؤال يجي قدامي هاي سي احمد عدم توفر بطاقه مهنيه
4: هاي
0: قديش العقوبه بتاعها الوقت يا سي عمر الاخبار سي باش نعتبر اجابه واحده صحيحه سي عمر سي احمد العلو شكر ليك هاي سي عمر المقري وسي احمد العلو باش نعتبر عندهم نفس الاجابه باش نعمل قرعه بيناتهم شكون باش يربح معنا 100 دينار 100 دينار باه هاي في انتظار انه نستنى الخيان يعطونا الاسم من غادي نزار وحاتم وسعاد يعطونا الاسم باش يربح معنا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله عيد امن هذه الحصه الاخرانيه قبل العيد نرجعوا ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله طرقاتنا يا ربي تكون امنه هاي شكون تعطيني شكون الاسم باه اي عمر المقري هكا اي عمر المقري مبروك ليك الجائزه 100 دينار من اهداء قصر ايناس للافراح طريق السمانه اللي توفر لكم اوفر كبير وتخفيضات استثنائيه برو اضربوا من توا احجزوا من توا راهي تخفيضات استثنائيه في قصر ايناس للافراح طريق السمانه برنوسه الكف شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة والاهتمام إن شاء الله نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء عيد مبارك للجميع إلى اللقاء

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: منتصف النهار،
3: صوت الشمال الغربي،
4: إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. وأضاف المصدر ذاته أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. انطلقت وزارة النقل بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتوصل إلى غاية يوم الاثنين الفاتح من جوان القادم. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى. وقد تشهد الطرقات حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم. فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. أصيب أمس 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني في عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحال التجارية والممتلكات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عشمتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني موعد اكيد مع الموسيقى، مع جديد الموسيقى جيدة. كيف كيف الانطلاقة كانت وما زالت مع الانغام المختارة اكيد نهديوها لكل احبائنا.

هذه قاعتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم اليوم. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا ديما نفكركم اللي المساحة هذه لكم أنتم بطبيعة. نعرف فترة امتحانات هذاك علاش تعذر على عدد من الأصدقاء أنهم يكونوا موجودين وحاضرين معنا بما أنه تغيرت أوقات الليتيود والمراجعة وغيره. وما ميساج إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في ظروف أخرى. خلي بعد تنفيسة هكا بعد الامتحانات خير يكونوا مركزين خير وتسمعوهم خير وتسمعوا موهبتهم خير. انتم زيادة تسمعوا فينا تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين معنا كما وعدكم كالعادة كل أسبوع السبت من نص نهار حتى للساعتين. هذه بالنسبة بتبيعة لكل المواهب سواء في العزف وإلا في الغناء. مرحبا بالناس الكل. هذا بالإضافة بتبيعة الفنانين المحترفين وإنتاجاتهم الجديدة. احنا في الجزء الثاني من حصتنا باش يكون معنا واحد من الفناني سيليانا تحديدا منطقة سيدي حميدة. سمعتوه قبل على موجات إذاعة كيف نحكي على الفنان عمان الشتيوي باش نسمعوه ونسمع جديد ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. توا خليكم على الموسيقى.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحيتنا لكم من جديد، تحيتنا زيدة الورد جوريد، والمساء الخير مساء الفل اختي من بربي أغنية الوردة في يوم وليلة. تحيتنا ليك يا ورد. صابرين يونسي تقول مساء الورود والورد المنثور، تحية طيبة ليك اختي من، وكيفة العاملين معك بالتوفيق للجميع. تحية عطرة المستمعي إذاعة الكيف، انتم زيدات نجم تخليوا لي كومنتير متاعكم ليصلونا في باج راديو كيف. مزلنا معكم ديما في يلا نغني، توقيتنا نص نهار و39 دقيقة ديما على موجات إذاعة الكيف.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي،
1: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. بولاية الكاف، حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي وتصدي للمضاربة. تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. مدينة الكاف تحتضن الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. انتظمت اليوم بسوق الدواء بنبر حملة مراقبة اقتصادية وصحية وتحسيسية مشتركة تعلقت خاصة بالتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة والترفيع في الأسعار. رفيق القاسمي وكب هذه الحملة وعد الروبورتاج التالي.
3: حملة مشتركة توعوية تحسيسية بسوق الدواب بنبر للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى مقدورتهم الشرائية، عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد يضيف.
4: ونحن من خلال الزيارات هذه الميدانية اتصلنا بالمواطنين اللي هم يشتريوا الأضحية متاعوا، واتصلنا كذلك بالتجار وبالفلاحين اللي حاضرين في السوق، ومديناهم بمطويات فيها القواعد الأساسية لحفظ سلامة الأضاحي، ودخلنا في حوارات مباشرة. يعني ما وصلنا قلنا أن القطيع سليم بإذن الله إلا من خلال اطلاع على وثائق التلقيح، إلا من حوارات مباشرة مع الفلاحين، وخذينا فكرة على القطيع متاعنا في الجهة.
3: من جانبه، أكد الطبيب البيطري بمندوبية التنمية الفلاحية بالكاف مروان الناصري سلامة القطيع من الأمراض المعدية.
5: حسب الزيارة الأولية والملاحظات اللي رحناها، الأضاحي لا تحمل أعراض ظاهرة لأمراض معدية، خاصة الحمى القلاعية والجدري اللي هي خطيرة ياسر. الحالة الصحية لاباس، ما فماش معناتها أعراض تاع أمراض. نطمنوا المواطنين الكل أن الأضاحي نتاعنا بصحة جيدة.
3: كما تم خلال هذه الحملة التصدي لكل الأساليب الملتوية في العمليات التجارية مع تسجيل بعض المخالفات، حسب ما أكده متفقد المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بكاف سامي الدخيلي.
6: الملاحظة الأولى أنه العرض متوفر، فما أسعار مقبولة وفما أسعار مرتفعة شوية على المواطن. الإقبال هو المشكل فيه، نظرا لأنه الأسعار متفاوتة، أسعار من 800 دينار فما 900 دينار، توصل أسعار حتى 1770 دينار بالنسبة للبركوس. حسب ما لاحظنا أنه السوق بتاع معتمدية نبر الأسعار تراجعت. احنا في فترة العيد نشوف أسكو فما عمليات مضاربة، معناه فما ناس تجيب تشري بأسعار مثال بالميزان ويدخل للرحبة باش يبيع بسوم أغلى، هذا نتصدوا له. احنا خلفية هي القيام بعملية تجارية باعتماد أساليب ملتوية.
3: هذا وتباينت آراء المواطنين حول الأسعار بين من يرى أنها معقولة ومن يرى أنها مشطة، في حين أكدت المصالح المختصة تراجع الطلب رغم تراجع الأسعار مقارنة بالأسواق السابقة.
1: تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف وإنجاحها، وخاصة بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا الذي ينطلق بداية من 3 جوان المقبل. رفقة عبيدي.
7: حركية ماهيش موجودة خلاص، حكم طول علوش غالي برشا، منين القبال باش يجيك على الخضار ولا يجيك على العطار؟ كل شيء مربوط بالعلوش، ويشري العلوش لو هون والعلوش، منين المواطن باش ما حاير.
8: آخر الاستعدادات لامتحان البكالوريا، أحد أهم الامتحانات الوطنية، امتحان تستعد له كل الأسر والعائلات، وقد قامت المندوبية الجهوية للتربية باستعدادات خاصة لتأمين هذه المناظرة، وقد انعقدت مساء أمس بمقر ولاية جندوبة جلسة بهذا الشأن. أكثر تفاصيل مع المندوبة الجهوية للتربية بجندوبة فوزي الحالي.
9: نحن في المراحل الأخيرة من الاستعدادات، تتطلب استعداد لوجستي وتتطلب يتطلب استعداد ايضا مادي من تنظيم من موارد بشريه. هو محفل بأتم معنى الكلمه، لا وجود للخطا فيها، هناك الاجراءات وهناك مجهودات استثنائيه تبذل في هذا الصدد حتى تكون سير الامتحانات في ظروف طيبه جدا لابنائنا التلاميذ وتكون سنتهم مكلله بالنجاح. هناك ثوابت تنظيميه الاختبارات الكتابيه، نعرف انه في البكالوريا لدينا 21 مركز اختبارات كتابيه، زوز مراكز اصلاح، مركز اصلاح البكالوريا وايضا مركز اصلاح مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه، اضافه الى مركز الايداع. معناها عندنا تقريبا 38 مركز. وفي الثلاثي الاخير ركزنا اكثر على منتدى البكالوريا، النتائج ستكون في 23 جوان بالنسبه للبكالوريا.
8: ايامنا قليله تفصلنا عن انطلاق هذه المناظره الوطنيه التي ستفتح الافاق للتلاميذ لدخول مرحله هامه من حياتهم، ولهذا كل الاستعدادات متواصله لانجاح هذه المحطه.
1: عودة إلى أجواء ما قبل عيد الأضحى المبارك، حيث قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى أكد عدد من المواطنين بباجة في تصريحات لزميل ناجي الخلولي تواصل غلاء أسعار الأضاحي ومستلزمات العيد ونقص الحركية التجارية بسوق نهج خير الدين باشا في ظل تراجع مقدرتهم الشرائية.
7: حركية ماهيش موجودة خلاص، حكم تول علوش غالي برشا، منين القبال باش يجيك على الخضار ولا يجيك على العطار، كل شيء مربوط بالعلوش، ويشري العلوش لو، وين العلوش؟ منين المواطن باش ما حاير في أمره، والعلوش مليون ونص، حابسة كيك الصغار تبكي على العلوش والعلوش مستشفى الديار.
10: بالنسبة للعيد رغم عيد السنين سما صعيب برشا برشا على التونسي ضعيف الحال، لأنه العلوش مش غالي، تجاوز الحد نتاع الغلاء، تجاوز الطاقة الشرائية، كيلو اللحم العلوش مع حسب ما تشوف الأسواق مش يتكلف 120 دينار الكيلو، رغم ضايع العائلات تشوف فيها فما كل قدير وقدر، اللي يقدر ضربته كبيرة عيد فلوس ومعاه غلاء كل شيء، الأسعار كل غلات.
11: تو مليون ما عادش ينجم يشري حتى شيء، تو علوش نتاع عملون نتاع 800,000 850 يصبح السنين ب 16% 17%، يخدم اللي ياخذ ب 300,000 مش يشري علوش.
12: شوية كيما نقولوا خضرة، حرت الخضرة هي ب 600، هربت واحد ب 3500 برودو، تمي على العيد وقت الحفل. العيد قبل عنده انك توني ما بيني ناخذ ب 600 لقيتها ب 200 نحضروا في العيد بطبيعه الحال. العيد شريت غالي للانهاش، كله غالي، كل شيء غالي.
1: في الشأن الثقافي وتحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بالكافة فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضا لمنتجات الورشات وعروضا جوية ومسابقات وحفلا فنيا. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف لسعد الهرمسي.
13: احنا كتجربة اولى قمنا كإدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف عن طريق المركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتنظيم الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي في دورته الاولى، يضم برشا ولايات، خاطر التجربة الاولى ان شاء الله تكون ناجحة، اللي هي الكاف، جندوبة، بنزرت، باجة، سليانة والقصرين. احنا حبيناها اول حاجة ملتقى لسيدي في الولايات هذوما، نشوفوا ابداعات وليداتنا، قيموا ارواحنا شنو عملنا وشنو وصلنا وشنو النجم نضيفه لأولادنا من مضامين ومن ورشات تقييمية وورشات عمل، ونحاولوا باش نخرجوا من الطابع الاحتفالي فقط الى طابع ذو مضامين نحبوا يحدوها هما باش نعرفوا احتياجاتهم ونقربوا لوليداتنا اكثر ونسمعوهم باش نضمنوا النتيجه باذن الله.
1: خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير وضبط أجال لاستكمال الأشغال. مهر لهماسي.
14: تناولت الجلسة الإشكاليات المتعلقة بربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والاتصالات، إلى جانب ضبط الأجال الخاصة باستكمال مختلف التدخلات الفنية. وشملت المشاريع المعنية قسم تفقدية الشغل والمصالحة والمركب الترفيهي بمعتمدية قعفور ومشروع استكمال بناء دار الثقافة برويس وقاعة الألعاب الفردية بقعفور، إضافة إلى مشروع استكمال بناء مدرسة إعدادية ومطعم بمعتمدية بعرادة. كما تم التطرق إلى مشروع المنطقة الحرفية بالعروسة ضمن برنامج التنمية المندمجة وبناء قسم النهوض الاجتماعي ومشروع بناء مقر أمانة المال الجهوية والإقباض المالية والمسكن الوظيفي وقاعة الأرشيف بمدينة سليانة، إلى جانب مشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية ببرغو ومشروع مركز الفنون الركحية والدرامية والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمعتمدية كسرة، مع متابعة سير أشغال بناء قاعة الرياضات الفردية وملعب فرعي لكرة اليد وكرة السلة بمدينة برغو واستكمال الحديقة الرياضية بالأخوات، إضافة إلى استكمال بناء مركز رعاية المسنين. كما تم النظر في مشاريع ربط فوهات المياه الخاصة بالحماية المدنية ببلدية سيدي مرشد وشبكة التنوير والهدف ببلدية الحبيبسة.
1: انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تنظيم دورات تكوينية للإطارات الطبية العاملة بالمعابر الحدودية، وذلك في إطار تعزيز اليقظة الصحية بالمعابر والتوقي من الأمراض المنقولة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي.
15: نهار الثلاثاء اللي فات 19 ماي عملنا دورة تكوينية لجميع الإطارات الطبية والشبه الطبية الموجودة على المعابر الحدودية لتعزيز اليقظة الصحية بهالمعابر الحدودية هذه، إذ أمنت إدارة الرعاية الصحة الأساسية تكوين للبرسونال اللي موجود عندنا في الأماكن هذه، ومعنى التجديد على اليقظة الصحية الفورماسيون البرسونيل كيفاش التثبت من الوافدين معناها على الحدود التونسية من المعابر هذه، وأمنا لهم تكوين على جميع الأمراض المنقولة والناقلة معناها إن شاء الله حاضرين بحول الله، معناها ما نخافوش على بلادنا وبحول الله الناس كلها متجندة إلى صحة المواطن وحماية أمن الصحي بالجهة.
1: في شأن الوطني، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أمس، أكد أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكات التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وأضاف جبابلي في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس كارتاجا تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، أن عمليات العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويلية من السنة الماضية بعد أسبوعين من أحداث مخيم بمعتمدية العاملة من ولاية صفاقس بمبادرة من وزارة الداخلية وتحت إشراف ومتابعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأبرز أن البرنامج الذي أطلق الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مذكرا بأنه مكن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. في شأن الإيراني، ذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال اجتماع في طهران اليوم، أبلغه بأن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة إذا استأنفت الحرب بحماقة فإن العواقب ستكون أكثر دمارا. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. بولاية الكاف، حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر تثبت من السلامة الصحية للأضاحي وتصدي للمضاربة. تضرر متواصل من غلايا أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

مساء الخير، تحية طيبة لكم الناس كلها. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. بدايتها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل الترابس نتاعو في 5 أيام وفي مدينة تبرق استعدادا للتحول إلى النمسا للقاء المنتخب النمساوي في فيينا يوم الفاتح من جوا في الساعة 8:15 لقاء ضد المنتخب النمساوي، بعدها تحول إلى بروكسل للقاء المنتخب البلجيكي وديا يوم 6 جوا في الساعة 2 ظهرا، وبعدها العودة إلى تونس والسفر مباشرة في طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مونديال 2026 من 11 جوان حتى 19 جويلية. الالتحاق اللاعبين يتوالى. بالنسبة للملاعبية لياس العاشوري، راني خضيرة، التحقوا البارح بالمنتخب، اليوم منتظر علي العابدي يلتحق، وكذلك سيف الطيف، وهكا يكتمل النصاب إن شاء الله قبل التحول إلى النمسا للقاء المنتخب النمساوي. الأولمبي البيجي ورئيس النادي سيد كمال ويلي عقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن موسم الفريق وما تبقى من موسم 2025-2026. فريق أولمبي البيجي كان ضمن البقاء في بطولة رابطة الأولى في آخر الجولات. ندوة صحفية مشكون في الساعة 4 مساءً. المقابلة الخاصة بالدور نصف النهائي لكأس تونس غدوة مضي 3:30، نتعرفوا على الفرق إن شاء الله اللي باش ترشح للدور النهائي بين النادي الصفاقسي والترجي الجيسي. لقاء يدير وليد منصري، مجدي بلاغة في تقنية الفار، شبيب العمران في زويتن يستضيف الترجي الرياضي، الحكم حسني النيلي وهيثم الترابلسي في تقنية الفار. النادي الصفاقسي غيب عليه حارس الأول حارس المنتخب أيمن دحمان، والترجي غيب عليه 3 ملاعبية، أمين بن حميدة مع المنتخب، محمد أمين توغاي للإيقاف، وكسيل أبو علي بسبب عقوبة الإنذار الثالثة. النادي الإفريقي في كرة السلة يلعب اليوم ماضي 2:00 لقاء الأول في ربع نهائي المرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة التي تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي من 22 مايو حتى 31 مايو، مقابلة التجمع اليوم بأهلي بنغازي اللي بالمقابلة الثانية مشكون هذا 2 ضد نفس الفريق، والفريق اللي حقق الانتصار في زوز مواجهات أو بفارق النقاط يكون أحسن في الزوز مقابلات يكون هو المتأهل للدور نصف النهائي. نذكر البارح نادي مدينة دكار السنغالي فاز على الأهلي المصري 93، وتايجرز رواندي على الفتح رباطي المغربي 95-72. اليوم ماضي 2:00 نادي إفريقي أهلي بنغازي، والخمسة بيترو أتليتيكو لونغولي مع تنزانيا سيتي التنزانية. أعود إلى كرة القدم، غدوة مقابلات مهمة جدا في الجولة 7 لبطولة رابطة الجهوية الشمال الغربي بالكيف. العروسة الرياضية مع جمعية السيقية في الماضي 3، مستقبل برنوسة نجم تجروين ونادي سيدي برويس البرق التسوري، نادي جريسة مع هلال برق، ونادي كرة قدم بالقلعة الخصبة مع كسرة الرياضية. البطولة الخاصة بكرة اليد ونصف نهائي كأس تونس، البارح ترشح الترجي على نادي إفريقي 27-26. الترجي تعرف على منافسه اليوم بعد لقاء نادي ساقية الزيت مع جمعية حماد في الساعة 3 بعد الزوال. ألعاب القوى والدوري الماسي، التونسية مروة بوزياني في دورة الصين تنجح في اقتلاع المرتبة الرابعة في سباق 3000 متر موانع بتوقيت جديد. للمرة الثانية التونسية تنزل تحت 9 دقائق، حققت اليوم 8:59 و25 جزء من الثانية خلف الأوغندية شيموتاي 8:51 و6 أجزاء، البحرينية يافي 8:51 و54 جزء من الثانية، والكينية تشيروتيش 8:52 و53 جزء من الثانية. الجائزة الكبرى للألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة في سويسرا، والتونسي وليد كتيلة يفوز بالميدالية الفضية لسباق 100 متر على الكراسي في التي 33 تي 34 بتوقيت قدره 14:77 من الثانية. كتيلة كان فاز كذلك ببرونزية 800 متر يوم الخميس، وفي نفس الدورة ياسين الغربي فضية 400 متر كراسي في التي 53 تي 54، ونزال الخليفي برونزية 800 متر كراسي في التي 53. مقابلات ربع نهائي كأس أفريقيا للأمم أقل من 17 عام يوم غد 24 مايو، المغرب الكاميرون، السنغال تلعب ضد مالي، مصر تواجه كوت ديفوار، وتنزانيا مع الجزائر. البيت الأبيض يؤكد أن منتخب كونغو الديمقراطية باش يضطر لعزل نفسه في لمدة 21 يوم لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا، ذلك في حال رغبته دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائي كأس العالم بعد أقل من شهر من الآن. رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض جولياني أكد أنه أوضحنا، يعني حسب ما قال، أوضحنا الأمر للكونغو عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوم قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن يوم 11 جوان يوم انطلاق المونديال. هذا السبب فيه هو انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية.
أختم بأبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية. إسبانيا الجولة الأخيرة اليوم، ألافيس مع فاليكانو، إسبانيول سوسيداد، ختافي وساسونا، جيرونا تشي، بيتيس مع ليفانتي، ريال مدريد، أتلتيكو بلباو، فالنسيا مع برشلونة في إيطاليا. جولة أخيرة فيها زوز مقابلات، الخمسة بولوني إنتر، والثمانية غربا لاتسيو مع بيزا، وكأس ألمانيا النهائي يجمع اليوم بين بايرن ميونخ وشتوتغارت في الساعة 7 مساء. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، موعدنا يتجدد إن شاء الله من ماضي 3 حتى 5 في استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يحكيوا على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: إشهار.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل أصدقائنا في يلا نغني اليوم، حصة موسيقية بامتياز. نتاك تعملتوا جو على برشا اختيارات حلوة وإيقاعات جديدة، أكيد مع لمسات نزار الهريغي في التكنيك. سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما معنا. وبالطبيعة مازال عندكم شوية وقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء. احنا كما حكينا اليوم ضيفنا نعمين الشتيوي باش يكون معنا ونسمعوه، نسمعوه جديده في زوز اختيارات جميله الحقيقه. اختيار عنده تقريبا اسبوعين، واختيار ثاني اللي هو عنده اكثر عن تقريبا شهرين. هذوما انتاجاته الجديده، عنده جديده ما تعديش معنا، حابين يكون موجود وحاضر ونسمعوه اليوم في بطبيعه برنامجنا، ونسمعوه جديده معاه ونحكي وندردشوا معاه شوية. حاضر معنا نستقبلوه ما بعضنا، ليه مش حاضرين نرجع ونحاولوا نتصلوا به مرة أخرى ونسمعوها إن شاء الله معنا في فقرة خاصة اليوم أكيد بأهل الشمال الغربي وابناء وطاقات وفناني الشمال الغربي اللي نحبوهم ديما يكونوا حاضرين معنا وقت يكون عندهم زيادة جديد هكا نفرحوا به كأنه مولود جديد. خلينا وقفة صغيرة ونرجع إن شاء الله نتحصلوا عليه مرة أخرى ويكون موجود وحاضر معنا.
1: نعمان الشتيوي

0: ساكن جبال هذية جديد فنانة اللي حضر معنا اليوم على الخط نعمان الشتيوي. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف نعمان.
1: مرحبا أختي مان ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف ومستمعي شمال الغربي كل.
0: يعيشك. عرفناك بوفائك لنمط الموسيقي اللي اخترته، التوجه زادة اللي اخترته زادة كيف كيف، حتى كنت غيب شوية معناتها كنت فقدك ولا هكا كي نشوف الباج متاعك ولا حاجة، ثم خدمة الحمد لله.
1: إن شاء الله أكيد ديما واحد يجتهد ويحاول يحاول يعرف ديما بالتراث المنطقة كاملة ولا إنتاجات جديدة كما الإنتاج الأخير هذا. سيد حمادة ساكن الجبال، هي تحية لمسقط رأسي ومنطقة سيد حمادة.
0: سيد حمادة سلم عليهم الكل.
1: كلماتي أنا وتلحين عصام المحفوري وتوزيع زادة. إنتاج عنده أسبوعين أو ما يخرج. وقبله بشوية في شهر رمضان زادة كان إنتاج آخر ديني من التراث الشمال الغربي، حاولت نهذبه شوي يعني وإن شاء الله نلقى نجاح. وكالعادة إذاعتنا ترحب بينا ديما نلقاو نواف المحلولة وانت يعطيك الصحة باختمان على الترحيب
0: أكيد. هذا واجب أكيد. نعرف وقت اللي يخدم فنان حاجة ساعات يكون عنده هكا اختيارات، يا إما مكتوبين فقط يا إما هكا مازال يخمم فيهم. عندك هكا حاجات تطبخ في الكواليس توا ولا ليه؟
1: أكيد أكيد. كما الإنتاج الدخلاني يمكن عنده عامين يطبخهم بعد فعالي شوية بشوية الحمد لله توصلنا باش صار الإنتاج والحمد لله. أكيد زادة فما إنتاجات أخرى في القريب العاجل، واحد كالعادة نفس الطابع ويحافظ واحد على الفرصات ويعرف به زادة كالعادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مشيت في تمشي زادة أنه تصور هكا فيديو كليبات، أحكينا قبل أنه باش تخير كل مرة تكون موجود هكا في جهة، ما زلت معناتها وإلا ربما شوية صعوبات خلت الفكرة تبعد شوية وترجع؟
1: أكيد هي البداية بالأول فيديو كليب صار وقتها صورت في مدينة الكيف في القصبة والحمد لله كان نجاح. تو نفس التوجه أكيد واحد يتبع زاد نفس الماديات شوية من طرف يعني واحد حسب بقدراته يحاول ينتج حاجة تكون في المستوى زاد يعرف بالمناطق تاع جهته.
0: هذا هو وقتها كان الهدف نتاعك بالضبط. يعطيك الصحة. بالنسبة للصيفية، احنا على بواب الصيفية، فماش هكا مشروع قدمته بالنسبة نحكي على مندوبية الثقافة، نحكي على المهرجانات الجهوية والى الوطنية، قدمتش مشروع نعمان؟
1: أكيد إن شاء الله فهم المشروع هما ترشح تحلت لو عندها الهارين الصيفيين المهرجان الصيفي إن شاء الله الملف إن شاء الله يوصل المندوبية نتاعنا في الشمال الغربي خاصة وإلى سليان إن شاء الله. إن شاء الله واحد يكون حاضر وبتباعي دعوة للمندوبية باش يتواغلوا شوية في المناطق وشوفوا فنانين المغمورين شوية باش يوصلوهم شوية، والفنان بطبيعة لازم ينتج ويجتهد ويوصل صوته.
0: وهذيك هي بلاستو على الركح قدام الناس زادة بطبيعة باش هكا يقدم منتجاته ويسمعوه الناس والناس اللي تبعوا فيه وإلا الناس اللي يجوا بيحبوا يتعرفوا زادة على غنية على انتاجاته. إن شاء الله نشوفوك أكيد في المهرجانات الصيفية سواء في الشمال الغربي ولا خارج الشمال الغربي. والإنتاجات الجديدة زيدا إن شاء الله في كل مرة أكيد وقت اللي يكون فما إنتاج حاضر حنفرحوا معاك وتكون موجود معنا يا نعمان.
1: عايشك أختي مان ومشكورة ذات كيف مرة أخرى وإن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله.
0: يا عايشك. باش نسمعوا احنا نكملوا مع السيدة حميدة نعمان، تحية كبيرة برشا ليك، نشكرك إن شاء الله المرة الجاية تكون بحذينا في استوديو لهنا ونسمعوك أكثر وعليش ليه ونعملوا برشا جو إن شاء الله مع مستمعينا. نجموا إن شاء الله نسقوها هكا مرة
1: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله على ذمتكم إن شاء الله تحت الطلب في أي وقت
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا ليك الفنان نعمان الشتيوي، تحية كبيرة برشا ليك والأهالي سيد حميدة وسليانة الكل. صوت أكيد جميل عرفتوه على موجات إذاعة الكيف، سمعتوه في أكثر من فرصة، سمعتوا سيد حميدة ساكن الجبال. نسمع الاختيار الثاني اللي هو اختيار ديني كان خرج عنده شهرين، طبعا الفنان نعمان الشتيوي.

0: ايش فيك ماكش كلاده اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم بمجمع الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى، والتي شهدت إقبالا مكثفا من المواطنين وأمنها 10 أطباء في اختصاص أمراض الكلى. القافلة ستوفر أيضا جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات الأخرى. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصيصا لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم. بدورها انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تنظيم دورات تكوينية للإطارات الطبية العاملة بالمعابر الحدودية، وذلك في إطار تعزيز اليقظة الصحية بالمعابر والتوقي من الأمراض المنقولة. انطلقت وزارة النقل بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية الاثنين غرة جوان المقبلة. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. يحتضن فضاء المركب الثقافي الصحبي المصرة بالكافة اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولايات الكاف وجندوبة وباجة والسليانة وبنزرة والقصرين. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: مية بالمية تونسي مع نجاح.

0: راديو الكيف.
1: راديو الكيف اف ام
2: إذاعة الكيف،
3: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3
4: 100% تونسي.
5: 100% تونسي.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي، ولا تشد الصف، ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح، وبأقل تعب.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي.
2: السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الخبري الموجز. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم بمجمع الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك. هذا وفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية أن القافلة ستؤمن تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، كما ستوفر جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركب الثقافي صحب النصرة بالكاف فعالية الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضا لمنتوجات الورشات وعروضا فرجوية ومسابقات وحفلا فنيا. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 من ماي والأثنين 25 من ماي والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف ليلة الثلاثاء 26 من ماي على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مذكرا في هذا الصدد بأن الدولة مكنت أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة وجراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت نقطة أمنية بمنطقة التوأم بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وختاما، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن قصف الكيان الصهيوني لمنازل الفلسطينيين ليلا وتشريد سكانها يشكل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحركة. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة تكم تمام الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات على موجات إذاعة الكيف. نواصل مع استوديو الرياضة في هذا اليوم من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساء، في ظل انتهاء تقريبا أغلب البطولات الوطنية في كرة القدم. بقات كان الرابطة الجهوي لشمال غرب بكيف، وكذلك البراج بالنسبة للرابطة الثانية واللي ما فيش يعني فرق تهمنا في الشمال الغربي. نعطيه النتائج ونتابعوا المقابلات إن شاء الله في أخبارنا الرياضية. نتابعوا كذلك كأس تونس ومقابلة دور نصف النهائي اليوم. باش نقتصر على بعض الاستضافات للحديث عن ما يجري في كرة القدم التونسية، سواء على مستوى المنتخب الوطني، على مستوى نهاية موسم بالنسبة للبطولة وتتويج النادي الإفريقي باللقب، أيضا كأس تونس ولقاءات غدوة دور نصف النهائي، حاصل كذلك لكل البطولة الوطنية في كرة القدم الصاعدين وكذلك الفرق النازلة، وتمنيتنا بالتوفيق للناس الكل إن شاء الله الموسم القادم. تحدثوا عربية شمال غرب بكيف، والمشوار يتواصل قبل 3 جولات من نهاية الموسم. الصراع يحتد ويشتد بين 3 فرق ممكن وممكن 4 فرق، اللي هي جمعية السيجيا مستقبل برنوسة وأيضا البرق التسوري والعروسة الرياضية، يعني دون يعني اعتبار الترتيب، لأنه ترتيب فيه برنوسة ثم السيجيا وبعدها العروسة وبعدها البرق التسوري. 3 جولات مهمة جدا لتحديد من سيصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. واليوم باش تكون عنا استضافة لسي عبد الستار تيبي مدرب جمعية السيجيا، اللي الفريق هذا رغم أنه رجع سنة للنشاط لأنه قدم فيه مستويات مميزة جدا. البارح كانت استضافة مع زميلتي حنم مستوى على المستوى الإداري، اليوم نتحدث عليه على مستوى الفني، كيفاش عاش هذا الموسم وحظوظ الفريق في هذه البطولة. حديثنا كذلك مشكون على المنتخب الوطني التونسي والقائمة اللي استدعاها المدرب صبري الموشي، والتحضيرات للمونديال القادم مع المدرب والمحلل الفني مجدي الشامخي. نتحدثوا على بعث رابطة للشمال الغربي، رابطة إقليمية لألعاب القوى اللي تمت يوم الخميس في جندوبة برئاسة السيد خالد التجوري. تسجيلات من هذه الاستضافات خاصة بالرابطة للسيد خالد التجوري وكذلك لرئيس الجامعة سي طاهر الزرعي. في الساعة الثانية نتحدثوا على الأمل الرياضي ببعوين، فريق هذية اللي كذلك سنة موسم أول ليه بالأكابر في رابطة الشمال ببنزارة، جاء مركز ثالث والنتائج كانت مميزة جدا للفريق رغم يعني كان حديث العهد بهذه البطولة في مستوى الأكابر. سي محمد السلامي نتحدث على الفريق هذية، ونتحدث بالمناسبة لأنه اليوم مركز تكوين شبان في كرة القدم باش تنبعثوا في الفريق هذية، واليوم تجربة لعديد الشبان اللي يحبوا الوليدات الصغار يلتحقوا بفريق الأمل الرياضي بوعوين. حدثنا عن هذه البادرة سي محمد السلامي. كرة اليد التونسية ونهاية موسم أيضا مهمة جدا، البارح نصف نهائي أول لكأس تونس والترجي في النهائي في انتظار منافس من سيكون إما ساقيت الزيت أو فريق الحمامات، لقاء يدور توا في قاعة ساقيت الزيت. نتحدث على كرة اليد التونسية مع زميلنا وصديقنا المختص الصحفي المختص في كرة اليد صديقنا منير الزوابي. أيضا اليوم ندوة صحفية لرئيس الأولمبي البيجي سيد كمال والي، وقت يبدأ حاضر يكون معنا جلال عرفاوي حاضر في هذه الندوة الصحفية، يعطينا شنو جديد بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي ضمن البقاء في آخر جولات البطولة في الرابطة الأولى لكرة القدم. حديثنا هذا كله من توا حتى للخمسة متاع العشية في استوديو الرياضة في الهندسة التقنية زميلي محمد أمين بوبكري، في القاعة الفنية سليم الرزقي، في التنسيق والفبعشة وفي تأمين المكالمات الهاتفية مولدي لهميلي. نبدأ بنغم ثم راجعين.

0: واصل معكم استوديو الرياضة على موجات إذاعة الكيف. قبل ما نبدأ في أولى استضافتنا الأستاذ صعب ستار اللطيبي مدرب فريق جمعية رياضية بساقيت سيدي يوسف وحديث عن المستوى الفني بطولة رابط شمال غربي وكذلك فريقه هذا الموسم كيفاش يقيم نتائجه إلى حد الآن قبل 3 جولات من نهاية البطولة. نعطي نتيجة في المباشر، نادي فريقي ينهي الشوط الأول متأخر بفارق 3 نقاط من مهدي بن غازي الليبي في ربع نهائي بطولة إفريقيا الأندية البطلة اللي دور توا في كيغالي في رواندا. إن شاء الله العودة تكون في الشوط الثاني بالنسبة لفريق النادي الإفريقي، اللي هما زوز مقابلات اليوم ومقابلة أخرى نهار الاثنين لتحديد الفائز المتأهل للدور نصف النهائي من هذه المنافسة. كذلك اليوم ميدالية ذهبية في رياضة ألعاب القوى لذوي احتياجات خاصة في ملتقى سويسرا، ذهبية منذ قليل عن طريق ياسين الغربي في سباق 1500 متر على الكراسي في التي 53-54 بدقيقتين 46 ثانية وزوز أجزاء من الثانية، وقبلها كانت ميدالية فضية لوليد كتيلة صباح اليوم في اختصاص 100 متر في توقيت 14 ثانية و77 جزء من الثانية. أمر إذن للاستضافة الأولى على موجاتنا، سي عبستار معنا في المباشر. أهلا وسهلا بك سي عبستار.
1: مرحبا بك سي كريم ومرحبا بجميع مستمعين ذات كيف.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. أنت كذلك في هذا التوقيت تكون معنا في المباشر. جمعية ساقية اللي غدوة مش تكون ضيفة على عروس الرياضية في الجولة 7 لبطولة الرابطة الجهوية لشمال الغربي بالكيف. يشتد الصراع في آخر الجولات من أجل مقعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. الأسبوع اللي فات كان انتصار باهر للفريق على جمعية المستقبل الرياضي كيف برنوسة 4-1 في ساقية، وأسبوع هذاك لقاء قمة في ملعب العروس. تحذيراتكم لهذا اللقاء قبل ما تحدثوا على المستوى الفني للبطولة، وأيضا تقييمك لمستوى فريق جمعية ساقية في هذه البطولة.
1: شكرا كريم على الاستضافة هذه. بالنسبة للقاء غدوة، هو لقاء يعني كما جميع اللقاءات، كما الحظ ولقاءات المستقبل برنوسة وجميع الفرق اللي معنا في المجموعة.
0: نعم،
1: نفس التحذيرات حضر الفريق العروسة اللي هم يعني سمى ملاحق مباشر معنا ومنافس جدي يعني على الصعود. اللي اليوم نسموا فقدنا شوية يعني تنافس بحصول فريق مستقبل برنوسة على نقطتي الاحتراز.
0: نعم،
1: ولو في التنافس الظهر دي مازلت كان جمعية ساقية سيدي يوسف نفس في فريق مستقبل برنوسة.
0: نعم،
1: بالنسبة للمستوى الفني للمجموعة هذه، مجموعة ربة شمال الغربي بالكيف، مستوى يعني ماش خايب، مستوى يسمى فوق المتوسط الى يرتقي احيانا الى مستوى حسن يعني. بالنسبه للجمعيه، جمعيتنا نحن جمعيه رياضيه بسقيف سيدي يوسف، صحيح النشاط نتاعها كان متوقف يعني لمده سنوات.
0: نعم،
1: اليوم او السنه يعني رجوعها كان تدريجيا يعني حل اغلب المشاكل اللي كانت معطله سير الجمعيه. ورسمنا اهدافنا، يعني حسب حسب قدراتنا، وبدينا نخدموا تدريجيا يعني. يخدم معي زميلي سي سفيان طيبي اللي مشكور، نقدم له تحيه يعني كبيره، اللي انا ماخذ الجانب البدني يعني انا في المجموعه يعني يرتقي الى المستوى الاحتراف يعني. بدينا نخدم، عملنا توليفة في المجموعة يعني بين لاعبي الأواسط ولاعبي الأكابر، وعندنا حتى الموجودين يعني اللاعبين القدامى في صنف الأكابر.
0: أي،
1: لقينا توليفة ممتازة يعني في المجموعة. عملنا التنشيط اللازم معناها، والاستراتيجية التكتيك اللي تمشي مع المجموعة هذه، والحمد لله يعني نجحنا في اغلب المقابلات يعني. نجحنا وجينا روحنا نقدم في مستوى كبير يعني في مستوى التنشيط الهجومي خاصه والثبات الدفاعي. وصلنا انا سجلوا ونخلقوا في فرص عديده وعديده جدا، والحمد لله يعني.
0: وصراحه بشهاده الفنيين اللي كانوا معنا في برنامجنا الرياضيه، ياكدوا ان فريق جمعيه ساقية من افضل الفرق اللي تقدم كره قدم في هذه البطوله الجهويه.
1: الحمد لله، الحمد لله كريم، لانه نحن شعارنا في المجموعه هذه، في مع المجموعه هذه العمل ولا غير العمل، نخدموا نجتهدوا نتعبوا نمسوا في جميع معناها تو لي كوتي يعني كوتي مونتال وكوتي بسيكولوجيك كوتي فيزيك تكتيك يعني مع المجموعه هذه قاعدين نخدموا في كل شيء ولا هذاك علاش خلينا نخرجوا احسن ما ثم في المجموعه هذه
0: نعم
1: هذاك علاش قاعدين نقدموا في المستوى وان شاء الله ان شاء الله نكملوا ثلاث مقابلات المزلون ان شاء الله يكون صعود من حليفنا لان صراحه انا تعبني نسير صراحه
0: نعم اكيد تعب كبير بالنسبه لجل الفرق خاصه اللي تلعب من اجل الصعود يعني كيف كومنت كبرنوسك لاروسا البرق التسوري بالنسبه اقل لكن تعتبروا من الفرق خاصه انتم برنوسا ترجعوا سنه بالاكابر وتحققوا نتائج هذه تعتبر يعني من انجازات بالنسبه لفريقكم التوليفه انت تحدثت على التوليفه بين ملاعبي تكابر ملاعبي اواسط وملاعبي قدامه كيفاش نجمتوا يعني تلموا المجموعه هذيك وتكونوا فريق اللي الناس كل يعني الناس اللي تتحدث قبل بطولة رابطة شمال غرب كيف يقولوا اللي فرق هذوما راجعين أثناء مش يكونوا في وسط الترتيب آخر الترتيب لكن العكس هو اللي صار بالنسبة لكم برنوسة فقط قلعة خصبة بقات يعني نتائجها مذبذبة إلا أنتم وبرنوسة حققتوا نتائج تعتبر مفاجئة في هذا الموسم
1: صحيح كريم شوف بالنسبة لتوظيف اللاعبين تضيف اللاعبين نحن اللاعبين بتاعنا اول حاجه اغلبيتهم يعني من اصناف الشبان يعني يعني خدمنا معاهم في اصناف الشبان نعرفوا العديد منهم وما عرفناش يعني مستواهم في صنف الاكيد يعني بدينا بالمقابلات الاولانيه من مقابله الكاس وعملنا مقابله ولا اثنين مقابله وديه وبدينا في الماتشات تدريجيا يعني بدينا نكتشف في مستواها في الاكابر بشوي هلا ومعنا الملاعب الخبره اللي عنا نحن هما صراحه اضافونا بالقدا في المجموعه على مستوى التوازن النفسي والتوازن الذهني عند الولد الصغار
0: اي
1: فوالا يعني مجموعتنا نحن بلاس كشتر هما ذوي خبره وشتر خلين صغار يعني هذاك علاش المجموعه تحسها انها حيه اكثر من
0: يعني المستقبل مضمون إن شاء الله بالنسبة لفريق جمعية السيقة تواصلوا بالمجموعة هذه الموسم القادم إن شاء الله إذا ما تمش لقدر الله صعود السنة أكيد المستقبل موجود بالنسبة لجمعية السيقة
1: إن شاء الله سي كريم إن شاء الله نواصل نحن نواصل بالعزيمة هذه وعليش لا ما نكونوش في القسم القسم اللي بعده ان شاء الله السيدو يعني شلا
0: اكيد
1: انا صراحه انا نستاهل نتعب تعبناه وزاد سي كريم ثم حاجه يعني بالحق يعني ارقتنا برشا وقلقتنا برشا في على مده المقابلات هذه كل هو انا توجع اصلا توجع انا كي تشوف الطاقم التحكيمي تفرق في المقابلات يعني خارج قانون اللعب
0: نعم
1: يعني ثم أطقم تحكيم زفرون خارج قانون اللعبة يعني لا تفهم هو متنجمش تعرف تقول ليش يزفر معي بالطريقة هي
0: نعم
1: يعني خارج أوراق حمراء مجانية يعاقبك عقوبات مجانية وحتى في قانون اللعبة يعني أنت مش تخلي ولادك يتعلمولك معناها البلوكو وتعلمو في لاليني مو ديفونسيف يعني يجيك خليك أرجيع على دو طوامات ويخليه يلعب علاش يلعب نحن السي كريم ونحن وسي سفيان يعني الإطار الفني المشرف على الجمعية هذه رانا احنا ولاد ناسيونال ا وناسيونال بي يعني انا خدمت في جندوب الرياضي سفيان
0: نعم.
1: انا
0: نعم. من
1: سنين وسنين سفيان كيف في مازل بوجيب يعني في الناسيونال بي وناسيونال ا يعني تشوف ولعبنا مع فرق اخرى يعني الطاقم التحكيم هو جزء من معناه من كي نقولوا من ارتقاء مستوى الكره
0: اكيد
1: فوالا ما رانا الا ساعات في اوقات معينه نقول التحكيم هو اللي يكون معناها عنصر ضد التطور نتاع المجموعه نتاعك هذه المشكلة معناها أرقتنا فقط
0: هذا هو إن شاء الله تتحسن الوضعية هذه حكام أكيد هم تابعين رابطة شمال الغرب كيف أكثريتهم أنتم لقاء اللي فات بحكام رابطة بنزرت تقريبا اللي كان في لقاء مستقبل برنوسة اللي فزتوا به 4-1 مقابلة غدوة إن شاء الله بالتوفيق ليكم مش كون منقول إن شاء الله على موجات إذاعتي كيف بداية الساعة الثالثة بعد الزوال كيف لقاء مستقبل برنوسة ونجم تاجر وين واللي يستحق الصعود إن شاء الله يكون العام الجاي هو اللي شرف الجهة في بطولة رابطة الثالثة المستقبل المستوى الثاني. سؤال أخير حول الشبان، الشبان بتاع فريق السيجيا، كيف هي أمور هذا هذه الأصناف الشابة؟ لأنه في بعض الفرق يتولهوا بالأكابر ويخلوا أصناف الشبان يعني في مهب الريح، حتى نقلات معدومة ودون نشاط تقريبا فرق الشبان. أنتم بالنسبة للسيجيا كيفاش تمر الأصناف الشابة في هذا التوقيت بالذات؟
1: صحيح كريم، صحيح. بالنسبة لأصناف الشبان في ساقية سيدي يوسف، يعانون كما يعاني جميع أصناف الشبان في المجموعة. أول حاجة إلى حد الآن اللي هي حاجة ما صارتش، يعني أنه وصلنا لشهر جوا وما زلنا ما كملناش، كملنا يعني مرحلة الذهاب. يعني ما بدنا حتى في مقابل في الإيد، يعني أوتوماتيك مول البطولة باش تحبس هكا،
0: هذا هو صيف.
1: ولا بالنسبة لنا احنا كل مجموعات، المجموعة اللي عندنا يعني الصيف اللي عندنا المدارس وعندنا الأديني والأصغر والأوسط. بالنسبة للفريق الأوسط اللي نشرف عليه نحن كيف كيف يتدرب مع فريق الأكابر، اليوم كيف كيف عمل خمسة مقابلات خمسة فوز.
0: أي
1: خمسة مقابلات خمسة فوز، فزنا بهم خمسة مقابلات مع بعض. ولا بالنسبة للأصناف الأصغر والأديني والمدارس، لعبوا مقابلاتهم وبتبيع يعانوا في معانا في شوية مشاكل، يعني ما سوتو تنقلات، وخاصة في المقابلات جي في أوقات الامتحانات ولا تم شوية مشاكل أنه مش قاعدين ياخذوا في وقت التدريب الكافي في التراء، أنه بعيد عليهم ولا مثلا مش يعني وقت دراسة، دي ما هو يكون أولوية للتلم بخضو.
0: نعم هذا هو إن شاء الله بتوفيق لكم. سي عبستار، هي استضافة وإن شاء الله آخر موسم يعني اللي يكون هو اللي يستحق التتويج، أنتم أو مستقبل برنوسة أو العروسة، إن شاء الله يكون في استضافة خاصة جدا على موجاتنا، موجات إذاعة تل كيف. بارك الله فيك على قبولك هذه الاستضافة، خلوك أكيد عندك تحذيرات مع فريق اللقاء غدوة، ومهمة جدا مقابلة غدوة ضد العروسة الرياضية. موافقين سي عبستار، ونسمع عليكم إن شاء الله كان الأخبار الباهي فريق جمعية السيجيا هذا الموسم، موسم أول ونتائج مميزة. إن شاء الله الموسم القادم تكون أحسن نتائج بالنسبة لهذا الفريق. نذكر فقط أنه فزتوا في 10 مقابلات، 3 تعادلات وزوز هزائم في 15 مقابلة، 33 هدف سجلتوا، ثاني خط هجوم وأفضل خط دفاع ب 13 هدف مقبول. نتائج مميزة جدا لفريق السيجي هذا الموسم. شكرا لك سي عبستار.
1: شكرا كريم،
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. أيضا هذه استضافتنا الأولى سي عبستار اللطيبي، مدرب فريق جمعية رياضية بسقية سيدي يوسف، في استضافة على موجات إذاعة كيف الحديث عن هذا الفريق اللي حقق نتائج مميزة جدا في البطولة هذا الموسم، وقريب من الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني قبل 3 جولات. نذكر الجولات اللي ما زالوا بالنسبة لمستقبل برنوسة، يستضيف نجم تاجر وين، ثم يتحول للقاء نادي كرة قدم بجريسة، وفي الجولة الأخيرة يستضيف هلال بارجو. بالنسبة للسيجيا تلعب في ملعب العروسة غدوة، ثم لقاء ثاني مش يكون ضد نادي سيدي برويس، لقاء مش يكون في ملعب السيجيا. والجولة الأخيرة البرق التستوري يستضيف الجمعية الرياضية بساقية سيدي يوسف، يشتد الصراع في آخر الجولات في هذه البطولة، بطولة رابطة الشمال الغربي بالكيف. كيف ما قلت وقدمت غدوة زوز مقابلات مش يكونوا منقولين على موجاتنا، مستقبل رياضي كيف برنوسة مع نجم تجروين، والعروسة الرياضية مع الجمعية الرياضية بسقية سيدي يوسف. في كرة السلة لقاء دور توا بين النادي الافريقي وأهلي بنغازي الليبي، نتيجته الوقتية 56-49 للفريق الليبي. إن شاء الله النادي الافريقي يرجع في النتيجة ويفوز في هذه المقابلة، مهم الفارق ومهم الانتصار في المقابلة هذه، لأنه فرصة التدارك موجودة في الجولة القادمة يوم الاثنين المقبل. إذا لا قدر الله الافريقي يعني انهزم ما يكونش فارق كبير وبإمكانه الانتصار، وإذا فاز كذلك عليه بالتأكيد في الجولة القادمة أمام نفس الفريق يوم الاثنين المقبل. حديثنا دائما على كرة القدم، نتحدث على المنتخب التونسي كرة قدم في الرابطة الأولى، نصف نهائي كأس تونس، وحوصل ممكن لكل البطولات الوطنية هذا الموسم، وتحليل فني للمردود والمستوى مع صديقنا ومحللنا دائما في أمسيتنا الرياضية سي مجدي الشامخي، موجود معايا في المباشر. خوي مجدي مساء الخير.
2: مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الكيف. مرحبا بجميع أهالي شمال الغربي وأهالي كيف، وألف مبروك الأولمبيك الكيف الصعود لربط المحترفة الثاني.
0: شكرا لك مجدي، ومبروك كذلك المردود اللي قدم فيه بعث أبو حاج لفريق المدينة متاعك واللي نتائجه طيبة جدا، آخرها المردود اللي قدمه ضد الترجي الرياضي التونسي، أحرج الترجي في عديد المناسبات في لقاء دور من هي لكأس تونس لكرة قدم. أكيد مردود يشرف هذا الفريق، والقادم إن شاء الله يكون أفضل للبعث الرياضي ببو حاج. إذن مجدي نتحدث على عديد النقاط في كرة قدم التونسية، بدايتها تكون المنتخب الوطني التونسي كرة قدم تحضيرات عندها تقريبا 5 أيام في تبرقة، قائمة استدعاها فيها 26 لاعب المدرب صبري لموشي، بعض المؤاخذات، بعض الحديث في الكواليس عن لاعب أو لاعبين أو 3 لاعبين، ممكن أنت عندك تحليلك وقراءتك لهذه القائمة، قائمة السيد صبري لموشي.
2: سي كريم باش يكون واضحين وباش السادة المستمعين يفهمونا أكثر، راهو السيليكسيونير ناسيونال راهو ثم مقاييس، هو انه الاختيار اللاعبين ماهيش معناها حاجه اعتباطيه باش يجي المدرب معناها والا الناخب الوطني معناها يعيط اللاعبين. اول حاجه هي اللاعب الدوري اللي يلعب فيه برمي لي كريتيرا دوما الدوري معناها فانا مستوى يلعب فانا بطوله النيفو تاع البطوله هذيك. ثاني حاجه هي القيمه التسويقيه للاعب، القيمه التسويقيه اللي هي تساوي القيمه الفنيه للاعب. ثالث حاجه والمهمه برشا هو انه اللاعب لازم يكون كومبيتيتيف، وتوا نخلي ناخذ اكزومبل بعد في حمزه رفيعه علاش ما عيطلوش، لازم اللاعب اللي دوزون الاخرين يكون كومبيتيتيف، عنده معناها نسق مقابلات وثقيه، ويكون معناها جوير نون بليسي يعني لاعب ماهوش مصاب، عنده معناها نسق مقابلات وثقيه. الحقيقه معناها القائمه نتاع المنتخب التونسي راه نعطيك حاجه سي كريم والساده المستمعين، اي واحد في بقعه صبري لموشي والا اي مدرب عالمي راهو باش يوقع الانتقاد نتاعو معناها على الخيارات والاختيارات نتاعو. يعني ماهيش حاجه معناها كي تعطي انت ال 12 مليون تونسي تعطيهم كل واحد معناها باش يعطيك قائمه، مستحيل هو انك تلقى نفس القائمه عند زوز، فما بالك معناها منتخب وطني. لهنا اللي يلزم الفتنه والذكاء. اللي لاحظته الملاحظه الاولى في القائمه نتاع صبري لموشي الحقيقه هو انه تقريبا باش ما نقولوش تخلى، لكن النسبه كانت قليله وقليله نتاع اللاعبين وتواجد نتاعهم من الرابطه المحترفه الاولى. نشوفوا من 7 لاعبين بين 26 باش يكونوا واضحين، بين 26 3 حراس مرمى هما الشيمخ نتاع النادي الافريقي، صبري بن حسن من النجم الرياضي الساحلي، ودحمان ايمن دحمان النادي الرياضي الساحلي. كي نشوفوا الاربع لاعبين اللي معاهم معناها من الرابطه المحترفه الاولى، يعني 3 حراس مرمى واربع لاعبين فقط، الحقيقه النسبه تعتبر بالنسبه لي انا ما بين 27 نسبه ضعيفه وضئيله وضئيله جدا. اللي هما بن حميده من الترجي الرياضي التونسي، شواط من النادي الافريقي، رايد الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المنسيري. الحقيقه هو انه لهنا اما مشكله معناها في الرابطه المحترفه الاولى، يعني الرابطه المحترفه الاولى غير قادره هو انك توفر لك برودوي، توفر لك ملاعبيه ذات قيمه وجوده فنيه عاليه باش يلعبوا في المنتخب التونسي ويتواجدوا في المنتخب التونسي. الحقيقه المؤاخذه الوحيده على صبري لموشي بالنسبه لي انا الفرحاتي حارس المرمى نورمالمون يكون متواجد ما بين معناها برمي لي تروا غارديان دو بيت وثم مكان نتاعو. ما نعرفش علاش عمر بن علي مهاجم النادي الرياضي الساقسي اللي هو مهاجم الحقيقه وليد ساعد شاب عمره 20 سنه واللي شفته وانا فيه عنده كل الامكانيات الفنيه.
0: نعم ثاني هدف معناها
2: حتى حتى حتى في لي زابيل نتاعو كيك سوا معناها في 1650 كيك سوا معناها الفوق والا لوتر لعبي معناها قوي برشا عمر بن علي. عندك علي معلول الخبره نتاعو، فما شكون يقول لك لا علي معلول راه نجحها مع في وقت من الاوقات مع الاهلي المصري في حين مع المنتخب معناها ما كانتش الكره معاه ولا حاجه، لكن شفنا هو انه علي معلول شفنا البوتنسيال نتاعو الموسم ثلث الموسم هذايا والمردود نتاعو معناها مع النادي الرياضي السياخي الحقيقه مردود الحقيقه وكانه ملاعبي عمره 20 سنه ماهوش معناها افونسي معناها في العمر. عندك الحقيقه لهنا نبقى مستغرب في عصام جبالي، عدم التواجد نتاع عصام جبالي في القائمه نتاع صبري لموشي.
0: نعم
2: عصام جبالي اللي هو احنا اليوم في حاجه المهاجم صريح، عصام جبالي البروفيل نتاعو نتاع مهاجم صريح، وعصام جبالي في وقت من الاوقات الحقيقه مع جلال القادري نتفكروا في دوره كيرين سجل حتى المنتخب معناها الياباني اليوم متواجد في المجموعه نتاعنا ومحترف معناها في البطوله اليابانيه وشفناه معناها حتى التكريم نتاعو معناها مؤخرا
0: افضل لاعب في
2: الدوري تقريبا نعم. يعني انا في القائمه نتاع صبري لموشي سي كريم والساده المستمعين تقريبا عندي احترازات على 4 لاعبين فقط حارس مرمى 3 لاعبين الباقي تقول لي علاش؟ نقول لك انا الحقيقه هو انه رانا المستوى نتاع بطولتنا راهو مستوى متوسط ومتوسط جدا. شفنا هو انه الريتم طايح في البطوله نتاعنا، صحيح هو انه لي دو زون الاخرانيين معناها البطوله تتلعب تقريبا حتى ايش الجوله الاخرانيه والا قبل الجوله الاخيره معناها بيتسارعوا على لكن شفنا هو انه حتى فريق معناها يبدا معناها في المرتبه قبل الاخيره والا الاخيره معناها يقلق
0: الفريق المرتبه الاولى
2: مش كل واحد يعني تقريبا كنت نحيلها من الفرق نتاعنا نحيلها من الاجانب تلقاهم تقريبا هو انه معناها نفس المستوى والا معناها مستوى نتاعهم متقارب
0: اللاعبين هذا اكدوه مقابله كاس تونس الملعب الجابسي نادي صفاقسي سقيط الدير مع العمران قبلها فريق سقيط الدير مع فريق اخر كيف يعني ترشح ومقابله كانت ممتازه جدا لهذا الفريق في الرابطه الثانيه ضد فريق من الرابطه الاولى من غير ملاعبي اجانب الترجي مع ابو حجله يعني ما ثماش فرق كبير بين الفرق هذه بملاعبيتها المحليين اذا نحن منهم الاجانب مع فرق الرابطه الثانيه اللي صعدوا للرابطة الأولى أو اللي يلعبوا البراش
2: تقريبا في كريم المستوى معناها متقارب ومتقارب جدا نفس معناها الكاليتي ونفس العقلية ونفس حتى الإمكانيات الفنية باش نكون واضحين ثم حمزة رفيعة الحقيقة سي كريم والسادة المستمعين لو كان خذا أكثر طون جو قصدنا مع ماهر كانزاري قبل في الترجي الرياضي التونسي نتصور اليوم يتوجد الوليد معناها في القائمة نتاع صبري اللاموجي وما نتصورش هو أنه ما يهزوش الكأس العالم لو كان عنده أكثر طون جو اللي شفتوا فيه معناها الحقيقه معناها النقص طوجو لكن الكاليتي والا البوتونسييل اللي عنده كاليتي تكنيك رهيبه وانا تفرج فيه وشفته حمزه رفيعه الحقيقه معناها لاعبي من تيمة اخرى ومن تكوين الحقيقه تكوين اوروبي لاعب يعرف ايش يعمل في التيران لاعبي معناها الحقيقه معناها الامكانيات اللي عنده امكانيات رهيبه هذه هو بالنسبه للمنتخب التونسي تقريبا هذوما هما الاحترازيات والا معناها الحوايج اللي تنجم معناها تناقش فيه مع صبري لموشي لكن حب ولا تكره هذاك هو الواقع نتاعنا ما عندناش لاعبين اليوم في المنتخب التونسي معناها يلعبوا في مستوى عالي
0: سؤال هنا حول بعض اللاعبين كيف انت قلت لي ملاعب يكون لعب وعنده وقت لعب مع فريقه نوجدو اسماعيل الغربي مثلا رغم اني يعني معاه دعوته لكن اللعب هذايا قليل الظهور مع فريقه اوكسبورغ في البطوله الالمانيه مثلا لاعب اخر ممكن كيف معتز النفاتي شوي يان فاليري لكن الأكثر إسماعيل الغربي أقل مشاركة مع فريقه في البطولة الألمانية يعني الوقت تاع اللعب ما ينطبقش مثلا على اللعب هذا إسماعيل الغربي
2: بالضبط سي كريم لك سمى حاجة مهمة برشا في أوروبا رأي يختلفوا علينا فيها هو أنه اللاعب اللي ما يلعبش أراه سمى الفريق الثاني من غدوة يلعب في أوروبا
0: نعم.
2: يعني نسق المقابلات تقريبا لين يخلط معناها النيفو نتاعو معناها ما يبقاوش ناقصين مقابلات في سقيم صحيح مش موجود في الفريق الأول تلقاه وإلا تلقاه حتى على البنك في الفريق الأول لكن من غدوة معناها يلعب معناها وتصير معناها كالكومبيتيسيون أموا على الأخليرة وتحب ولا تكره هذه حقيقة ما ينجمش يكون معناها في فريق معناها أوروبي معناها حتى على بنك الاحتياط ويلعب في الفريق الثاني ما ينجمش معناها اللاعب المحلي يكون خير منه
0: أكيد
2: مش يكون واضحين احنا شفنا هو انه حتى النسق نتاع البطولة نتاعنا وإلا النسق نتاع المقابلات في الرابطة المحترفة الأولى النسق تقريبا أقل من المتوسط مش يكون واضحين حتى لاعبين نتاعنا وهذا كل راجع لعدة اعتبارات كيك سوا بنية تحتية كيك سوا حتى التحكيم شفنا حتى المشكلة كذلك سي كريم والسادة المستمعين رأي حتى المشكلة كذلك مش كان في البنية التحتية فقط وإنما مش حتى في التكوين الناس برشا تحكي على التكوين حتى في التحكيم ثم مشكلة كبيرة التحكيم نتاعنا يعني مشكلة المشكلة الكبيرة مش في الأخطاء التحكيمية
0: لا.
2: المشكلة في تكسير اللعب احنا كيشوفوا حكم أوروبي كيجينا يطلع عنا سقة معاه يطلع عنا سقة هو اللي يطلع لك الريتم وكي يطلع الريتم قد ما يطلع الريتم رغم اللاعبين معناها يتحسنوا الجودة موجودة الكاليتي موجودة لكن الريتم هو اللي ناقص يعني النسق هو اللي ناقص نتاع معناها المباريات والا الناس لو تشوفوا انه لو جو نعملوا عمليه حسابيه تقريبا من 90 دقيقه اللاعب التونسي في سيخ وتقريبا 40 دقيقه لعب فقط ترى
0: هذه تسمى حاجه كبيره 40 دقيقه في بعض الاحيان اقل برشا نعم
2: بعض الاحيان اقل برشا نحكي نحن نحكيوا راهي 90 دقيقه راهي المباراه راهي مدوم مشاكل لو تجي تشوف معناها لي سيكونس اللي تشوفهم وكذا وتقطعات عديده واحتجاجيات
0: ولعب وفار يبقى 10 دقائق وغيره وغيره وغيره.
2: والفار كذلك شفت في اوروبا في ثواني معناها القرار يتخذ في ثواني، ما يتخذش معناها الفار يبقى بالعشرة دقائق باش يشوف معناها حركه والا لقطه والا. الحقيقه مازلنا بعد برشا.
0: هذا هذا يجرنا للبطوله الوطنيه، انت يعني حدثنا على المنتخب وعلى مستوى اللاعبين، يجرنا للبطوله الموسم هذايا. تقييمك ممكن لها، الافريقي بطل، ترجي ثاني، النادي الصفاقسي مركز ثالث، رابطة ابطال افريقيا العام الجاي بزوز انديه هما يعتبروا الاكبر في تونس اللي هما الترجي والنادي الافريقي، كاس الكاف عن النادي الصفاقسي في انتظار شكون باش يكون من كاس تونس لكره القدم. ممكن تقييمك لبعض الفرق السنه كيف شبيبه العمران لحق نتائج تعتبر مميزه، نجم متلوي ايضا، خساره مستقبل جابس مستقبل سليمان، وكذلك شبيبه قروني غادروا الرابطه الثانيه، الاولمبي البيجي اخر لحظات يضمن البقاء. يعني تقييمك ممكن بصفه عامه كفني للبطوله الموسم هذا والفرق اللي شاركت فيها.
2: هو تقريبا سي كريم والساده المستمعين معناها المستوى نتاع البطوله نتاعنا اقل من المتوسط على مستوى النسق، كي نحكيو على مستوى النسق بالنسبه للبطوله تقريبا في السنوات الثلاثه الاخيره تقريبا هو انه البطوله بقات تلعب قبل الجوله الاخرانيه والا معناها الجوله الاخيره مقارنة معناها بقبل، هو انه نعرفوا معناها البطل من بخمسه بقبل بخمسه وسته جولات معناها يبدا هيرب البطل على الثاني. باش نكونوا واضحين النادي الافريقي الحقيقه من الموسم الفارط تقريبا قاعد معناها يعمل في جمعيه ويكونفيرمي النادي الافريقي راهو الموسم الفارط راهو الحقيقه في تقريبا معناها البدايات نتاعو كانت ممتازه برشا. باش نفكروا معناها النادي الافريقي الحقيقه معناها تحس ثم جمعيه، انا ذاك مع سعيد السيبي باش نكونوا واضحين معناها ثم حتى فكره في الملعب. جاء هذا مع فوزي البنزرتي الموسم هذايا معناها تطور الفريق معناها الحقيقه معناها على المستويات الكل ما ننساوش اللي معناها البدايه كانت مع محمد السياحلي معناها وبعد جاء فوزي البنزرتي ولو فتره قصيره دخل فيها في البطوله. باش نكونوا واضحين هو انه يبين لك معناها المستوى المتقارب نتاع الجمعيات باش نكونوا واضحين المستوى تقريبا كالترجي كالنادي الافريقي، والدليل هو انه معناها قبل الجورنيه الاخرانيه باش لعبت فيه البطوله. النادي الرياضي الصفاقسي انا كي نحكي معناها كمردود ولا اداء النادي الرياضي الصفاقسي شفت فيه جمعيه الحقيقه باش نكونوا واضحين بخلاف الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي شفت فيه كوره به شفت فيه معناها الحقيقه معناها جمعيه معناها مع محمد الكوكي الكوره معناها ثم سيركوي بريفرونسيال تعدى بها وثم فكره نتاع مدرب. النادي الرياضي الصفاقسي فكرنا بالنادي الرياضي الصفاقسي نتاع سنوات قبل باش نكونوا واضحين ولو الموسم نتاعو ولا كمل في المركز معناها الثالث ولو لكن تحب ولا تكره النادي الرياضي الصفاقسي معناها جمعيه معناها مع شويه معناها معناها تدعيم الفريق نتصور النادي الرياضي الصفاقسي معناها ينجم يعمل حاجه بها حتى في كاس الكاف ومتعود بشيء هذا. بالنسبه لشبيبه العمران الحقيقه معناها انا نسميها الجمعيه اللي كانت معناها عنصر الربط ما بين فرق النزول وفرق فرق التتويج باش يكون واضح، خاطر تقريبا هي اللي كانت معناها عندها المقود نتاع التحكم شدت وسط التابلو خاصة شفنا نتائج مع أمين البيجي الحقيقة معناها بتاع شبيبة العمران، شفنا معناها بروز عدد اللاعبين في شبيبة العمران، شبيبة العمران بإمكانيات تقريبا معناها باش يكونوا واضحين إمكانيات متواضعة مقارنة بعديد الفرق اللي عندها تاريخ باش يكونوا واضحين، لكن عملت موسم يعتبر بالنسبة لي أنا استثنائي لشبيبة العمران مع أمين البيجي، نجم المتلوي كذلك الحقيقة مع عماد بن يونس معناها عمل موسم ممتاز، بالنسبة للفرق معناها بتاع التفادي النزول الحقيقه انا فاجئتني الشبيبه الرياضيه القيروانيه ونقول لك انا فاجئتني علاش فاجئتني فكر الشبيبه الرياضيه القيروانيه تقريبا السيزون اللي تعديت راهي بديت في السيف اول جمعيه عملت انتدابات جابت اطار فني انا ذاك نتذكر غازي الغاي
0: غازي نعم
2: معناها بديت به هو معناها وعملت انتدابات معناها الحقيقه كميه هائله نتاع انتدابات ولهنا نعطيك حاجه أنا وكل جمعيه ما تمشيش في الكولون فيرتبرال نتاعها ولادها وتخليت حتى على الاولاد نتاعها اللي حقوا معاه صعود الحقيقه راك تلقى روحك في مشاكل وفي متاهات كبيره وحاولت حتى في الميركاتو الشتوي هو انها معناها الدعم كذلك معناها الفريق وتفسخ اللاعبين وثم لاعبين صحوا معاها وما لعبوش عديد الاشكاليات للمراجعه لهنا لهنا الاستراتيجيه نتاع العمل في الجمعيات هي تقريبا اللي غايبه لهنا نورمالمون اللي يصير حسب رأينا قبل ما تاخذ قرار كاداري تكون عندك لجنه فنيه اللجنة الفنية هذيك تجيب لك المدرب وستاف تكنيك اللي بشيخ اللجنة الفنية هذيك هي اللي تشرف على الانتدابات خاطر تولي بعد توا مدرب يجي وتجيب له انت اللاعبين والا مدرب يجيب معاه هو اللاعبين يبعد المدرب اللي يجي في الشعب هذيك المشكله وين؟
0: في اي مجموعه يخدم معاها واللي هي يكون ما اختارهاش هو.
2: واش يعطيك الصحه ما يكونش اختارها هو. انا نتصور هو انه من بين الاصلاح في الجمعيات الرياضيه هو انك ناخذوا مثال للشباب الرياضيه الخيرونيه اذا تحب تصلح روحها وترجع معناها للرابطه المحترفه الاولى. اليوم رانا كي نحكيوا على الشباب الرياضيه الخيرونيه تقريبا والا الاولمبي البيجي رانا نحكيوا على مدارس كرويه باش نكونوا واضحين.
0: نعم
2: راهي الاولمبي البيجي راهي بيبنيير نتاع اللعبيه. الشبيبه الرياضيه القيروانيه كذلك بيبنيير نتاع اللعبيه. تقريبا الزوز فرق قادومه اللي لعبوا معناها على السقوط معناها الاخر جوله تقريبا باش نكونوا واضحين اللاعبين نتاعهم اولادهم لعبوا في اكبر الجمعيات في تونس.
0: نعم نعم
2: وهزوا معناها وعملوا تتويجات معناها رهيبه ومولوا حتى المنتخب الوطني باش نكونوا واضحين. هذوما اليوم ما نتصورش انا اليوم معناها المواهب في المناطق هذه والا في الولايات هذه والا في الجمعيات هذه تفقدت، وانما ثم برشا حوايج يلزمها تتصلح في الجمعيات هذه كيك سوا في الاولمبي البيجي اللي هي صحيح ضمنت البقاء في اخر لحظه، والا الشبيبه الرياضيه القيروانيه اللي طاحت معناها في اللي سقطت معناها للرابطه المحترفه الثاني. اليوم نتمنى الشبيبه الرياضيه القيروانيه والاولمبي البيجي نحكيوا عليهم زوج جمعيات هذوما راهم هما كانوا يتحكموا في مصير البطوله يا سي كريم، راهم تاريخيا كانوا هما باولادهم ليزي يصدروا في الملعبيه ليزي هما يتحكموا في البطوله. اليوم نحكيوا عليهم نتيجه هو انه باش ما نقول السوء تسيير خاطر نعرفوا احنا رؤساء الجمعيات والا اللي ديري راهم تعبين في الجمعيات. انت باش الشارج هذاك معناها ما تحملوش وما تهزش هم معناها تاع جمعيه خاطر نعرفوا اليوم في الاحتراف برشا فلوس
0: برشا فلوس وعزوف كبير على تو المسؤوليه بسبب هذا المشاكل اللي تعيشها عديد الفرق على المستوى المالي.
2: هو راهو سي كريم راهو تجي تلوم تعذر
0: اكيد
2: راهو بالنسبه أكيد. لرؤساء الجمعيات والا معناها المسيرين تجي تلوم تعذر خاطر علاش؟ خاطر في مجال وكان جينا نص احتراف ممكن ياسر خير خاطر في احتراف ومن غير لا مستثمرين لا ثم حد ينفيستي معناها في الجمعيه هذيك معناها حمل اللي تحملوا. انا نعرف الجمعيات نعرف جمعيه هيئه كامله تلقى 14 رئيس جمعيه الوحيد هو اللي يصرف في الجمعيه. فور اكزومبل فور اكزومبل عطيك اكزومبل وهذيك المشكله وين؟ غدوه يمشي رئيس جمعيه ذاك ما تلقى حتى حد وتبقى الجمعيه. وهذه المشكله وين؟ والمشكله في الاحتراف وانه جمعيه كي تجيب لك حتى اجانب توا كي نشوفوا شباب الرياضيه القيروانيه والا الاولمبي البيجي راهي تبقى جمعيه بعد ما هنا. هذيك المشكله وين؟ يعني حتى اللي باش يجي بعدك راه باش يلقى جمعيه راهي معناها غارقه. هذيك المشكله. اليوم الجمعيات هذه لازم ترجع لاولادها تعطي اكثر ثقه لاولادها خاصه معناها في التكوين. ولهنا راهو نداء للجامعه التونسيه لكره القدم والاداره الفنيه بربي سي كريم هو انه مراكز التكوين اللي سكرت في الكيف وفي عديد معناها الولايات تقريبا يجي 13 مركز راه.
0: نعم نعم.
2: لازم يعاودوا يحلوا، لازم يعاودوا يعاودوا يحلوا. مش معقول ثم مقرات كما المقر نتاع اللي موجود في الكيف اليوم.
0: اي.
2: راهو فيه تجهيزات، راهو فيه راهو مقر ينجم يقع التحسين نتاعو. يلزم المراكز هذيك ترجع. اليوم راهي الكيف تحب ولا تكره احنا اليوم باركنا في اول

0: ما حاجه نقطه مهمه برشا. احنا رانا في كريم نحب نوصلها، راهو مش معقول اليوم في رابطه محترفه الاولى والا في الرابطه المحترفه الثانيه مدرب ساكو على ظهره الجمعيه الاولى الجمعه هذه الجمعه الاخرى جاء الجمعيه الاخرى والجمعه الاخرى جمعه وصارت راهي الحقيقه صوره خايبه. اليوم راهو في الخليج خرجوا قوانين، اليوم قوانين تمنع هو انك راك تدرب اكثر من زوج جمعيات في الموسم، وهذا هي قانون صارم ماهوش معقول. اليوم معناها تلقى توا ناخذوا مثال مثال ولو هو انه مدرب يقول لك انا في الاخر محترف، ناخذوا مثال طارق جريه باغ اكزومبل كان في الاولمبي البيجي، مشى للاتحاد الرياضي المنسيري، الاتحاد الرياضي المنسيري جاء للشبيبه الرياضيه القيروانيه، الشبيبه الرياضيه القيروانيه المنافس بتاعها المباشر الاولمبي البيجي على السقوط، كان في المستقبل جابس كذلك اللي سقطت.
1: نعم نعم، خمسه فرق او اربع فرق في الموسم يعني
0: مش معقول، ما هوش معقول.
1: حتى حتى كسمعة مدرب يعني انت وصلت قريب تهبط مع الأولمبي البيجي، مشيت للجيبس جيبس تحت، بعد مشيت للقروين قروين تحت، يعني كسمعة عندك يعني سمعة ولي خايبة.
0: ها باش نعطيك اكثر ونزيد المستمعين زيد ونأكد كلامي، تقريبا النادي الافريقي الفريق الوحيد اللي حافظ على المدرب نتاعو من اول موسم هز بطولة
1: اي
0: امين البيجي جاء معناه وحافظ عليه ما بدلوش بوحوش، وشفنا شبيبة العمران وشفتها الكورة
1: نجمة لو
0: محمد الكوكي كذلك به النجم الساحلي فما لخبطة كبيرة
1: سابقا. لا نجم المتلوي نجم المتلوي
0: نجم المتلوي كذلك مع عماد بن يونس. نعم بالضبط، تقريبا شفت الاستقرار في حد ذاته الفني. راهو نعطيك حاجة، راهو ممكن ياسر يسمعوا فينا برشا فنيين توا ويفهموا كلامي، راهو المدرب كي يجي الجمعية احنا تسمع الرجة النفسية وباش يعمل رجة نفسية معناها علميا على المستوى العلمي. راهو المدرب الخدمه نتاعو تبدا تظهر بعد من ثلاثه بين ثلاثه ولا اربع شهور. يعني كي نحكيو على ثلاثه ولا اربع شهور يعني المدرب كي جا في الماتش هذا بعد خساره نتاع جمعيه وربح الماتش الاخر الميريت راهو يرجع المدرب اللي قبله مش اللي هو. نورمالمون هذا اللي تحكيه. حتى المدرب باش يطبق الافكار نتاعو باش يمشي احنا تسمع كان الرجه النفسيه والله الرجه النفسيه هذه وباش يخرجنا من عنق الزجاجه وباش يخرجنا
1: وصدقناه.
0: الحقيقة ثم حوايج ثم برشا حوايج هذه راهي ما بين الإصلاح. علاش احنا راهو جبدنا وتعمقنا في الموضوع هذايا سي كريم؟ لأنه هذايا هو يتصلح كورتك أنت وحتى على المستوى الفني كذلك. راك اليوم ما عادش تلقى ثلاثة حراس مرمى وأربعة لاعبين فقط في المنتخب الوطني. راك اليوم معناها وليه وتنجم تصدر حتى الجمعيات الرياضية تولي معناها تحترف. اليوم رانا كنا في وقت من الأوقات سي كريم وسيد المستمعين، رانا كنا في وقت من الأوقات البوابة نتاع اللاعبين الأفارقة لأوروبا.
1: أكيد أكيد
0: هذه حقيقة.
1: هذا هو لكن بالضبط. هذا كله تبدل ولينا بوابة للقسم الثاني على مستوى الدول العربية في السعودية في قطر في غيرها من الدول، في وصلنا نلعب في العراق وغيره مع احترامنا للبطولات هذه اللي طورت كذلك على مستوى البنية التحتية، لكن المستوى الفني بقى متراجع. هذا كله نتحدث فيه إن شاء الله في مناسبات قادمة. فقط في الأخير مجدي الرابطة الثانية ما عرجناش عليها لأنه فيها أندية مستواها طيب، الملعب الجيبسي سقيت الدير أمل حمسوسة نادي حملان مستقبل قصرين اتحاد تطاوين، يعني ثم زوز فرق صعد ولكن اربع فرق اخرين مستواهم كيف مستوى زوز فرق اللي طلعوا للرابطه الاولى؟
0: هو الحقيقه باش يكونوا واضحين ونكونوا صريحين بالنسبه للدو بول ثم مجموعتين في الرابطه المحترفه الثانيه، ثم المجموعه الاولى اللي هي فيها مع حمام سوسه اللي طلعت صعدت منها امل الرياضي بحمام سوسه في حين معناها اتحاد تطاوين ونادي حمام لانف معناها باش يخوضوا مباريات البراج. المجموعه الاخرى تقدم سقيت الدير وتقريبا اللي صعدوا من المجموعتين الامر الذي بحمام سوسه والا تقدم سقيت الدير الزوز فرق قدموا مستوى طيب يكونوا واضحين. وراو نعطيك حاجه تقريبا انا ثم نقطه احنا جبدنا على المدربين ثم نقطه مهمه برشا لازم نطرحوا لها. عماد جبل خذا تقريبا وقتها حمام سوسه معناها قبل الاخيره وعمل تقريبا 50 نقطه في صارت معناها تغيير نتاعو في جولتين الاخرانيين ودوبوها طلعت في حين طور فريق عمل الرياضي بحمام سوسه تطور معاه باش يكونوا واضحين وعمل معناها مستوى جيد جدا عماد جبل. الحقيقه معناها تغيير مدرب في اخر لحظه انت ناقصين زوج نقاط معناها زوج تعادلات تطلع انت تطلع مع كونكيرون باش تواجه كونكيرون معناها ديريكت اللي هو عملنا معناها الحقيقه نستغرب ونبقى مستغرب. بالنسبه للمجموعه الاخرى تقدم سقيت الدير كذلك معناها الحقيقه عملت موسم ممتاز وممتاز جدا ولهنا زوج فرق تقريبا معناها حافظوا على المدربين نتاعهم يشوفوا يسري بالكحله كذا.

0: تقدم سخيت الدير، وشفنا تقدم سخيت الدير فريق الحقيقة معناها متطور من نواحي الكل، سواء من الأداء الفني نتاعه، من الأداء معناها الحقيقة التكتيكي، من الريتم شفته حتى في ماتشويات نتاع بطولة وإلا كوب، الحقيقة معناها فريق ممتاز برشا. الملعب الجيرشي كذلك في المجموعة هذه هو مستقبل القصرين اللي باش يخوضوا معناها مباريات كذلك براج، الحقيقة كذلك معناها تقريبا المستوى نتاعهم الفني كان ممتاز وممتاز جدا.
1: مع المدرب لطفي قادري كذلك تحية لي المدرب هذايا، يعني المدربين اختصاص صعود وصعد بعديد الفرق للرابطة الأولى.
0: هو الحقيقة جاء يعتبر جاء مخر الملعب الجيبسي، وإلا كانت النتائج تكون خير من المتصور، وأنه لو جاء من الأول كانت تكون حاجة أخرى. الحقيقة الملعب الجيبسي شفناه حتى ضد النادي الرياضي الصفاقسي معناها في كأس تونس، الحقيقة عمل المباراة معناها مباراة ممتازة ممتازة جدا. تقريبا معناها هزها 120 دقيقة وسجل هو
1: كان نحى النجم الساحلي
0: وبيعطيك الصحة، وخرج النجم الساحلي بأربع سنين معناها في جيبس. الحقيقة ثم جمعيات في الرابطة، احنا رانا جبدنا على اللاعبين أول ما بدينا الحصة المحترفين، راهو الرابطة المحترفة الأولى وقت تحيلهم اللاعبين الأجانب تقريبا اللاعب المحلي كالرابطة المحترفة الأولى كالرابطة المحترفة الثانية ما يفوتوش بعضهم برشا، خاصة في المستوى الفني ما يفوتوش بعضهم برشا.
1: آخر الرابطة الثانية هذه لأنه باش مهد لي للكاس تونس، لأنه فرق راه الرابطة الثانية كانوا في كاس تونس خرجوا من الدور ربع نهائي، خلوا أربع فرق من الرابطة الأولى في الدور نصف نهائي، غدوة زوز مقابلات في دقيقتين أو ثلاثة دقائق.
0: بعث بوحجلة
1: أي
0: هو الحقيقة نهار الخميس اللي تعدى تقريبا معناها كان عرس كروي في بوحجلة في إطار الدور معناها الربع النهائي ضد الترجي الرياضي التونسي. شفنا معناها الحقيقه معناها احنا راهو جمعيه مازلنا جديده في الرابطه المحترفه الثانيه عن عامين سي كريم والساده المستمعين. الحقيقه معناها الاداء صحيح كان ثم ضغط مسلط على اللاعبين يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي تحب ولا تكره، اليوم راهو ضد جمعيه معناها عندها تاريخ، جمعيه معناها الحقيقه معناها بطولاتها كل سواء معناها الافريقيه والا المحليه. كان عرس كروي باتم معناها، مش نخرج على الامور الفنيه، كان عرس كروي باتم معنى الكلمه. اليوم بوحجلة في حاجة هو أنها الملاعب فرعية، في حاجة كذلك المدارج، وشفت حتى لعبات وفتوحات كديش ونعطيك حاجة. أنا يدي على قلبي تقريبا معناها
1: والله تعرف نفس التفكير من أول ما بدأت المقابلة نشوف العبيد فوق الديار، يعني خفت على واحد يديه على قدر الله.
0: أنا تصور أنت قدر الله ماركيت البعث الرياضي بوحجلة كانت النجم تصير كاسب،
1: نعم
0: كانت معناها ما العبيد بش تنجز، العبيد بش معناها بش تصير رياكسيون وقتها تنجم هو انه يصير مالي احمد العقبيه. الحمد لله معناها المباراه تعادت في احسن معناها صوره، واعطت صوره به على الجهه هذه وعلى مدينه بوحجله اللي ولات اليوم معناها يتقرا لها الف حساب.
1: اكيد غدوه نصف نهائي، مازالونا دقيقتين في المداخله نتاعك مجدي. الترجي مع فريق العمران في زويتن، والنادي الصفاقسي ترجي الجيش في ملعب المهيري.
0: هو راهي مقابلات الكاس باش نكونوا واضحين راهي 50-50، حتى فريق بيقول لك ولو هو انه راه ثم نقطه مهمه، النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في النصف النهائي يرجعوا اللاعبين الاجانب يلعب
1: أي.
0: مش كيما قبل من الربع النهائي وانت هابط ما يلعبوش في الاجانب، توا راهم مش يلعبوا الاجانب، مش يدخلوا الاجانب صحيح الاجانب نتاعهم من النادي الرياضي الصفاقسي والا معناها الترجي الرياضي التونسي راهم يفوق وما يفوتوا معناها الحقيقه معناها يفوتوا الفرق الاخرى معناها اكثر معناها الحقيقه خاصه على المستوى البدني والا الفني مش كون واضحين. انا خاصه في زويتن شبيبه العمران راهي تقلق تقلق مباريات تقريبا نتاع 50-50 ما هيش مباريات معناها محسومه النتيجه نتاعها، تنجم كما تنجم معناها هو انها في 90 تنتهي كما في 120 كما بضربات الجزاء المقابلات هذه ما فما حد شيء تنجم ان شاء الله وانه نشوفوا مباريات تليق بكره القدم التونسيه. اليوم فما ملاحظه مهمه برشا سي كريم وسادة المستمعين، جابوا لهم الفار، اليوم الناس الكل ولت تشكك في الفار.
1: نعم الناس الكل ولت بيانات تشكك في الفار
0: وكانه الفار يجب نحطه شكون يقص عليه.
1: هذه
0: المشكله
1: من حل الى مشكله ولا
0: من حل ولا مشكله الناس طلب اصل بالتسجيلات وطلب معناها ترجع وتشوف وكذا، ومن الحقيقه يلزمنا نتطوروا اكثر ويلزم توعيه اكثر ويلزم معناها الناس الكل تفيق، وهذيك البيفيد راهو كله فيه راهو يرجع على كره القدم التونسيه. شفت ابارتير من 1 جوان من 1 جوان الناس الكل مش لبسوا مريون المنتخب التونسي
1: بالطبيعه،
0: الناس الكل الناس كنا درانا توينسا ونحبوا مصلحة تونس ومصلحة المنتخب التونسي، وراو كيما يمركي العاشوري كيما يمركي غيره كيما يمركي أي ملاعبي كيك سوا من اللي مشاه من الرابطة ولا شوات راهو في الأخر تونسي احنا ناس كل تونس وتهمنا كره القدم التونسيه ويهمنا المستوى الفني فقط.
1: هذا هو. شكرا لك مجدي، بارك الله فيك على كل هذه الاضافات. اكيد تكون ديما ضيفنا كل ما ثم مناسبه كيف هكا على كره القدم التونسيه. بارك الله فيك على قبولك الاستضافه، ومواعيدنا اكيد تتجدد في قادم المناسبات. شكرا مجدي الشامخي. نواصل معكم موعدنا في استوديو رياضه 53 دقيقه قبل ما نعطي الميكروفون لزميلتي سلاف. نتيجه وقتيه 79-75، مازال 4 دقائق و36 ثانيه على نهايه المقابله بين اهلي بنغازي الليبي والنادي الافريقي. 79-75 لاهلي بنغازي.

0: ايش تكمك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: يحكيو على علوج مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوج جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: إشهار.
2: مساء الخير تمام الرابعة، هنا بإذاعة الكاف.
3: إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظمت اليوم بسوق الدواب نبر حملة مراقبة اقتصادية وصحية وتحسيسية مشتركة، تعلقت خاصة بالتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة والترفيع في الأسعار. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركب الثقافي صاحب المسرة بالكاف فعالية الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضا لمنتوجات الورشات وعروضا فرجوية ومسابقات وحفلا فنيا. تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف وإنجاحها، خاصة بالنسبة إلى امتحان شهادة البكالوريا الذي ينطلق بداية من 3 جوان المقبل حسب ما أكده المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي. خصصت جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير وضبط أجال لاستكمال الأشغال. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أمس أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكة التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. كما أضاف جبابلي في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس قرطاج تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، أضاف جبابلي أن عمليات العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويلية من السنة الماضية بعد أسبوعين من أحداث مخيم بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك بمبادرة من وزارة الداخلية وبإشراف ومتابعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. ضمن أخبارنا العربية، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 5. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم استوديو الرياضة في متابعتنا الرياضية، وكذلك استضافتنا على موجات إذاعة الكيف. استضفنا سي عبستار تيبي مدير فريق جمعية سقيط سيدي يوسف، وحديثنا كان على الفريق هذا الموسم ونتائجه المميزة جدا في أول موسم ليه بالأكابر. تحدثنا على كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني قبل المونديال، تقييم للقائمة وكذلك للبطولة الوطنية المحترفة هذا الموسم، أبرز الاستنتاجات، وكذلك عن كأس تونس لكرة القدم، ونتحدث على كرة السلة أيضا، ولقاء يجمع توا بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي اللي بمازاله تقريبا يعني لحظات قليلة على نهاية المقابلة. النادي الإفريقي متأخر بفارق نقطة، وهذه كرة، وفي الأخير توفى المقابلة آخر هجوم. كان النادي الإفريقي كان ممكن يعدل النتيجة أو يفوز، لأنه 88-87 وفات المقابلة. آخر كرة كانت في دين النادي الإفريقي في آخر زوز ثواني، وحاول أنه يسدد من فئة الثلاث نقاط، لكن الكرة كانت بعيدة. وفوز أهلي بنغازي لي ب 88 مقابل 87 في اللقاء الأول في ربع نهائي كأس إفريقيا البال في رواندا في كيغالي. لقاء الثاني مش يكون نهار الاثنين، فرصة للتعويض بالنسبة للنادي الإفريقي. إن شاء الله موافقين في قادم المقابلات. سي محمد سليم إن شاء الله بعد شوية يكون معنا للحديث عن اليوم مركز تكوين شبان ببوعوين، وانتقاء للملعبية أعمار من 4 سنوات حتى 16 سنة لتدعيم الفريق في قادم السنوات في البطولة الوطنية. الفريق اللي حقق السنة نتائج مميزة جدا في أول موسم ليه كذلك بالأكابر، 40 نقطة مركز ثالث خلف المتصدر أهلي الماتري، و44 نقطة الأهلي ماتري مقابل 41 نقطة لفريق المستقبل الرياضي بنفزة في بطولة الرابطة الجهوية للشمال ببنزرة. بعد قليل نرجع لكم نشوف ضيفنا في المباشر. سليم، نعم موجود سي محمد، موجود معنا. إذن سي محمد السلامي رئيس فريق الأمل الرياضي ببعوين معنا في المباشر. سي محمد مساء الخير.
2: أهلا سلام ومرحبا،
1: أهلا وسهلا بك إذن على موجات إذاعة الكيف. شكرا لك سي محمد، حابين نحيوك على الموسم اللي قضاه فريق الأمل في البطولة، والنتائج كانت طيبة جدا، 4 نقاط بعيد على المتصدر الأهلي الماتري ونقطة على الثاني، يعني فريق في أول موسم ليه تعتبر نتائج باهرة جدا للأمل الرياضي بوعوين. هذا دعموه إن شاء الله في الموسم القادمة فريق الأمل الرياضي ببوعوين. وبالمناسبة اليوم مركز تكوين الشبان في كرة القدم، يعني عندكم انتقاء أو اختبارات للاعبين أعمار من 4-16 سنة، لو كان تحدثنا عن هذا اليوم اللي بدأ تقريبا في الساعة 3 بعد الزوال. سي محمود تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا قبل كل شيء بإذاعتي كيف، ومرحبا بالأستاذ المستمعين الكل. جمعيتنا اليوم جمعية الأمل الرياضي لكرة قدم بالبوعوين، نعطيكم دفعة بالجمعية اللي كانت تكونت 20 أبريل 2021. بدأت النشاط الفعلي باسم المدارس من موسم 22-23.
1: نعم.
2: في موسم 24-25 تليت رئيس الجمعية في الجلسة انتخابية، وأضفت براعم مدارس وأداني وأساغر.
1: نعم.
2: استقطبنا فينا أحدى قرابة 300 كتاب من الشبان الصغار. الغاية الأولى اللي بدينا بيها والمشروع اللي بديت بيه اللي أنا راح نتعديه هي وأن نحمو شبابنا من مخاطر الشارع ونأثرهم داخل الجمعية، سواء من مراقبتهم في انضباطهم في سلوكهم ولا في دراستهم.
1: نعم.
2: والحمد لله في عامنا الأول نجحنا كرويا، كان صنف المدارس تحصلنا على المرتبة الثانية، صنف الأداني تحصلنا من المرتبة الثالثة، وصنف الأصغر تحصلنا على المرتبة الخامسة.
1: نعم.
2: وده اسماء موسم الرياض اسماء الحمد لله، فني زين فكرنا فك الخطر في سن الأساغر بعد الجوار مش يبدأ عمره 17 سنة، بعد ما كوناه 17 سنة قلنا ليه علاش ليه نضيفه صنف الأواسط صنف الأكابر.
1: نعم.
2: والحمد لله استجابت السلطات المعنية سواء الجامعة ولا الرابطة، والحمد لله بعثنا صنف نتاع الهواس صنف الأكابر، وصنف الأكابر اللي بدا الواقع نهار 6 أكتوبر، أول ماتش لعبناه نهار 19 أكتوبر، ما عندناش فترة تحضيرات، ما عندناش وحدة، أما عندنا على لاعبين من مختلف مناطق بلد أبو عوان وبو سالم، وحتى من واحدة امتدت من حدود فرنان إلى حدود باجة، والحمد لله كوننا شباب مغمورين وعندهم حب الانتماء وعندهم حب كرة القدم، والحمد لله فهمني نحكوا على مستوى كروي حققنا نتائج ممتازة، حيث الهزيمة الوحيدة هي ضد المتصدر
1: الأهلي
2: مات، جل الجمعيات الأخرى انتصرنا عليها وتعدلنا، سواء انتصرنا عليها ذهاب وإياب ولا انتصرنا في ملعبنا وتعدلنا فيما خارج ملعبنا.
1: المستوى الفني كيفاش كان بالنسبة للبطولة هذه؟ احنا تابعنا المستوى الفني ربيع الشمال الغربي بالكيف، مستوى بالنسبة لكم انتم انقلنا بعض في المقابلات لكم انتم او كذلك المستقبل نفسه، المستوى اللي كنت حدثنا عليه سي محمود؟
2: والله مستوى احنا من حسب يعني انا جوير من نجم القيم المستوى الفني، مستوى الفني والله مستوى ممتاز. واكبر دليل على ذلك ان احنا كجماعه الامل الرياضي بوعون في رابطه الهوات تابعه لرابطه الضنزرط، قمنا اثناء تحضيراتنا واثناء فتره توقف البطوله بجوز مقابلات، المقابله الاولى في ديسمبر مع اتحاد بوسالم اللي هو في الرابطه الثانيه وتعدلنا فيها، وكيف كيف قمنا في مرحله اخرى في توقف البطوله مقابله ثانيه مع اتحاد بوسالم وتعدلنا فيها كيف كيف نتصدر الاولى 1-1. هذا دليل، وانما انا علاش قرنت مع اتحاد بوسالم على خاطر اتحاد بوسالم في الرابطه الثانيه واحنا في رابطه الهوات، ورغم ذلك معناها كان مستوى متقارب متقارب، وهذا عليه رابطة الهوات بكل صدق أنا تفاجأت بالمستوى اللي كان معناه مستوى بكل صدق، فيه لاعبين عندهم خبرة، فيه لاعبين مغمورين، مستوى باهي ومستوى ممتاز، جيست بركة فانتي تنقص الإمكانيات والدعم خطر اللاعبين ضحين يلعب بريتك فانتي مغير
1: من غير حوافز،
2: من غير حوافز، من غير واحدة، هي مغمورة هوات، هي ربو هواية لها، هي ربط هوات واللعبية هوات، ما أنا الدعم لو كان ثم دعم وثم تشجيع يمكن تكون معناها فني مستوى أرقب ياسر، وذاك عليه احنا حسب ما شفت المستوى ارتقينا، وإن عليش ده كل عام مش نشاركوا في مسابقة الكأس هرم واحدة خطر عن الإمكانيات اللي تتبعوا لنا باش نشوفوا جمعيات حتى أقوى منا في المستوى الأقصر.
1: به نرجع تولي اليوم، اليوم عندكم يعني موعد مهم جدا بالنسبة للشبان.
2: اليوم الحمد لله موعد تمنيت لو كان ثم النقل نقل تلفزي ليه ديجا انا هبطت ونهبط
1: ان شاء الله نشوفه تصور ان شاء الله عندك انت سي محمود ان شاء الله.
2: نعم الله يطبق اليوم سررت كثيرا بالتواجد في قرابة 80 من شبان رغم اليوم ما تعرف ثم امتحانات نتاع السنين بلوكي
1: والابتدائي كيف كيف
2: شويه وناس مازالت ما مشات تقرا وتعد امتحانات وربما ما يروحش لدارهم، وثم كيف كيف صعوبات تاع نقل لبتا واحد، ورغم كيكا ولا اقبال كبير وقبال الواحد سواء والاولياء جو بعض الخيال موجوده جوارات قاعدين توكا هكا قاعدين ينشطوا، والحمد لله هي الفكره كيفاش بلورت وعلاش باه فهمتني؟ علاش لا نخمو في مستقبل الجمعية وكيف كيف علاش لا ربما يوجد في النهر ما لا يوجد البحر، يعني نأثروا أكثر أكثر شبان، وربما هذا يلقى مستقبل نهار آخر في جمعية، وربما حتى نفكر في مستوى آخر، أنا عندي أحلام أخرى وأمل اسمها أمل بوعوان، عندي أمل كبير علاش يكون ربيكا من ربوع متاعنا في المعتمديات من مختلف مناطق دلتا بوعوان وبشتيل مجندوك وحتى فنانة، علاش ما يكونش عندنا فني لاعب يمثل حتى الراية الوطنية ويمثل المنتخب الوطني، وسبق وانا باش نقدم لك بسط على روحي عليك بها خاطر ديما ندخل في ريال، انا راني 2003 و2004 ودخلت في النهائي في كرة حديدية مدرسية، تحطت على بطولة العالم من لا شيء، بديت من جماعة من بطحة ما يعرف وقتها شيء، والحمد لله وتعلموا كل الحديدية ومشينا وجبنا بطولة العالم. هذاك عليه زاد كيف كيف الرهينات اللي دخلت فيها خاطر من ان ثم امكانيات، ثم امكانيات وخاصة وثم ان البيئة تعيش فيها الشبان هما بيئة نظيفة، وقل مخاطر وقل فني افساد وقل واحد دونك انت بس تزيد الناس اللي فيها نجم تخرج منها ابطال الغدويه والحمد لله هي كل مسؤوليه نخمم في الجمعيه بنعمل بنيه للجمعيه يعني كيف ربما وحده هذا تعليق تربط قناه الاتصال بالمناسبه من خلال بعض الكير موجه تحيه للاعب القديم الشيخ وهاب صبري لاعب قديم في النادي الافريقي اللي نهار ان شاء الله نهار 15 جوان مش يزورنا
1: ومشكرا. عاود لي الاسم لانه الصوت غاب شويه. عاود لي الاسم اللي مش يكون معكم
2: ان شاء الله نهار 15 جوان مش يكون معنا اللاعب قديم ومكتشف المواهب ويفرص على أكاديميات ويكتشف المواهب الصغار صبري جبل
1: صبري جبل نعم
2: هذا إن شاء الله نرقم التصوير مش يكون مش يكون زيارة للبعوين ومثلي عاين التدارين يعاين المواهب اللي عندنا معلش ليه وربما فهمني أحد نتمنى مستقبل فهمني بعض المواهب اللي ينتقيها ربما تكون فهمني اللي ظهر وعندها أنت ينجم يكون عندنا سفير للكرة لكرة القدم في جمعية كبيرة.
1: هذا هو
2: هي الغاية اللي احنا عليها خاطر احنا نحبوا من خلال جمعية الأمل الرياضي بضعوات أن نوصلوا المواهب المدفونة في القرى وفي الأرياف والواحد اللي تنجم تكون عندها شأن كبير.
1: أكيد مستقبل إن شاء الله يكون إلى جانب فريق الأمل الرياضي بعوين. نتابعكم إن شاء الله في كل التظاهرات اللي تنظموها والموسم القادم في البطولة إن شاء الله النتائج تكون أحسن مسنا ويكونوا لما لا من الصاعدين للرابطة الثالثة المستوى الثاني إن شاء الله.
2: مرقري بعد كيف اللي بكل صدق فهمتي كانت لها متابعة حينية سواء بالنتائج سواء فهم يسألوا حتى بالتليفون سواء بنقل المقابلات اللي أول مرة فهمتي مقابلة من رابطة رابطة الهوات يتم نقلها إذاعية. بارك الله فيكم ونشكركم الكل ونشكر السادة المستمعين الكل وشكرا كيف كل من ساهم ومن قريب ولا من بعيد في مسيرة الأمل الرياضي ببعوات ونداء لهم وجه من خلال الاعتكاف لأبناء المنطقة وابناء الربوع بالتضعوين ومتمدد بوسيل من الواحد والقاطيجي كل الذين يلتفوا حول الجمعية. الجمعية ذي راهي اسمها جمعية الأمل الرياضي ببعوات تجمع كافة المغمورين كافة اللي كل ما يرى في روحه ولا عنده إمكانيات كروية اللي نجم حتى ما عنده سنتين كروية أخوي احنا نجون أطروه يكفي وأن يتأطر داخل الجمعية ذي اللي عنده أبعاد أخرى أبعاد ثقافية وتجارية
1: اقتصادية تربوية
2: وبعدين نشعر في المجال ذي نجي باش نعرفه بالمنطقة. بالمناسبة أخرى عندنا إن شاء الله يمكن نهار 30 مي بعد العيد إن شاء الله في العيد أن إن شاء الله مش نستضيف قدام النادي الإفريقي ورمز البطولة تاع النادي الإفريقي
1: خاصة
2: لما عجبنا قبل رواح بطريقة باش
1: نتركوش عليها رجل
2: أنا جبنا زادة طريقة رياضي التونسي وقلنا ده على نجي أحد إن شاء الله
1: وكلها في رق تونسي
2: إن شاء الله بإذن الله هيك دعوة لإذاعة الكيف باش يجي ودونا الحدث هذا اللي هو مش يكون احتفال باختتام الموسم الرياضي تاع الرياضي بالقعوات ولقاء كروي وحفل كروي يجمع قدماء بعوان وقدماء النادي الإفريقي مع الاحتفال برمز البطولة.
1: نعم
2: يعني إن شاء الله فهمني نبارك وكل الجمعيات التونسية ونتقدم بحر تهاني لكل مجتمع التونسي وكل الجمعيات الرياضية ومن خلال ذاتك بالعيد وإن شاء الله عيدكم مبروك
1: كل عام وانت حي بخير وكل أهلنا في بوعوين إن شاء الله.
2: عايش بارك الله
1: بارك الله فيك سي محمود وإن شاء الله موافقين في العمل متاعكم من جال تأثير أكيد الشبان هذوما تربويا وكذلك على مستوى الرياضي. شكرا لك سي محمود وإن شاء الله في استضافات أخرى.
2: عايش
1: خويا بارك الله فيك
2: شكرا
1: كل عام وانت بخير ان شاء الله انت وكل اهالينا في بوعوين وكل تونس الخضراء. نواصل معكم موعدنا بعد شوي يكونوا مع كره اليد وكذلك تقييم لمردود المنتخب في المقابلات الوديه ضد الجزائر وايضا اخبار عن جلسه العامه الانتخابيه للجامعه يوم 6 جوان المقبل مع صديقنا وزميلنا منير ازوبي الصحفي المختص في كره اليد بعد نهايه لقاء ساقيه الزيت والحمات اللي دور تو نصف نهائي ثاني في الكاس من اجل ملاقاه الترجي في الدور النهائي.

0: نواصل معكم إذن موعدنا في استوديو الرياضة الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الكيف. نذكر في كأس أفريقيا للأندية البطلة في كرة السلة، النادي الأفريقي انهزم في لقاء الأول أمام أهلي بنغازي ليبي 88 مقابل 87. الأفريقي إذا خسر المقابل ممكن من الربع الأول اللي كان خاسر فيه 28 مقابل 15، الربع الثاني كان فايز فيه 31-21، الربع الثالث خاسر فيه فارق نقطة 20-19، والربع الأخير كان متفوق فيه 22-19. يعني هزيمة كانت ممكن مردها البداية كانت سيئة بالنسبة للفريق في بداية المقابلة، وتفارق 13 نقطة اللي خذها فريق بنغازي في الربع الأول ممكن كان فارق اللي حسم المقابلة في آخرها، رغم أنه الفريق قدم ربع ثالث وربع أخير مميز جدا في هذه البطولة وفي هذه المقابلة أمام فريق أهلي بنغازي الليبي. هزيمة لكن ممكن التدارك يوم الاثنين في اللقاء الثاني. الفارق متاع النقاط أكيد مهم جدا للفريق، المهم هو ينتصر في الجولة القادمة، والفارق إذا فات النقطة يكون لصالح النادي الأفريقي إن شاء الله بالتوفيق ليه من أجل التأهل للدور النهائي من هذه المسابقة. اليوم مازالت مقابلة تلعب في الخمسة بين بيترو تيتي كولونغولي وتنزانيا سيتي التنزاني. وذكر البارح مدينة دكار السنغال فاز على الأهلي المصري 93، وتايجرز الرواندي فاز على الفتح الرباطي المغربي 95-22. يوم الخميس الماضي 21 مايو كان حدث في مدينة جندوبة هو بعث رابطة أقليمية للشمال الغربي في رياضة ألعاب القوى يرأسها سي خالد التجوري المندوب الجهوي السابق للرياضة الشباب والرياضة بالكيف، ويعني هو المشير الرابطة هذه مع عدد آخر من الأعضاء في هذه الرابطة. نسمعه شنو قال في هذه الافتتاحية وهذا التأسيس والبعث للرابطة الأقليمية للشمال الغربي لألعاب القوى.
1: اليوم وقع مع تركيز الرابطة الإقليمية للشمال الغربي لألعاب القوى تحت إشراف الجامعة التونسية لألعاب القوى، وكان بحضور ممثلي الجامعة التونسية وبحضور مندوبي الولاية الأربعة، مندوب الشباب والرياضة بالكاف ومندوب الشباب والرياضة بجندوبة وسليانة وباجة، كذلك بحضور السلطة الجهوية معتمد جندوبة وممثل عن ولاية جندوبة، وحضور كذلك ممثلي الجمعيات الرياضية المتواجدة في الولايات الأربعة سواء مدربين أو رؤساء جمعيات، وبالطبع بحضور 9 أعضاء متاع مكتب الرابطة. فكرة انطلقت من وإعلان تركيز الرابطة هو كان يوم 31 أكتوبر 2025، تم إعلانها من طرف رئيس الجامعة السيد طاهر زارعي رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى بمناسبة احتضان مدينة عندراهم للبطولة بطولة شمال أفريقيا للشباب والشباب أقل من 18 سنة، والحمد لله معناتها بعد مرور هالفترة هذه تم أخيرا تركيز الرابطة اللي معناتها الهدف نتاعها هو إن شاء الله دعم برامج وأهداف الجامعة التونسية في تنظيم تظاهرات والتكوين ورسكلة الحكام والمدربين، توسيع القاعدة متاع تعاطي نشاط ألعاب القوى في الجهات بنظرا لما تدخل معناتها به الجهات هذوما من معطيات جغرافية وطبيعية تخلي أنه عنا قدرات متاع ناس مؤهلة أنها تكون أبطال في ألعاب القوى سواء في المسافات الطويلة أو في ألعاب القوى على المضمار.
0: هذا إذن السيد خالد التجوري رئيس الرابطة الإقليمية للشمال الغربي لألعاب القوى، رابطة جديدة تنبعثها حديثا يوم الخميس الماضي بحضور أعضاء من المكتب الجامعي لرياضة ألعاب القوى. إن شاء الله دعم لهذه الرياضة في ربوع الشمال الغربي اللي فيه عديد الأبطال في هذه الرياضة. نواصل معك موعدنا في استوديو الرياضة. نتحدث الآن على كرة اليد. البارح لعبنا نصف نهائي أول لكأس تونس، فاز فيه ترجع النادي الأفريقي فارق هدف، وترجي كان بطل الموسم. النادي الأفريقي كمل ثاني في البطولة وانسحب من دور نصف نهائي لكأس تونس. البارح نصف نهائي كان في بعض الأحيان مردود طيب، لكن في أكثر الأحيان كان يعني مستوى متوسط عموما في المقابلة. اليوم نصف نهائي ثاني بين ساقية الزيت وجمعية الحمايات، نأخذ النتيجة إن شاء الله في المباشر مع زميلنا منير الزوابي اللي معنا في المباشر للحديث عن كل ما يخص كرة اليد التونسية وخاصة انتخابات الجامعة يوم 6 جوان المقبل. منير مساء الخير.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: إذا منير، البداية نبدو بساقية الزيت جامعة الحمايات، شكون باش يلعب النهائي ضد الترجي إن شاء الله؟
2: إذا هو نادي ساقية الزيت يترشح بنفس النتيجة التي ترشح بها الترجي الرياضي البارحة أمام النادي الإفريقي 27-26 لنادي ساقية الزيت أمام جمعية الحمامات ليكون الطرف الثاني في الدور النهائي لكأس تونس 2026. إذن هو كريم النهائي الرابع الذي سيجمع الفريقين. نادي ساقية الزيت معناه تفوق في زوز مناسبات، وكانت الغلبة للترجي في دور نهائي الذي جمع بينهما الدور النهائي الثالث. فلمن ستكون المواجهة الرابعة؟ زوز فرق الحقيقة يستحقوا التواجد في هذا النهائي. نادي ساقية الزيت عنده تقاليد، أصبحت عنده تقاليد معناه في مسابقة الكأس، وفريق من أكثر الفرق المتواجدة في الأدوار النهائية صحبة الترجي الرياضي في المواسم الأخيرة. إذا ترشح مستحق رغم المردود المتميز اللي قدمه معنا جمعية الحمامات في المباراة هذه اللي وفيت تقريبا حسمت في الدقيقة الأخيرة لصالح نادي ساقية الزيت.
0: نعم، إذا نادي ساقية الزيت النهائي مش يكون مع الترجي يوم السبت المقبل هكذا؟
2: يوم السبت المقبل سيكون في قاعة رادس طبعا الدور النهائي كابر وكبريات.
0: نعم، إن شاء الله بتوفيق الزوز فرق، وأكيد ما يقبلش القسم على اثنين، والزوز 50-50 في المقابلة هذه، رغم أنه يعني على الورق يقولوا ترجي أقوى حتى في المقابلة تاع البطولة، لكن نادي ساقية الزيت فريق محترم جدا وقدم عديد اللاعبين منهم ملاعبية لعبوا البارح مع الترجي وكذلك مع النادي الإفريقي في الدور نصف النهائي. نعود نتحدث على الحدث، أكيد هو انتخابات الجامعة كذلك منير، زوز قائمات رسمية تقدموا لرئاسة الجامعة كريم الهلالي وسي كامل السنوسي تقريبا هكا.
2: وكذلك معناها كريم زوز قوائم معناها تم معناها تقدموا في اخر يوم معناها من اجل الترشحات، من اخر اجل الترشحات يوم الجمعة. كريم الهلالي قدم يوم الخميس، وقائمة كمال السنوسي تم تقديمها يوم أمس الجمعة. زوز قوائم ستتنافس معناه في انتظار معناه كريم الحقيقة أنه تحسم اللجنة المستقلة للانتخابات، أنه تحسم الجدل القائم معناه بسبب ترشح هذه القائمة أو ذلك، في انتظار قبول القائمتين إن شاء الله تكون معناه انتخابات بزوز قوائم. قائمة كريم الهلالي الرئيس الحالي لجامعة كرة اليد واللي يترشح معناها للمرة الثالثة كرئيس معناها للجامعة، وكمال السنوسي وجه جديد الحقيقة يريد معناها مع سلة من الأسماء المعروفة يكونوا قائمة لمواجهة معناها كريم الهلالي في الصراع الانتخابي المبرمج معناها اليوم 6 جوان في الحمامات.
0: نعم، والأسماء الموجودة في القائمتين أسماء معروفة أسماء جديدة
2: قائمة كريم الهلالي اللي هو رئيس القائمة ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد النطاط، هيثم السويتي، عدنان العويان، سامي حمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هاني الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، وأحمد المبروك، ومريم علولو. كما تلاحظ معنا كريم القائمة تتكون معنا من 16 اسم، ثم 12 في القائمة الأساسية وأربعة أسماء في القائمة، أربعة أسماء احتياطية. في حالة أنه اسم يتم رفضه من معنى يكون مثلا ناقص وثيقة أو متتوفر فيها الشروط، فإنه القائمة لازم تدخل اسم من الأربعة الأسماء الاحتياطية. نعطي قائمة كمال السنوسي اللي هو رئيس الملعب التونسي سابقا، وكان لاعب كرة يد وترأس معناها فرع الملعب التونسي لعدة مواسم. عبد القادر بودريقة كان في ضمن قائمة كريم الهلالي في 2016. عادل عثمان وعلي العيادي نتذكروا زوز أسماء ذوما معروفين في كرة اليد، وكانت عندهم يعني ترشحوا في الانتخابات السابقة ضد كريم الهلالي، حمدي والناس، محمد عميرة، شكري رويز، محسن الماتري اسم معروف كيف كيف نعيم ابراهيم فهيمة بن شريفة الهام الغريسي نجيب التهامي ونجيب الشريف اللي هو معناها كريم رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم حاليا نلقاه ترشح في قائمة منافسة لكريم الهلالي ورياض حامد والدكتور رضا المكني.
0: الملاحظة اللي كنا سقناها وانت بدك تثبتها
2: سمحني كريم الاسم عادل عثمان تم قام بسحب ترشحه يوم أمس معناها قبل إيداع القائمة في آخر لحظة عادل عثمان يختار الانسحاب من قائمة كمال أسنوس.
0: نعم أنت لاحظتها يعني أسماء من الشمال الغربي رغم أنه ثم كرة يد في الشمال الغربي لأنه ما ثماش أسماء موجودين في القائمتين.
2: فأنا نعرف أنه تقريبا حلمي الدريدي هو العضو الجامعي اللي موجود حاليا في قائمة معناها كريم الهلالي نلقاوه المرة هذه للأسف معناها نقول أنه حسب ما حكيت أنا مع سي حلمي الدريدي يقول لك أنه عنده ظروف عائليه خاصه تمنعه انه يكون متواجد في قائمه ال 12 عضو اللي هي ستكون المكتب الجامعي. ونلقاو حلمي الدريدي في القائمه في قائمه الموسعه يعني في الاسماء الاحتياطيه ويغادر بالتالي معناه المكتب الجامعي. للاسف الشديد معناه الزوز قائمات ما فيهمش اسماء من ولايات الشمال الغربي ومن ولايات الشمال بصفه عامه ما نعرفوش علاش رغم انه ولايات الشمال الغربي فيها عدة جمعيات في كرة اليد نعرفوا جندوب الرياضية ونعرفوا لكرة اليد وجندوب الرياضية في السيدات نعرفوا
0: مستقبل مجاز الباب
2: معناه نادي كرة اليد بباجة مجاز الباب معناه عديد الأندية الحقيقة لكن ما نلقاوش أسماء تترشح وتقدم نفسها لخدمة كرة اليد ضمن القائمات هذية ما نفهمش معناه ما نلقاش حتى سبب وحتى تفسير رغم أنه تجربة حلمي الدريدي تجربة تعتبر تجربة ناجحة من أبرز الأعضاء في المكتب الجامعي الحالي ومعنى ما نلقاوش بديل لحلمي الدريدي في القائمة في الزوز قائمات. هذه حاجة نقطة تطرح على المسيرين وعشاق كرة اليد في ولايات الشمال الغربي ربما ذي أهل الاختصاص أو الرؤساء والمسيرين في الهيئات المديرة في الجمعيات هم اللي نجموا يلقوا إجابات ويقدموا تفسير لعزوف المسؤولين عن خوض الغمار غمار الانتخابات.
0: نعم تحدث منذ قليل على مستقبل مجاز الباب تعادل اليوم في الجولة 16 مرحلة صعود الوطني باء من اتحاد سيادة 27-27 اتحاد سيادة في الصدارة 40 نقطة ومجاز الباب في المركز الثالث 36 نقطة قبله فريق مدنين برصيد 37 نقطة. المنتخب التونسي زوز مقابلات ضد المنتخب الجزائري انتصر فيهم ومنتخب أقل من 20 سنة كذلك تعتبر دورة مميزة ليه زوز انتصارات وهزيمة فرق ضعيف يعني من الأهداف أمام منتخب إسباني. هل ممكن أنه نقيم المنتخب الثاني هذا قد يكون هو مستقبل كرة اليد التونسية
2: بالضبط معناه كريم الحقيقة منتخب الأواسط الأقل من 20 سنة أقل من 21 سنة
0: نعم.
2: في عديد اللاعبين المتميزين والمواهب اللي ربما

0: متقول في الرياضة هذه. إن شاء الله المنتخب هذا ينتظر بطولة إفريقيا معناها في الكوت ديفوار في شهر سبتمبر القادم. نتمنى أنه الجامعة توفر كل الظروف وباش المنتخب هذا يرجع ينجم ينافس على بطولة إفريقيا في صنف الأواسط، وفرصة أنه يرجع يقيم مستواه أمام المنتخب المصري اللي مسيطر على البطولات الإفريقية لأصناف الشبان بمختلف معناها الأعمار والأصناف. إن شاء الله الجيل ذي معناها الحقيقة نتوسموا فيه الخير معناها كريم، أنه في كما قلت لك عديد اللاعبين اللي يلعبوا حتى في فرق الأكابر يلزموا خدمة، يلزم تربصات البرة، يلزم مقابلات ودية مع منتخبات كبيرة كما المنتخب معناها الدنماركي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني. هذا اللي يخليك أنه المستوى يتطور ويخليك تطمح أنه في المستقبل تلقى عندك جيل ينجم يرجع هيبة كرة اليد التونسية في المحافل القارية والدولية.
1: هذا هو. شكرا لك منير على مداخلتك معنا، أكيد أخذناك على الطائر وأنت في لقاء ساقيت الزيت مع جامعة الحمامات. ونعاود نذكر نهائي كأس تونس يجمع بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقيت الزيت. مشكور مرة أخرى، موفق في العمل نتاعك منير، بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: شكرا. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية هذا الموعد من استوديو رياضة. ما واكبناش فيه مقابلات في كرة قدم، لكن كانت فيه استضافات لفرق متألقة هذا الموسم رغم أنها كانت في أقسام جهوية، لكن المردود يخلينا نستضيفوها في برنامجنا ونقدم إضافات حول هذه الفرق. وكبنا كذلك لقاء كرة السلة للنادي الإفريقي أمام أهلي بنغازي وهزيمة النادي الإفريقي فرق نقطة 88-87. أيضا كرة اليد وترشح ساقيت الزيت للدور النهائي لكأس تونس. هذا كله كان في استوديونا اليوم من الساعة الثالثة حتى هذا التوقيت. بعد قليل تكون معكم زميلتي كريمة الكسوري في كريمة شو، تواصلوا معها الموعد في هذه الأمسية. إن شاء الله بالتوفيق لها، والتحية لكم الناس كل اللي سمعتونا في هذه الأمسية الرياضية. ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام، والخميس مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركبة الثقافية الصحبي المصرة بالكاف فعاليات والدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، وذلك بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معارضا لمنتجات الورشات وعروض فرجوية. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم بمجمع الصحراء الأساسي بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك. هذا وفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية أن القافلة أمنت تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، كما وفرت جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. دعا رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الإبط اليوم وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الإبط الأبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام باعتبار ارتفاع كلفة العلاج وعدم تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض طويلة الأمد، فضلا عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى داء الإبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي. وتشير آخر إحصائيات الجمعية لأن عدد المصابين بهذا الداء في تونس يناهز 100,000 شخص، في حين لا يتجاوز عدد الحالات التي تم تشخيصها 30,000. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 من مايو والاثنين 25 من مايو والثلاثاء 26 من ذات الشهر بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف ليلة الثلاثاء 26 من مايو على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. في أخبار العالم، قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم بأنها تلقت رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد فيها بأن إيران لن تتخلى عن دعمها للجماعة. وختاما، قال الجيش الباكستاني اليوم أن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران التي استهدفت بحث سبل إنهاء الحرب مع إيران. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة باب قلان مع زميلة كريم. مساء النور كريم.
3: مساء الورد ليك وليد، تحية طيبة لأصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعد جديد يجمعنا معكم من توا للثمانية على موجات إذاعة الكيف في لقاء كريمة شو. دونك نقول لأصدقائي مستمعينا أو في كل، مرحبا بكم، بقوا معنا في كل فقراتنا.
4: Hello. كريمة كريمة شو كريمة كريمة شو كريمة شو كريمة شو
5: كريمة ايه وما بس هتقول لكريمة
4: كريمة شو
6: كريمة شو
4: مع كريمة
6: كريمة كريمة كريمة

0: كارلوس سانتانا من أروع الأغاني تنجموا تسمعوها، والموسيقى والعزف على الجيتار. نبدأ بها اللقاء متاعنا على موجات إذاعة الكيف شوية على أيونا. ما خليني نرحب بالليكيب الكلاليت أمن المشوار هذا، بداية بأمين أبو بكر اللي رافقني اليوم تقنيا، ألفة أبو عشا في التنسيق العام، تحية لسيم الرزقي موجود معنا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية، مولجي الهميلي في تأميل خدمات الهاتفية، ليليا بلايل معنا اليوم في الديجيتال وعلى صفحتنا تبعنا، وأيضا باش تكون هي نقطة الوصل بيننا وبينكم على الباج متاعنا على الفيسبوك، وأكيد اللقاء هذايا من أعداد وتقديم صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسورية. إذن ديريكت ونمشي معكم الموضوع الحصة مع كرونيكر الحصة اللي هو محمد عزيز مشيرية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك عزيز.
1: أهلا مدام كريمة، أهلا بمستمعينا مستمعي إذاعة الكيف. ألاقين كالعادة ترجع كل نهار سبت في الوقت هذا تحديدا بموضوع جديد، أكتواليتي جديدة، وحاجة من الصيف من السامر بادي كما يقولوا له تاو طالع ترند.
0: اي استنى بشوي عزيز، هو الموضوع صحيح يعني صيفي، خاصة إن ربطته شوية هكا بجوان. جوان فيه تظاهرة عالمية كبيرة برشا اللي هي لكوب دو موند، دونك برشا ناس يستعدوا للرياضة، ممارسة الرياضة، وفما شكون ينتظروا في العطلة. اليوم انتم كملتوا الامتحانات، فما شكون باش يمشي يعمل بيسين، فما شكون باش يعمل ايكيتاسيون، فما شكون باش يعمل فوت، فما شكون باش يمشي يعمل معناها مسكولاسيون. اسكو سؤالنا اليوم، هل انه الرياضة لدى الشباب هي توندونس معناها جوست ترند بيان توندونس كما تحب، وإلا هي بالحق شاب واعي بأهمية النشاط البدني والنشاط الرياضي؟ كشاب تحليلك للموضوع عزيز.
1: نحن اليوم كملنا الامتحانات، الجماعة اللي ما كانوش يترينوا عام كامل يولوا يترينوا في 3 أشهر هذوما، وعليش باش يعمل بدن، وباش البدن هذا ينقل بها أصحابه باش يظهر صورته زعمة مش لأهمية الرياضة، لأهمية أنه يثبت الصورة اللي حشته بها اللي هي الأكثر قوة، هو الأكثر أهمية في المجتمع. مش لك الرياضة وللأهميتها، لا، باش يعكس مدى جاذبيته ومدى أهميته. مش معناها الرياضة عنده حاجة أكل الحاجة المهمة ولكن الحاجة الأساسية، يعني وقت ما يصنع هكا البدن عجنب.
0: يعني يشوف مثلا صاحبه ولا صاحبه الكل المجموعة كاملة قاعدين يمارسوا في الرياضة، المسكولاسيون سورتو معناها اللي هي أكثر حاجة توندونس توا بالنسبة للشباب، دونك يمشي باش يعمل فورما، باش يعمل البدن، باش يمشي للسال دو سبور، هاني نمشي للسال دو سبور، معناها كاين هول برستيج وإلا تقليد فقط، يعني مش فقط لأنه هو بالحق يحب يمشي يمارس الرياضة، يعرف أنه بدنه مستحق للرياضة بيك، وبش يبقى ديما يواصل، مش بش ينقطع كما قلت أنت يا عزيز.
1: هو نعرف برشا رياضيين ورياضيات من كيف معناها يواصلوا لمدة طويلة جدا جدا جدا على الرياضة دون انقطاع، فجأة
0: ينقطعوا.
1: وعليش ينقطعوا؟ خاطر أكل الرياضة هذيك ولت بالنسبة للمجتمع رياضة قديمة، رياضة ما عادش توندونس، ما عادش طالعة، فيمشي يلوج على رياضة أخرى تعود، وإلا ينقطع عن الرياضة بأنواعها تماما ويبقى في حالة خمول.
0: يعني أكل كونتينويتي هذيك ما فهميش تسلسل، ربما يعني المشكلة ما هيش في الممارسة في حد ذاتها، وإنما المشكلة في العقلية في المخ.
1: حتى الرياضة معناها ولت غالية، معناها اليوم كنشوف الرياضة ولت غالية، ولت واحدة بروتين ب85 ولا ب200 ولا وأسوام فيهم ودبشت على انترينموها، ومرة تقطعها ومرة الكرامبون تاع الفوت تقطع، وذار يشرو فيها معناها بأسوام غالية. فاليوم معناها لقينا أنه الشباب يعزف يعزف عن الرياضة بصفة عامة. لهنا نوجه رسالة معناها انذار الخطر. انذار الخطر نوجهه لدور الشباب خاصة باش تحتضن هكا الشباب باش تأمنوا فضاء رياضي وأسعار معناها نقولوا نحن رمزية خاطر نعرفوا دور الشباب تتعامل بأسعار رمزية تحتضن هكا الشباب هكا المواهب تتخرج الطاقات من الشباب تخليهم معناها يعملوا الحاجة اللي بالحق يحبوها واللي هما اللي هما يحبوها بإرادتهم.
0: اي واحنا خلينا نقولوا كلمة حق يعني فما في تونس فما شباب بالحق يعني متعلق بالرياضة تحسوا يقرأ رياضة يمشي عنا احنا توا من نوفيين بعد نوفيين نجم يعمل تخصص رياضة مش خاطر سهلة ليه خاطر هو يحب يعمل مثلا مثلا شو اسمها الكاراتي ولا باش يعمل كيك بوكسينج ولا باش يعمل معنيها حاجة رياضة صحيحة باش يوصل بها باش يمشي لدي كومبيتيسيون اليشيل ناسيونال وإلا حتى باش يخرج حتى اليشيل انترناسيونال يعني باش يوصل للعالمية ينجم وعنا وعنا ديزاتليت في الإطار هذايا عنا برشا أسماء في ناتاسيون وفي في برشا رياضات يعني باش ما نحددوش في فئة معينة شنو رأيك أنت عزيز؟
1: نحن في شيرة الكيف مثلا عن زوزة ويما هذوكم الأختين رحالي اللي فازوا في بطولة للرياضة معناها شرفوا الكيف وشرفوا تونس الكل
0: صحيح
1: واللي هو ما يعكس كان الصورة الإيجابية للرياضة في ولاية الكيف والشباب الكيف اللي يعشق الرياضة ويعشق التحدي الرياضة رو كما يقولوا العقل السليم في الجسم السالي اللي يحب ينجح واللي يحب يقرأ مليح رو 50% مراجعة 50% صحة الفايدة كما يقولوا في صحة الأبدين
0: يعني أنت عزيز باش نحاوصلو كشاب تشجع شباب الكل باش يقوموا بممارسة الرياضة يختاروا مثلا وهي رأي المسألة زيدة شوية احنا تجوزنا الحكاية نتاع الأسرة ولو أني أنا كل جمعة نحب نأكد على الأسرة لأنها هي النواية الأولى أنك معناها تحاول أنك من الأول توجه صغيرك تحاول أنك معناها تقيدوا في إيكيب وإلا تقيدوا في رياضة من الرياضات معناها يمارسها هكذا باش يقوي هو الرغبه ذيك كي يكبر وربما يوصل فيها
1: اي تقيدوا في نادي ولا في حاجه نتاع سبور ما تخليش في الدار شاد التليفون 24/24 للي ظهرت مثلا ظهرت السمنه ظهرت السمنه المبالغ فيها مش السمنه العاديه عند الشباب تلقاه صغير ابتدائي مش خلقوا ربي هكيك تولد ضعيف اما من كثره معنا شدين التليفون ومن كثره الماكل البرا والكسل اكل الشحومات هذيك الكل وهكا القوه هذيك الكل معناها
0: عزيز عجبني الوصف نتاعو دقيق جدا يعني هذيك الوصف الصحيح هذيك هو ما نجموش معناها لازم عليها على الاقل صحيا لازم نهتموا بالجانب هذايا
1: لازم على الاقل تثبت قماش
0: جسديا يعني باش تكون المسألة مترابطة كما قلت انت العقل السليم في الجسم السليم دونك نحثوهم الشباب انت مثلا مغروم بالرياضة عزيز خلنا نسألك
1: نوعا ما معناها اني نحب برشا المشي والركض الالعاب القوالي ما نهتمش بها برشا اما نحب برشا اني نمشي في نهاري اني نمشي برشا اني نجري برشا ديجا عندي في مونجلتي تلقاني ديما فوق 14 كيلومتر مشي
0: ما شاء الله في النهار نحب المشي تبارك الله عليك
1: نحب برشا المشي برشا برشا برشا تلقيني مثلا باش نمشي من بوا ان لبوا اكس حتى كان بعيد من اخوش تاكسي نبدا عندي وقت نمشي له
0: واضح كونوا كي عزيز كونوا كي الكرونيكر نتاعنا على الاقل ما تعملوش في الرياضه المشي رياضه هو المشي بالفعل رياضه هكا تعاونوا بدنكم باش يتخطى برشا حاجات نفسيتكم زايده تستنشقوا
1: شويه سليمه
0: والتغذيه السليمه هيلثي تاكل انت عزيز
1: نوعا ما معناها كم مره مرتين في الجمعه ناكل حاجه البر
0: الباقي اما الباقي الدار يعطيك الصحه برافو مثال للشاب المتوازن جسديا وفكريا يعطيك الصحه عزيز ملتقانا ان شاء الله في
1: الاسبوع القادم في مثل هذا الوقت وبموضوع جديد موضوع باش يعجبكم برشا
0: ان شاء الله من اقتراح عزيز
1: من اقتراح
0: متفاهمين يا عزيز شكرا لك عزيز يعطيك الصحه نواصل مشوارنا اصدقائي مرحبا بالناس الكل على موجات اذاعه كيف كريمه شو واللقاء متواصل مع أجمل الإيقاعات.

كريمة شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: Scarica il casco, Maiola.
1: موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: ريما شو، الجو يبدا تواه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.
1: أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى على موجات إذاعة الكيف في لقاء كريمة شو. لكل الأصدقاء اللي التحقوا بنا الآن، نقول لكم اللقاء متواصل معكم إن شاء الله حتى 8، ننتظر معكم تفاعلكم على باج راديو كيف. الناس الكل اللي تسمع فينا مرحبا بكم، الناس كلها كبديت عنا رفيقة وصبرين وشكري وورد جوري، الكلهم كتبونا لي كومنتير متاعهم توا إن شاء الله في الجزء قبل الأخير أو الأخير من الساعة هذه باش نقدم الفيدباك. كل ساعة فيها الفيدباك نتاعها إن شاء الله أصدقائي. طمنون عليكم، شنو حوالكم، شو عاملين؟ عيد الإضحى على الأبواب، حكينا نهار الخميس في زوم على الأسعار نتاع الأضاحي. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. نعرف إنه الفترة هذه فترة عيد، فما تحذيرات. أنا كنت في جولتي العائلية وأيضا المنزلية والبرة، ريت برشا، معناها ريت الحركية كبيرة برشا. ربي يوفق الناس الكل، فما برشا ناس قاعدة تقضي للعيد، تحضر في سكيكن متاحة، في البحم للمشوى، المشوى في حد ذاتها، شكون مغرومين بالمعون وبالأشياء ذيك الكل. دونك عادي عادي كل يكون فما الاكتداء عفوا الاكتداد هذيك، لكن إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إنه الأجواء اللي تاع العيد تتعدى في كنف هكا الأسرة مع الأجواء الحلوة، مع القيام تاع عيد الإضحى في حد ذاته، لأنه كما نعرفوا راه عيد الإضحى هي مناسبة دينية، دونك باش تكونوا فيها تعملوا الخير. معناها شنو معناها تعرفوا العلوش هذيك راهي أضحية للناس اللي تعيد، باش تعرف كيفاش تتصرف في الأضحية متاحة، لازمها راهو تخرج حاجات لله، نذكروا الناس اللي ما عندهمش، ونذكروا زيدا جيراننا، حبيبنا، صحابنا، الناس اللي نعرفوهم مش قادرين. علوش العيد راهو مش لينا نحنا كهو، معناها باش ناكلوه احنا في نهار ولا نهارين، لا لا لا، راهو العلوش هذيك لازم تقدم منه لله النصيب الكبير، كما نقولوا النصيب الجميل والنصيب الاحسن، مش اللي يجي. دونك مش لحمه لحمتين وكهو، هذه معروفه من شعائرنا الدينية. وكما قلت أصدقائي، إن شاء الله عيد مبارك سعيد على الناس الكل. إذاعة الكيف إن شاء الله تستعد معاكم للأجواء متاع يوم العيد، عفوا على الصوت، نعتذر بطبيعة، لأنه إن شاء الله بشكون عنا يومين من البث المباشر، يومين فيهم أجواء العيد، بشكون يوم الأربعاء ويوم الخميس، دونك كلهم حصص خاصة بالعيد، معايدات، أجواء متاع محطات خارجية، اقتراحات غنائية، نخبة من المعمنشطين إن شاء الله باش يأثوا يومي الأربعاء والخميس، كلها معناها من الأصوات المحبوبة واللي تنتظروها دائما في لقاءات إذاعة الكيف. نقول للناس الكل إن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله عيد سعيد للجميع. موافقين أصدقائي في الطريق توا برشا، نعرف زيدها شركات الجهوية للنقل والوطنية للنقل كلهم مستعدين للعيد باش الناس كلها تنجم معناها تلتحق بمنازلها. انا نتمنى انهم يكثفوا بالفعل معناها في حملاتهم، حملات السفارات المنتظمه والسفارات زيده الاستثنائيه، اللي من شانها انها تسهل عمليه التنقل بالنسبه للناس المروحه لديارها ولعائلاتها ولولاياتها. ان شاء الله حظ سعيد للجميع، موفقين. تحيه لاصدقائي مستعملي طريق، ان شاء الله طريق الامان والسلامه للجميع، ويلا نرجع مع احلى ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف. We'll be right back.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

نواصل معكم المشوار مع أحلى إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكيف. كما وعدتكم أصدقائي لكومنتير نتاعكم على الباج, الفيدباك على الباج. شكرا للناس الكل ومرحبا بكل من يلتحق بنا الآن. رفيقة اليوم برشا تفاعل, رفيقة يعطيك الصحة على الورود, على القلب, على كل الكلمات. تقول أجمل تحياتي لكريمة أنت والفريق والله المستعان. نغم حكيم, في أي نغم؟ إن شاء الله إن شاء الله نقدمه لك أي نغم لحكيم. صابرين اليونسي تقول مساء الورد والياسمين, تحية طيبة لكريمة لكافة العاملين معاك, بالتوفيق للجميع وتحية عطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. يعيشك يا صابرين, يعطيك الصحة وشكرا على الورود زيدة. شكرا لك يا صديقتنا. شكري جويني يقول مساء الخيرات والمسرات بنجاح وتوفيق, وتحياتي الكامل للفريق العام في إذاعة الكيف ولكل المستمعين الأوفياء. يعيشك يا شكري, مرحبا بكم معنا في الاستماع. تحية لصديقتي بثينة شيبي, شكرا لك على القلب الجميل. تحية الليلة ليلي من جريسة تقول يسعد مساكم بالخيرات والبركات وبالتوفيق كريمة, عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم جميعا بكل خير. وشكرا يا ليلى على كل الورود اللي قدمتها لنا في صفحتنا. شكرا وعيدك مبروك بالمسبق أنت وكل عائلتك وكل أسرتك يا ليلى. ورد جوري كيف كيف تقول مساء الورد والفل والياسمين الكل منشطي ومستمعي ومحبي إذاعة الشمال غربي إذاعة الكيف الحبيبة, وشكرا كريمة على البرنامج. مرحبا بك يا ورد جوري, يعطيك الصحة على التفاعل وإن شاء الله عيدك مبروك أيضا أنت وعائلتك كل حبيبك. أيمن زخامة من سوسة كالعادة ديما مرافقنا أيمن في الاستماع, يقول يسعد مساكم بالخيرات والبركات وبالتوفيق كريمة. عايشك يا أيمن, يعطيك الصحة, شكرا لك أنت وإن شاء الله كيف كيف أيمن, عيدك مبروك أنت وكل العائلة في سوسة. حب نقول حاجة أصدقائي اللي تحقوا بيا توا, مازلت ننتظر لي كومنتير نتاعكم, مازلت ننتظر كيف كيف تبعثوا لي مقترحاتكم. ومرحبا بالناس الكل من غير حتى استثناء, الكل كل من يتابعنا على موجات إذاعة الكيف أهلا وسهلا, وإحنا ديما معاكم في المؤانسة. بعد إن شاء الله بعد الستة بعد نشرة الأخبار باش نرجع للروبريك اللي تعودنا بها الأسابيع الفارتة اللي هي جمالك جمال مع رؤي سانجي في موضوع جديد إن شاء الله تعرفوا على تفاصيله بعد الستة إن شاء الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: شكرا ماكش كالعادة اليوم؟
3: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
2: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبلاش.
3: منصة جسور؟
2: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
4: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
2: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الأخبارية الثالثة لنهار اليوم، وضمن عناوينها: بولاية الكاف حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة، تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وجلسة عمل بسليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انتظمت اليوم بسوق الدواب بمعتمدية نبر حملة مراقبة اقتصادية وصحية وتحسيسية مشتركة تعلقت خاصة بالتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة والترفيع في الأسعار. الزميل رفيق الجاسمي وكب هذه الحملة وأعد الروبورتاج التالي.
6: حملة مشتركة توعوية تحسيسية بسوق الدواب بنبر للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى مقدورتهم الشرائية، عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد يضيف.
7: ونحن من خلال الزيارات هذه الميدانية اتصلنا بالمواطنين اللي هم يشتريوا الأضحية متاعه، واتصلنا كذلك بالتجار وبالفلاحين اللي حاضرين في السوق، ومديناهم بمطويات فيها القواعد الأساسية اللي حفظ سلامة الأضاحي، ودخلنا في حوارات مباشرة. يعني ما وصلنا قلنا أنه القطيع سليم بإذن الله إلا من خلال اطلاع على وثائق التلقيح، إلا من حوارات مباشرة مع الفلاحين، واخذينا فكرة على القطيع متاعنا في الجهة.
6: من جانبه أكد الطبيب البيطري بمندوبية التنمية الفلاحية بالكافة مروان الناصري سلامة القطيع من الأمراض المعدية.
8: حسب الزيارة الأولية والملاحظات اللي رحناها، الأضاحي لا تحمل أعراض ظاهرة لأمراض معدية خاصة الحمى القلاعي والجدري اللي هي خطيرة ياسر. الحالة الصحية لاباس، ما فماش أعراض أمراض. نطمنوا المواطنين الكل أن الأضاحي متاعنا بصحة جيدة.
6: كما تم خلال هذه الحملة التصدي لكل الأساليب الملتوية في العمليات التجارية مع تسجيل بعض المخالفات، حسب ما أكده متفقد المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بكاف سامي أدخيلي.
9: الملاحظة الأولى أنه العرض متوفر، فما أسعار مقبولة وفما أسعار مرتفعة شوية على المواطن. الإقبال هو المشكل فيه، نظرا لأنه الأسعار متفاوتة، أسعار من 800 دينار فما 900 دينار، توصل الأسعار حتى 1770 دينار بالنسبة للبركوس. حسب ما لاحظنا أنه السوق بتاع معتمدية نبر الأسعار تراجعت. احنا في فترة العيد نشوف أسكو فما عمليات مضاربة، معناها فما ناس تجيب تشري بأسعار مثال بالميزان ويدخل للرحبة باش يبيع بسوم أغلى، هذا نتصدوا له. احنا خلفية هي القيام بعملية تجارية باعتماد أساليب ملتوية.
6: هذا وتباينت آراء المواطنين حول الأسعار بين من يرى أنها معقولة ومن يرى أنها مشطة، في حين أكدت المصالح المختصة تراجع الطلب رغم تراجع الأسعار مقارنة بالأسواق السابقة.
4: وقبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تذمر عدد من المواطنين بباجة في ميكروفون مراسلنا ناجي الخلولي، تذمروا من تواصل غلاء أسعار الأضاحي ومستلزمات العيد في ظل تراجع مقدرتهم الشرائية.
10: حركية ماهيش موجودة خلاص، حكم تول علوش غالي برشا، منين القبال باش يجيك على الخضار ولا يجيك على العطار؟ كل شيء مربوط بالعلوش، ويشري العلوش لو هون والعلوش، منين المواطن ما حاير في أمره؟ والعلوش مليون ونص، حابسة كيك الصغار تبكي على العلوش والعلوش مستشفى الديار.
11: بالنسبة للعيد رغم عيد السنين سما صعيب برشا برشا على التونسي، ضعيف الحال لأنه العلوش مش غالي، تجاوز الحد نتاع الغلاء، تجاوز الطاقة الشرائية. كيلو اللحم العلوش مع حسب ما تشوف الأسواق مش يتكلف 120 دينار الكيلو، رغم ضايع العائلات تشوف فيها فما كل قدر وقدر، اللي يقدر ضربته كبيرة عيد فلوس ومعاه غلاء كل شيء، الاسعار كلها غليت.
1: تو مليون ما عادش ينجم يشري حتى شيء، تو علوش نتاع عملون نتاع 800,000 850 يصبح السنين ب 16% 17%. يخدم ما اللي ياخذ ب 300,000 مش يشري على الاول.
12: شويه كيما نقولوا خضره، خربت الخضره هي ب 600، عربت واحد ب 3500 برودو، عربت يعني على العيد وقت الحس. العيد قبل عنده نكت، تو توني ما بين ناخذ ب 600 لقيتها ب 200. بدينا نحضروا في العيد بطبيعه الحال، العيد شريت غالي للهوش، كله غالي، كل شيء غالي.
4: وفي شأن جهوي آخر، تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف وإنجاحها، خاصة بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا الذي ينطلق بداية من 3 جوان المقبل. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي يتحدث.
13: ومحفل بأتم معنى الكلمة، لا وجود للخطأ فيها، هناك الإجراءات وهناك مجهودات استثنائية تبذل في هذا الصدد حتى تكون سير الامتحانات في ظروف طيبة جدا لأبنائنا التلاميذ وتكون سنتهم مكللة بالنجاح. هناك ثوابت تنظيمية، الاختبارات الكتابية، نعرف أنه في البكالوريا لدينا 21 مركز اختبارات كتابية، زوز مراكز مركز إصلاح البكالوريا وأيضا مركز إصلاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، إضافة إلى مركز الإيداع. معناها عنا تقريبا 38 مركز. وفي الثلاثي الأخير ركزنا أكثر على منتدى البكالوريا، النتائج ستكون في 23 جوان بالنسبة للبكالوريا.
4: تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بالكاف فعالية الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضا لمنتوجات الورشات وعروضا فرجوية ومسابقات وحفلا فني. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف الأسعد الهرمسي والتفاصيل.
14: احنا كتجربة اولى قمنا كإدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف عن طريق المركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتنظيم الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي في دورته الاولى، يضم برشا ولايات، خاطر التجربة الاولى ان شاء الله تكون ناجحة، اللي هي الكاف، جندوبة، بنزرت، باجة، سليانة والقصرين. احنا حبيناها اول حاجة ملتقى لسيدي الولايات هذوما، نشوفوا ابداعات وليداتنا، قيموا ارواحنا شنو عملنا وشنو وصلنا وشنو نجمو نضيفوا لاولادنا من مضامين ومن ورشات تقييمية وورشات عمل، ونحاولوا باش نخرجوا من الطابع الاحتفالي فقط الى طابع ذو مضامين نحبوا يحدوها هما باش نعرفوا احتياجاتهم ونقربوا لوليداتنا أكثر ونسمعوهم باش نضمنوا النتيجة بإذن الله.
4: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير وضبط آجال لاستكمال الأشغال. مراسلنا مهر لهماسي والتقرير التالي.
15: تناولت الجلسة الإشكاليات المتعلقة بربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والاتصالات إلى جانب ضبط الأجيال الخاصة باستكمال مختلف التدخلات الفنية. وشملت المشاريع المعنية قسم تفقدية الشغل والمصالحة والمركب الترفيهي بمعتمدية قعفور ومشروع استكمال بناء دار الثقافة برويس وقاعة الألعاب الفردية بقعفور، إضافة إلى مشروع استكمال بناء مدرسة إعدادية ومطعم بمعتمدية بعرادة. كما تم تطرق إلى مشروع المنطقة الحرفية بالعروسة ضمن برنامج التنمية المندمجة وبناء قسم النهوض الاجتماعي ومشروع بناء مقر أمانة المال الجهوية والإقباض المالية والمسكن الوظيفي وقاعة الأرشيف بمدينة سليانة، إلى جانب مشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية ببرغو ومشروع مركز الفنون الركحية والدرامية والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمعتمدية كسرة، مع متابعة سير أشغال بناء قاعة الرياضات الفردية وملعب فرعي لكرة اليد وكرة السلة بمدينة برغو. سيركو واستكمال الحديقة الرياضية بالأخوات، إضافة إلى استكمال بناء مركز رعاية المسنين. ما تم النظر في مشاريع ربطي فوهة المياه الخاصة بالحماية المدنية ببلدية سيدي مرشد وشبكة التنوير والهدف ببلدية لحبيبسة.
4: في الشأن الوطني، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أمس أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكات التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وأضاف جبابلي في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس قرطاج تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية. أضاف جبابلي أن عملية العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويليا من السنة الماضية بعد أسبوعين من أحداث مخيم بمعتمدية العامرة بصفاقس بمبادرة من وزارة الداخلية وتحت إشراف ومتابعة رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأبرز أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. عربيا، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة، وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع. قال الجيش الباكستاني اليوم أن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران التي استهدفت بحث سبل إنهاء الحرب مع إيران. وأضاف في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكية اليوم إنه تسنى إحراز بعض التقدم في الصراع مع إيران وإن الولايات المتحدة ربما يكون لديها ما تعلنه بشأن هذه المسألة في الأيام القادمة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام من نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف، حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. جلسة عمل بولاية سليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكة الماء والكهرباء والتطهير. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: كريمة شو
17: كريمة ايه؟ هما مش هتاكل لكريمة؟
16: كريمة شو مع كريمة.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: جمال جمالك جمال. ونقولوا اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه لكل مستمعينا او فينا كل من يلتحق بنا الان على موجات اذاعه الكيف. جميلك جميل معناها رؤي سانجي صديقتنا وخبيره في التجميل وفي الزيوت الطبيعيه وفي الاعشاب، حاضره معانا باش تعطينا معلومات جديده باش تعطينا روتين جديد. ولكن المره هذه رؤي قررت تتجه اتجاه معاكس، هذا نكتشفوا عليه. مرحبا بك، مساء النور، اهلا وسهلا يا رؤي.
1: أهلا وسهلا مدام كريمة،
0: تحية طيبة ليك
1: برشا على جميع مستمعي
0: إذاعة الكيف. يعيشك يا رؤية، تحية طيبة ليك، وإن شاء الله نقولوا لك تكون لاباس، تكون عاملة بون كيف العشية معنا في لقاء كريمة شو، وخاصة في ربريكنا جمالك جمال. احنا عادة هكا تحس معلومات نتاعنا كلها نسائية، ما نعرفش اليوم كاينك هكا عملت ديغاباج، يعني كاينك بدلت الاتجاه لحاجة أخرى،
1: نتجهوا شوية الفئة الأخرى.
0: الفئة الأخرى يعني ظهر اليوم مش تحطوا على الرجال. أي كيفاش ترى كيفاش يا رؤية؟
1: إن شاء الله الناس كل يكونوا بخير وصحة جيدة
0: إن شاء الله.
1: وعلى ذكر الصحة، موضوعنا اليوم يهم الرجال ونسي كيف كيف ما ننسوهمش.
0: أي أكيد مش
1: ديما نحكيو على النساء وكل شيء، دعا مش نحكيو شوية على الرجال وكيفاش يعتنوا ببشرتهم ولحيتهم، خاطر فما برشا رجال يحبوا اللحية وما يعرفوش كيفاش يعتنوا باللحية نتاعهم ويعملوا لها حاجات هكا صحيحة، ثم برشا عندهم فراغات في اللحية.
0: صحيح صحيح صحيح. اي معناها شنو باش نقترحوا عليهم؟ روتين والا زيوت يعني ولا حاجة باك كاملة؟
1: باش نعطيهم زيوت طبيعية تعاونهم باش يعتنوا باللحية نتاعهم ويستعملوها كروتين يومي، باش نعطيهم زيوت يستعملوهم كحمام زيتي باش يطول الشعر يكثفوا ويحميه من التساقط.
0: باهي يلا نبداو بالرجال قبل الروتين نتاع اللحية واهتمامهم وراو التوندونس توا رؤية بالنسبة للرجال يهتموا بالبو نتاعهم بالبشرة، معناها يهتموا معناها بالنظارة، يهتموا يشوفوا فيهم يلتجئوا برشا لعملية التجميل وغيره. معناها راه مش كان نساء يهتموا بالجانب هذايا.
1: ايواش حقهم يحبوا يعتنوا برواحهم.
0: ورينا حتى شكون يعمل زرع، معناها زرع للحيه وزرع للشعر موجودين يمشي،
1: معناها عندهم الجيل هو يتسبب لهم برشا في تساقط
0: الشعر، وهو معروف الرجال يعني يعانوا كلهم من تساقط الشعر.
1: باهي
0: يلا خلينا نشوفوا مالك كيفاش نعاونوهم. هذايا الروتين باش تعطيونا يمشي مع الاعمار الكل والا
1: يمشي
0: مع الاعمار الكل؟
1: زيوت طبيعية وخفيفة وتستعمل العمر الكل.
0: يلا رؤية نبدأ يلا.
1: بالنسبة للرجال كي ما حكينا باش نعطيهم أهم الزيوت والفوائد نتاعها للحية اللي تخليها ناعمة غزيرة ومن غير قشرة ولا حكة، خاطر برشا ديما لحيتهم هكا تحك وكل شيء، ونعطيهم كيف طريقة الاستعمال نتاعها.
0: يلا
1: بالنسبة نمشوا للزيوت، يتمثلوا في زيت الجوجوبا على خاطره يشبه الزيوت اللي تفرزها البشرة الطبيعية.
0: نعم.
1: يرطب من غير ما يسد المساء.
0: بيه.
1: زيت لارغان، باش نعطيكم شوية هكا الزيوت والحاجات البيانسي نتاعها.
0: بيه.
1: زيت لارغان يغذي الشعر، يعطيه لمعة ونعومة. زيت الخروع يكثف اللحية ويحفز نمو الشعر. زيت جوز الهند يحمي من الشياح، يرطب بعمق ويحمي من القشرة، كيف كيف خاطروا انتي بكتيريان جوز الهند. وزيت الإكليل الجبل هو يحفز بصيلات الشعر وينبت الفراغات.
0: باهي برشا هذوما معناها الاستعمال كيفاش يكون رؤية يعني على اللحية على البوب كيفاش طريقة الاستعمال
1: نتاعهم نتاع اي مش باللازم تختاروهم الكل كيما ذكرت لكم الجوجوبا الارغون خروع نجمو خروع تخلطوه مثلا مع نواد كوكو خروع تخلطوه مع ارغون
0: خاطر الخروع كيفاش نقولوا معناها
1: يكثف
0: هو في حد ذاته معناها رزين شوية
1: هو من الزيوت اللذيذة. أي
0: ولا هذيش حبيت نقول ولا
1: لازم يتخفف
0: بحاجة أخرى
1: بزيت آخر يكون خفيف
0: جوجوبا وإلى نواد كوكو
1: أي مثلاً ولا كليب
0: بي كيفاش ملا
1: نحطوا من 3 ل 5 قطرات في اليدين هكا نحركوهم معناتها في اي زيت نختاروه بالطبيعه يكون معصور على البارد 100% طبيعي باش يعطي فاعليته. ندلكوه ما بين يدينا مليح ونوزعوه بطريقه متساوي على الجذور من جذور الاطراف في اللحيه نتاع هكا اللحيه. ومن بعديك نمشطوا اللحيه بحاجه تكون لوح ماذا بينا باش يتوزع الزيت وتتنحى اللويه نتاع الشعره ويبقى فيها لمعه.
0: باهي برشا واضحه واضحه العمليه واضحه جدا. ان شاء الله الاخيين يسمعونا ويفهموا بالطبيعه الروتين هذا ونصوروا
1: راه الزيوت الطبيعيه مع المواظبه تعطيهم نتيجه
0: طيبه. باهي هذا الروتين الرجالي نمشي توا لنسي شنو هو الروتين اللي باش ننصحوا به خاصه للتخفيف تكثيف الشعر وكل شيء يعني نعومته وكل شيء
1: منع التساقط وكل شيء. بالنسبه للنساء باش نعطيهم زيوت وهما يخلطوهم يحميهم من تساقط الشعر يكثفوا الشعر يطولوه تخلي فيه لمعه وباش نعطيهم طريقه الاستعمال.
0: يلا
1: الزيوت اللي هما مثلا القروع الارغون اللي سبق وعطيتكم المفعول نتاعهم القردل زاد راهو عنده معلومه بها برشا اللي هو يبطئ نمو شي بالشعر.
0: شنو هو اسمه الخردل؟
1: زيت الخردل وزيت الجرجير
0: الجوجوبا
1: الحبه السوداء كيف به برشا الكليل كيف
0: دوما كلها يجيو مع بعضهم
1: نخلطوا حتى شويه منهم مش بلازم عليها الكل مش بلازم يستعملوهم الكل عادي متوفر عندكم تخلطوا منهم في الشعر وتستعملوهم كيف قبل الدوش بساعتين توزعوهم من الجذور متاع الشعر حتى للأطراف تمشطوا من لول الشعر من بعدك توزعوا فيه الزيت وتخلوه من ساعة ونص لساعتين ساعتين ونص
0: باش يشرب القدام معناها الفروة متاع الرأس تشربك الزيوت بيكا وتعطي لي فيه.
1: ونعاودوا العملية هذه مرة في الجمعة على خاطر الزيت الطبيعي مع المواظبة نلقوا نتيجة باهية وباهية برشا برشا برشا.
0: بالنسبة رؤيه بربي سؤال عطاير ما نعرفش هذوما معناها الروتين يمشي مع الحواجب ولا لا ما يمشيش الشعر الحواجب؟
1: شعر الحواجب النجمه مثلا نستعملوا اللي هما زيت الخروع نخفوه بزيت السمسم اللي هو جلجلين وزيت اللوز الحلو نقلطوهم مع بعضهم ونستعملوهم للحواجب.
0: هذو ما يكثفوا معناها لانه برشا للاسف مش للاسف يعني ما نقولش للاسف كل واحد حر معناها اما نتصور الحاجه الطبيعيه ديما خير يعني نتصور خير من الاصطناعي خير من انك تعمل شويفر وتعمل تعمل خاصه ذوكم الميكروبليدينغ وكل كي تبدا عندك فرصه بالزيت باش تداوي انت الباز نتاع الشعره نتاعك معناها تكون احسن. تصور هكا انت كخبيره شنو رايك رؤيه معناها في الفكره نتاعك؟
1: اكيد ديما الحاجات الطبيعية باهية وعلى قد ما نفوق صحتنا وماكلتنا وبشرتنا ونستعملوا حاجات طبيعية راهو أكيد باش ترجع لنا بالباهي أكيد باش ناكلوا ماكلة صحية ترجع لنا على صحتنا وعلى شعرنا وعلى كل شيء. علينا ننصحهم ديما بحاجات طبيعية يتلهوا برواحهم بحاجات طبيعية ونبعدوا شوية ماذا بينا على الحاجات الكيميائية خاطر الضر
0: اللي فيها ضرر كبير حتى ينجم يكون ما يجيش معناها انستونتاني معناها ما يكونش اني ينجم معناها من بعد تنجم تبين بعد برشا مرات باش تبين معناها لي زيفي نيجاتيف
1: نتاعها. علاش ماذا بينا احنا ديما نواظبوا بالزيوت الطبيعيه وهكا بالحق تلاحظوا تغيير
0: الفرق
1: خاصه في الشعر
0: هكا هاو ملي احنا هنا ديما نحثوهم ونعطيوهم جوز الهند.
1: أي بالحق راهو ممتاز
0: ان شاء الله. ان شاء الله يسمعونا وهكا اللي فات ولا يرجع للباج يشوف اللايف كامل على باج اذاعه الكيف رؤي. شكرا ليك يعطيك الصحه صديقتنا على المعلومات المفيده والغنيه بالمعلومات كل مره معناها نكتشف معك حاجه يعطيك الصحه يا رؤي. شكرا ليك وبالتوفيق وامسيه طيبه والى اللقاء بسلامه. نواصلوا مشوارنا زقاي صديقتي مع احلى لقاءات في انتظار الشيف محمود يجيب حضينا في فكره جديده دفرة جديدة هنا في انتظار لأن بالفعل ولا حال لمشكلة الشيف محمود في دفرة غدوة. دونك ننتظر مع بعضنا الشيف محمود.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة. خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: زعما ايش نطيب غدوة؟ دبارة غدوة مع شيف محمود موجود معنا في استوديو البث المباشر بإذاعة الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا بك شيف. مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بك مدام كريم، مرحبا مستمعينا الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا.
1: رجعناكم
2: اليوم السبت، أربع أيام قبل العيد. إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل.
1: إن شاء الله يا رب.
2: وإن شاء الله دبارة نحكوا لدبارة غدوة تعجب المستمعين الكاميرا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هما أنا قلت بكري شوي قبل ما تجي أنت شيف، كنت نحكي قلت راو شيف محمود أنا واحدة من الناس حل عليا مشكلة هلا حد وليت نعرف باش نطيب من هذا السبت، وليت نقيد الرسيت متاعي
2: نعملوا دبارتنا باش المستمعين الكل يسمعونا يجيه فكره باش يطبق غدوه
1: الدباره
2: اللي قاعدين نخدموا بها كل السبت.
1: وراه مش محجي، راه برشا ربيت بيوت،
2: لا برشا يكلموا فيا ويسالوا فيا ويقترحوا عليا حتى في الدباره.
1: ثم فيدباك اصدقائي جميل وطيب جدا جدا جدا على الفقره هذه على موجات اذاعه الكيف مع ربيت البيوت مع الناس اللي تسمع فينا. الكل الكل الكل تبارك الله عليه الشيف قاعد يحل في مشكله بالحق تجيب بالنسبة برشا ناس الأفكار تجي وتغيب. شيء
2: تجي وتغيب أفكار بطبيعة، شيء طبيعي ذات خبا مش بشي نطيب. تسأل في راجلها تسأل في ليه وش نعم وش نعم.
1: وعلى فكرة راهم ما يعطوك حتى فكرة بالأخير طيب كان انت
2: يعني. احنا نعطوكم الفكرة ان شاء الله نوصلوكم الفكرة بشي المستمعين الكل يسمعون سواء في تونس والخارج ذا بالوطن والله يسألوا فيه ويكلموا فيه
1: حتى البرة
2: يطيبوا كيف نطيبوا نحن. ان شاء الله تعجبها من الفكره برك ان شاء الله والبرنامج.
1: اربع ايام قبل عيد الاضحى المبارك شايف شنو انت؟
2: اربع ايام قبل العيد المبارك ان شاء الله. ان شاء الله يكون مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا
1: ان شاء الله.
2: نحكوا على دبارة غدوه وبعد نحكوا شويه على ثم دبارات في المستوقع نهار العيد ولا كذا كذا، ونزيد نعمل فيها برنامج اكثر.
1: نحكوا شويه على لحم العيد وكذا،
2: على لحم العيد وش نجم نطيبوا بيه وش نجم
1: نصرفوا في اللحم خاصه يعني
2: خاصه في اللحم.
1: ان شاء الله احنا الجمعه الجاي بقدر ربي كان عشنا باش نحكوا لهم على التيب في حد ذاته بالنسبه للعيد، يعني على التصنيف
2: وعلى برشا حاجات تصنيف كل شيء وش نعطوهم عناوين باش نحكوا فيها الموضوع هذا. بعد ما نعطوا دباره باش نعطيكم عناوين تاع دباير نجم تكون نهار العيد وبعد العيد بنهار بنهارين
1: ان شاء الله.
2: ونزيد نقابلوا السبت الجاي نزيد نعملوا برنامج ان شاء الله كل واحد يخمم وش حبي. طيب
1: يلا نبداو بغدوه.
2: نبداو بدباره غدوه. غدوه عندنا لوبيا بالكعبر ومعناها سلطه خضراء وسلطه مشويه، حاجه هكا تكون عادية حتى اللي يجي للحم يجي المناسبة تاع العيد.
1: لوبيا بالكعابر كيفاش تجيب شيف؟
2: اللوبيا بالكعابر كل واحد وقدره، اللي يحب يعمل باللحم مفروم واللي يحب يعمل بالسكالوب هي كيف كيف فحيتها موجودة. ناخذ اللحم مفروم ولا السكالوب نفوحوه، ناخذ اللحم تاعنا في إناء نحط له النعناع الشايح والثوم وفحت وشوية فلفلك حل شوية ثوم شوية بصل رقيق نزيدوا شوية زيت الزيتونة باش يعمل ليزون باش يشد باش يتكعبر في الفورمه يبقى تاعو. نحط الاناء نقلوه هو في الكسرونه الدوب ليش نهبطوه وبعد نحطوا البصل ونحطوا الفواحات نتاعنا تاع اللوبيا الصوص تاع اللوبيا تدخلنا في الصوص تاع اللوبيا. اللحم فوحناه
1: سيدي، فوحنا اللحم وحطينا
2: الكعب الفواحات وبدنا خاصنا النعناع والثوم والنعناع الشايح وبنت النعناع الشايح
1: اهم حاجه بي.
2: وثم أستيس جي ثم ناس تحط شوية فارينة في اللحم
1: الحشو معناها
2: في الحشو هذا كي ثم الأستاذية يعملوها مش برشا هم يقولوا راي بيها هي الفكرة أما ما نعرفش كل واحد
1: ما
2: جربتش يحب يستعملها يستعملها
1: ربما يتماسك أكثر
2: مش يتماسك أكثر يعطي بنا أكثر.
1: هو أنا نعملوا كيكة من غير فارينة هم يعملوا كيكة حق بيه برشا يجي
2: يتماسك
1: يتماسك أي علشتي فكرة به.
2: نتعدوا هبطنا اللحم نتاعنا بعد ما قليناه الزيت هذاك هو بيدو قلينا فيه اللحم يسيب فواحه نتاعو نحط فيه البصل ونحط فيه فحات نتاعو طماطم وتابل وفلفلك حلو في الزينة. بطبيعه اللوبيا احنا خذنا اللوبيا من اللول طيبناها وحدها على جنب
1: صفيناها وطيبناها وحدها
2: صحيتي طيب وحدها باش ما باش نلقوا راحتنا معها باش ما تعبناش من بعد كي حفوحنا صاي ما نكثروش الملح خاطر عندنا الملح من بعد
1: نحطوا الفاريون من بعد وزيتون وكذا
2: ما تجيش ملح يغلى شوي نحطوا اللوبيا تاعنا كيف كيف بعد اللحم اللي قليناه زدنا عاود نطيبوه مع اللوبيا هي قريب تطيب ونحطوا الموالح انت يعني الموجود الوقت هذا من الفلفل الزيتون الموالح الاخرى
1: الفاريونت السنيه ولفتو غيره
2: تحط طيب الكل مع بعضها وتجي حاجه به وبنينه
1: خاصه تخليها تقر زيتها بالقدا تولي
2: القرين الفلفل الاحمر هذاك الساعه يعطي منظر والله تجي حاجه به. هذه هاي دباره
1: بارت غدو
2: مستمعينا قاعدين يسمعوا فينا هناك غدو ان شاء الله.
1: وسلايطه
2: وسلايطه خضراء وسلايطه مشويه
1: رجع الفلفل والطماطم غلاو شويه
2: يطلع وياها بتزم على جل العيد
1: خاطر العيد ريت كيفاش
2: يطلعوا وياها حتى الخضر حتى الخضر يمشي تطلع على جل العيد.
1: اي غلطت صحيح بي دونك نحضروا سلايطه خضراء
2: وصحين
1: اللوبيا نتاعنا واللهم صل وسلم على سيدنا محمد
2: نهار حد قبل العيد بنهايرين تبقى امورك واضحه
1: والله امورنا واضحه. هذه بالنسبه للدبار
2: هذه الدبار غدوه ان شاء الله ان شاء الله تعجب مستمعينا واي حاجه يكتب لنا بالله اي حاجه يكتب لنا كومنتير يقول لنا شنو هي ثم فهم حاجه ما فهمش يقول لنا عليها نتعدوا للعيد
1: للعيد الحمل
2: العيد ان شاء الله عيد مبروك للناس كل
1: ان شاء الله يا رب.
2: بالنسبه للعيد الحمل العيد ان شاء الله عدنا دباراتنا اللي باش نجموا نحضروهم للحمة تاع العيد. قبل ما نحكوا على الدبارات نحكوا على الحمة تاع العيد كان سهر ربي وماذا بينا ديما النظافة أقبل الصحة هي أقبل كل شيء.
1: أي صحيح
2: نصحبض على اللحمة يعني أنا بعد كتذبح الصباح بعد شوية معناها تخلي اللحم يشيح
1: خليه لازم يستقطر من دمه بالبداية
2: يلزم يأخذ مدة حتى العشية باش كيتقسمه يتنحى منه هك المواد السائلة هذه كل تشيح
1: خطأ
2: ديك اختار صافيك باش تحط انت في صاشيات اللي باش تحطه في الكونجيلي يزم يكون شايح وطبيعة ما تاخذش صاشيات اللي جي ثم صاشيات تكون صحية تحط فيها
1: خاصة بال
2: خاصة باللحم الصغير هذاك باش تحطه في الكونجيلي نتاعك. الدبارات تاعنا ان شاء الله تكون الاسبوع المقبل كل واحد يحب يطيب ثم الحم مفور ثم اللي يعمل القلاي وثم اللي يحب الحم في القله وثم الحب الحم مفور في البابيكوسون في الفور كل الطرق ان شاء الله نوصلوا لها
1: ناخذوا عليها فكره
2: ناخذوا عليها فكره ونطيبوها. اما نحن نجم نعطوكم امينين مثلا نهار العيد نهار العيد مثلا تنجم الناس الكل يخلط يطيب المشوي الحم ما عادش ينجم
1: ما
2: عادش طيب لفطور ما عادش لفطور سيء معنا
1: ياخذ
2: كويس سيترون في الليل يبدا الشبع ما عادش لازم ياكل سيء
1: اللي ما تغدوا طيب فما ناس طيب
2: فما ناس صحيت هي ناس ركزوا على القلاية اكثر حاجه هي قلايت يقول القلاية طيبوها
1: نهار العيد
2: نهار العيد في العشيه. احنا باش نحكوكم ان شاء الله في
1: نهار العيد بعد العيد ان شاء الله
2: بعد العيد وعدنا المينيات عدنا الحم مفور وعدنا القلاية وعدنا الحم في القلة وعدنا الكل نحكو فيها ان شاء الله الطريقه كيفاش حتى الراس كيفاش يطيب ثم ثم الناس تحبوا راي برشا وثم ما يحبوش اما هو بالنسبه لي نحبوا ياسر الحمراء
1: برشا ناس مغرومه بالراس
2: لا باهي بصراحه اللي يعرف كيفاش يفوحوا ويطيبوا بالباهي بصراحه باهي برشا والله
1: شوقتنا شيء في الجمعه الجايه باش ننتظروك على احد من الجمر
2: عيد مبروك علينا ان شاء الله مستمعين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا قاعدين يتبعوا فينا خاصه في برنامج كريم شو اللي فيها دباره اي حكايه ما موجوده تفرجوا فينا
1: يسالونا
2: ما حتى مشكل
1: فما لي كومونتير على البوبليكاسيون معناها على اللايف هذيا ولا يبعثونا حتى على لي ميساج
2: نجاوبوكم ان شاء الله
1: كونتاكتو الشيف زيد كيف كيف ما فما حتى مشكل شيف ينجم يجاوبكم في كل وقت والا الجمعه الجاي احنا نعطيكم الاجابات والتوضيحات الكل الشيف محمود موجود على ذمه اصدقائنا
2: ان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل اللي يسمعوا فينا الكل يتبعوا فينا في البرنامج هذا
1: يعيشك يا شيف بارك الله
2: ونتقابلوا ان شاء الله السبت الجاي ان شاء الله في الخير
1: ان شاء الله. تحياتي لك شيف شكرا لك حليل المشاكل والدبرات شيف محمود تحياتي لك والى اللقاء واحنا مواصلين معكم مشوارنا ديما في كريمه شو. اهلا وسهلا مرحبا بكل اصدقائي اللي التحقوا بيا بربي نمشيو للباج نكتبوا لي كومونتير نتاعنا ومرحبا بالناس الكل على موجات راديو كيف

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

نرجع معكم بعد دبارة شيف والدبارة متاع غدوة زعما شن طيب غدوة. نرجعوا مع أصدقائي على الباج هكا بكري. طلبت منا صديقتنا رفيقة حكيم أمين، نجم نحطوا حاجة حكيم، كان فما إمكانية نشوفوا لي حكيم حاجة نهديها لصديقتنا رفيقة اللي كل جمعة هكا عندها شوية طلبات غنائية، وإحنا ما نقولوش ليه بتبيعة لأصدقائنا المستمعين بشرط يكون عنا الأغاني متوفرة فقط. بيهي باش نرجع الفيدباك كما وعدتكم كل نهاية ساعة نرجع لأصدقائي على الباج. تحية لبتيهي المولهي تقول مساء المحبة لأغلى الأحبة كالعادة منورتنا كريمة بطلتك المزيينة وصوتك الدافئ عبر أثير إذاعة الكيف. بعد إذنك لو ممكن تعدينا أغنية أصالة نصري لو تعرفوا، إن شاء الله نقدمها لك في نهاية الحصة يا ابتهال. اسمه هنا عزيزي تقول مساءكم معطر برائحة الفل والياسمين، لو سمحتي أغنية فيروز أمي يا ملكي نهديها لأمي الحبيبة ونتمنى لها الشفاء ربي يشفيها إن شاء الله، وإن شاء الله كان هكا نجمو نعديها الأغنية تون إذا كان موجودة عنا بطبيعة نقدم لك الأغنية، وإن شاء الله أمك لبيس إن شاء الله ربي يشفيها وربي يفضلها لك. أمين محمد يقول مساء الخير مع كريمة أحلى إذاعة إذاعة الكيف وأحلى مستمعين منورين وشكرا يعيشك يا أمين يعطيك صحة. تحياتي ليك وتحية للعائلة الكل. نادية نادية تقول مساء الخيرات، شكرا ليك يا نادية يعطيك الصحة ومرحبا بك معنا. جمال مساء الورد يعيشك يا جمال، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف، أكيد كل أصدقائي يلتحقوا بينا يدخلوا للباج جيم وكومنتير، ومرحبا بالناس الكل ديما في كريمة شو. ونواصل مع أصدقائي نواصل مع الإيقاعات نواصل معكم هالمشوار هذية وين وكنتم في الاستماع لراديو كيف. الحب

0: Karima Show.
1: Karima te. Uma vez me con la Karima.
0: Karima Show. Karima.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
5: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: السابعة مساء هنا على موجاتنا.
7: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
6: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. استفاد اليوم قرابة 25 مريضا يعانون من المياه البيضاء في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرضى العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي ينتظم اليوم في كافة جهات الجمهورية. واستفاد منه قرابة 1500 مريض وفقا لما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
8: بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يندرج في نطاق من العدالة الصحية لكافة مواطنينا، بالتالي من تقريب الخدمات والإحاطة بمرضانا خاصة من ذوي الدخل الضعيف أو أصحاب بطاقة العلاج المجاني. كان اليوم يوم وطني في كافة ولايات الجمهورية، وإحنا كنا في القسم الجامعي لطب العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وتمتع منها مواطنينا بعمليات الكاتراكت أو الماء الأبيض أو علاج الماء الأبيض بالعملية الجراحية، وتكلت كل العملية تقريبا بالنجاح والحمد لله. كذلك تكفلنا بنقل المرضى، أيضا تكفلنا بالإقامة متاعهم لليوم معنا في مناطق بعيدة أو يستحقوا الإحاطة والرعاية. مستمرين في خدمة المواطنين وفي نطاق العدالة الاجتماعية.
6: نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم بمجمع الصحة الأساسي بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك. هذا وفادت المكلف بالاتصال في الجمعية أن القافلة أمنت تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، كما وفرت جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادقة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار. ووفق مؤشرة نشرتها الوكالة، من شأن هذه الاستثمارات إحداث 653 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس من العام الفارط. شن طيران الحربي التابع لجيش الاحتلال اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. ختاما، قالت إيران اليوم أن أي آلية تتعلق بتنظيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لها بهذا الأمر. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام 8 للقاء.
0: كريمة شو
9: مع كريمة.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: كل نهار سبت خلي السبت متاعك غير، خليه مع كريمة شو. جو، ضحك وبرشا مفاجآت تستنى فيك.
1: بوان روت.
2: أكيد بوان روت مع زميلنا اليوم مصدق الشيرني، موجود معنا في مدينة تجروين. مصدق مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك مصدق.
3: مساء الخير كريمة، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكاس. احنا موجودين كريمة في وسط مدينة تجروين.
2: نعم.
3: الحقيقة تم حركية تعنيد، يعني الرئيسي ما تعرف كواعة مناسب تعيد وبرشا عباد يروحوا، يعني في معناها خاصة أنهم عشية سبت ونهار حد تقريبا، معناها القادمة ما شكون يجي من بكري باش على وسائل النقل، خاصة ما عندوش وسيلة نقل خاصة.
2: أي
3: يعني تاخذوا معناها اللوجات كيران، معناها يجوا بكري. حبينا اليوم كريمة في بوان روت نحكوا الحقيقة معظم التجروين هي المحطة. المحطة الحقيقة سنوات والناس تعاني الحقيقة في المناسبات، خاصة في المناسبات كيف الأعياد في العطل، يعني ما ثماش معناها المكان، يعني الحافلة الحافلات ما ثماش كار تخرج من تجروين مثلا تمشي لتونس، المحطة ما ثماش.
2: يعني سمحني مصدق، يعني
3: في الحقيقة تغير في المحطة دي، ما عادش تولي محطة، وبالتالي ثم الإشكالية بقت موجودة معنا مواطن الحقيقة. كريمة تسعفية،
2: أنا نسمع فيك. حبيت نقولك معناه أنه بالنسبة للمحطة مش موجودة كمكان، لكن فما حافلات تتعدى وفما هذا، أما ما هيش منظمة، ما فيهاش أوقات
3: مدينة تجميل. في الحقيقة العدد المحطة هي أصلا محطة متاع الحافلات، بحذاها الوجهات من قديم يعني،
2: فهمت.
3: لكن أمام العدد الكبير اللي
2: متاع الناس
3: ما حدش تستوعب يعني على الطريق، يعني
2: فهمتك.
3: ما عنديش الحكمات كي تجي تجروين وتحرص في الطريق الرئيسي وزي تعطل خارج المرور.
2: أيوة.
3: محطة من سنوات على أساس أنها مش كل محطة، ولكن الحقيقة تغير المطار مش تولي محطة، مش تولي حاجة أخرى. والمواطنين الحقيقة اللي يعانوا من وسائل النقل اللي مش متوفرة، ما هذا مواطن مش يحكي لنا على الصعوبات هذه، مش يحكي لنا لابد من حل جذري للمحطة.
2: خنشوف شكون معنا. مرحبا.
3: بالنسبة للمحطة نتاع التجروين موجودة في وسط البلاد على طريق رئيسي، عدد كبير ياسر من الواجهات في وسطها، والصباح حركة المرور تتعطل جملة، بعد شوي ما عادش تلقى الصباح خاصة في اتجاه الكيف، ما عادش تلقى الواجهات يمشوا غادي يقعدوا، ما عادوش يرفعوا يقول لك ما لقيناش بلايص، ما ثماش معناها تنسيق من الملموع كار، تشوف عبيد رئيس محطة يشوف عبيد موجودة في المحطة ماشي مش تخدم ولا ماشي مش يقضي، يسخروا لهم كار تخرج في الوقت اللي وقت الذروة مثلا 8 ونص، هما مرات انت جد مرات ما تجدش
2: مش موجودة،
3: موجودة فيها الكيرة والتاكسيات والمواجهات وهي طريق الكيرة
2: ما يجيش،
3: اما المواجهات والتاكسيات
2: ما تلقاش
3: على الطريق الرئيسي، معناها كي تنجي كار متعدية بطبيعة ما ذماش كار تخرج من التجريب، لما كيران اللي يجوا من تربيات أخرى يجوا يحبوا في الطريق الرئيسي، تحبس السيركيلاسيون كل
2: تتعطل الحركة المرورية كاملة، معناها
3: بلاهم ما بينا نشوفوا حل في الإشكالية دي في النقل وفي المحطة.
2: واضح جدا، واضح صوتك تعدى في المباشر، ان شاء الله يكون فما تفاعل واستجابة من قبل المسؤولين بمعتمدية تجروين ان شاء الله، يعطيك صحة. شكرا لك مصدق. نعم
3: حبيت ملاحظة.
2: نعم.
3: ثم عندنا طرقات في الاحياء الحقيقة، ثم كم من مرة تكلمنا عليهم قلنا راهو الاحياء لابد من شوي تنظيم،
2: الجمعة اللي فاتت
3: ثم احيانا طرقات مريقله لكن حبيت نشير انه ثم مياه كريمه تجري تقريبا عندها 3 أو 4 أسابيع ما نعرف الماء يجري في الطريق راه شيء كبير
2: فويت معناها فويت مصدق فويت معناها في الماء
3: ثم فويت معناها راه فويت الماء مش موش يجري فيه بشويه راه يعني في حيث
2: في فويت قوي برشا
3: كلمنا الصناد يقول لك لا عندي عون واحد عون واحد تصور عون واحد في جنوب
2: البلاصه وين بالضبط اللي فيها الفويت هذه اي
3: ترى كبير الماء كانه الاولاد يجري راه الماء معناها في الطريق يعني معناها بشيء كبير الصنيطره في تجروين ضم راهو معتمديه قلعه سناب وقلعه الخصبه وجريسه هذا وتجروين معناها عون واحد
2: واضح واضح جدا
3: يعني ان شاء الله معناها
2: يتم مراعاه النقطه هذه ايضا مصدق ان شاء الله يعطيك الصحه مصدق شكرا لك هكا انت ديما في تجربين توصل صوت المواطنين والمتسكنين يعطيك الصحه تحياتي ليك مصدق وشكرا على هذا التدخل مباشره في ركن بوارو تحياتي لك والى اللقاء واحنا مواصلين مشوارنا فقط نذكر انه صديقتنا بكري شويه معناها في الفيدباك طلبت منا اغنيه فيروز الاغنيه هي امي يا ملكي تحب تهديها لوالدتها المريضه مني لها الشفاء إن شاء الله ربي يشفيها والمستمعة هي اسمها هين عزيزي نهدي لها الأغنية لها هي والوالدتها إن شاء الله ربي فضلها لها

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: إذاعة الكيف، وين ما كنتم مترحب بيكم وتتمنى لكم أمسية طيبة، أمسية جميلة. في لقاءنا إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بكل فقراتنا، إيقاعاتنا، أغانينا، أخبارنا، مؤنساتنا. إذا كنت تحبوا تعملوا إطلالة على الباج متاعنا باش تلقاو برشا أخبار، بينتها خبر هذية المتعلق بشركة تونسية لأسواق الجملة اللي أعلنت عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة بير القصعة ولي بن عروس المخصصة لعملية تزويد والبيع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأفادت في بلاغ صادر عنها أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عملية تزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل الأيام الأحد 24 ماي والاثنين 25 ماي والثلاث 26 ماي بصفة استثنائية بخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه. وأوضح البلاغ أنه أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 ماي 2026 على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 ماي 2026 انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. من بين أخبارنا اللي تهم حجيجنا الميامين، إن شاء الله يأديوا مناسكهم في ظروف طيبة، إن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله دعائهم يستجيب في هذه الفترة وأيام المباركة. أيضا السيد وزير الشؤون الدينية يتوجه للبقاع المقدسة رفقة الوفد الرسمي للحجيج التونسيين. أكيد مش نبقى شوية هكا في أجواء العيد والأسعار وحملة معنيها مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء اليوم بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. كنا واكبنا النشاط هذية اليوم الصباح في لقاء صباحنا الربيح، وأيضا موجود الخبر بكل تفاصيله على الباج متاعنا، باجنا الرسمية الوحيدة على الفيسبوك اللي هي راديو كيف الرسمية. أيضا أصدقائي في الباج نجموا تاخذوا فكرة على الأخبار الثقافية على غرار الملتقى الوطني لإبداعات مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، مرافقة بالصور وأيضا بالتسجيلات. تدخلوا الباج إذاعة الكيف باش تلقاو مختلف هذه الأخبار. ونواصل أصدقائي مع الطقس، هذه الأمسية اللي باش يتواصل بصفة عامة قليل السحب والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالجنوب الغربي والضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن أصدقائي بهالإيقاعات المزينة هذه نوصل معكم الختام للموعد. بتهيل طلبت منا لو تعرفوا حبيت نهديه لها في آخر اللي حصلها هي والكل من يشجعنا على تقديم طلبات الترابية وترابيات في نهاية اللقاء. شكرا أمين, شكرا سليم, شكرا ألفا, ليليا, مولدي, كل الأصدقاء اللي شاركوا, من عزيز, رؤي, شيف محمود, مصدق, تحياتي اليوم الكل مع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري. إلى اللقاء وموعدنا نهار الخميس يتجدد في لقاء نبض المساء.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته مساء اليوم وزارة الصحة. وبولاية الكاف استفاد اليوم قرابة 25 مريض ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرض العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم اليوم بكافة ولايات الجمهورية. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بالمجمع الصحي الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت الشعار لتحمي مستقبلك. هذا وأفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية أن القافلة أمنت تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، وكما وفرت جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع انتظمت اليوم بالمركب الثقافية سحب المسراتي بالكاف فعالية والدورة الأولى للملتقى الوطني للإبداعات الأطفال ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعية بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقيروان، وذلك بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضا للمنتوجات الورشات وعروض فرجوية ومسابقات وحفلا فنيا. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. ونوهت الوكالة إلى أن فرق الأسعاف من مختلف الجمعيات الإغاثة والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين محتملين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز التاسعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استفاد اليوم قرابة 25 مريض ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرض العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم اليوم في كافة جهات الجمهورية والذي استفاد منه قرابة 1500 مريض. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بمجمع الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك. هذا وأفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية أن القافلة أمنت تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم. تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركب الثقافية صحب المسراتية فعاليات ودورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات الأطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعية بولاية الشمال الغربي وبنزرت والقصرينة، وذلك بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة لهؤلاء التلاميذ. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق ما أعلنته اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. شن الطيران الحربي التابع للجيش الاحتلال الصهيوني اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. وبالأراضي الفلسطينية استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء نشرة العاشرة، إلى اللقاء.
4: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. تحياتنا لكم مساء الأنوار وين ما تكونوا، مرحبا بكم. أكيد مواصلين معكم مشوارنا في أهازيج ومع عم الشريف كيما في كل مرة. نقولوا لعم الشريف مساء الأنوار ومرحبا.
1: ألو،
0: عسلامة عم الشريف، شنو الأحوال؟
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله الصحة ديما لاباس إن شاء الله بقدرة ربي. عم الشريف شنو تشنشينا لليلة أو الحجاية؟
1: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.
1: يوم عندي برشا وليت
0: نسيت.
1: لا ما نسيتش، عندي كراس أصلا.
0: هاي باهي، مستحفظ لينا عليهم.
1: أسمع، تقول عندي وعند كل حد، عندنا وعند كل حد، واللي عندنا ما عند حتى حد. هكا هو،
0: هذه هي
1: عندنا وعند كل حد، واللي عندنا ما عند حتى حد. مش نوهي
0: هذه هي الكلمات سهلة، الله أعلم الإجابة شنو.
1: لا لا لا، مسام الحرفه
0: باه يعاود لنا.
1: عندنا وعند كل حد، واللي عندنا ما عند حتى حد.
0: واللي عندي نام عند حتى حد. باه، هذه نرجع لك ان شاء الله قبل نهايه البرنامج تعطينا الاجابه الصحيحه ان شاء الله بقدره ربي. شكرا لك.
1: كمرقش وشي هي زعما
0: ونعرفش من بالنسبه لي ما نفهمش الله غير. عندي نام عند كل حد،
1: واللي عندي نام عند حتى حد.
0: الله اعلم.
1: الله اعلم.
0: باهي يا عمسي، شكرا لك، نرجع لك ان شاء الله. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا لك، مرحبا بكم اكيد الناس الكل وين ما تكونوا، تحياتنا لكم اصدقائي. ان شاء الله اكيد يكون معنا الواعر المنقذ بالنسبه للحجيات او تشنشينات اللي قاعده تتعدى معنا ومع عم الشريف يعطيه الصحه. حابين نشكروه واكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا ومواصلين معكم المشوار.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
2: تحياتنا لكم من جديد، اكيد مرحبا بكم وين ما تكونوا. اليوم ماهوش باش يكون زيد معنا سي محمد الحيدري ان شاء الله مره اخرى، سي عايشي زيد ان شاء الله قال يحب يكون حاضر معنا، ان شاء الله بعد شويه يكون حاضر معنا. هذاك علاش باش نبدا مع مكالماتكم الهاتفيه ان شاء الله، ومن بعد نكملوا مشوارنا في هزيج وقوي في مساء الانوار. وتحيه طيبه، مرحبا
3: مرحبا بالغالي، اهلا
2: اهلا بك يا الواعر، الناس كلها تسال عليك راه.
3: اهلا بك.
2: الحمد لله الكل، وين الواعر؟ اش ثم؟ اش بيه؟ اش صار له؟
3: ان شاء الله نرى خير، ان شاء الله لاباس، ما الى ضروره في احكام الله غالب.
2: المهم لاباس.
3: الشده في ربي ولا الحمد لله، يعني عايش ليال.
2: الحمد لله يا ربي، حبينا نطمنوا عليك ماكش مريض، المهم ولاباس وسلامات.
3: ربي يبارك فيك ان شاء الله بوجودك.
2: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يشد لك في صحتك ان شاء الله.
3: عايشك ربي يبارك وقت انا.
2: نعم.
3: السبت جاء
2: اي
3: وهنا هنا بالاهازيج والقوافي تستقبل فينا، وسي محمد الحيدري بشعار وغزينا، وسيشري بالغازي نشط فينا، وهنا صاحبه الاخلاق العاليه والابتسام الدؤوب تستقبل فينا. هنا ربي هنيك، ربي صونك وعليك، ويبعد كل حاسد عليك، ومحبيك في كل دشره ومدينه يستمعوا ليك، وبهذا كل تحييك.
2: هنا زيد نحيي بهذا الكل ومستمعين الكل وين ما يكونوا، تحية زيدة للواعر.
3: عايش الغالي.
2: الناس كلها تسأل الواعر وين وش ثم اش صار له، الألغاز قعدت الجمعة الفاتت.
3: لا قعدت يا لي يا لي تو قلوا سي شريف قلوا حذر روحك، اني حذرت الألغاز باش
2: عطيهم.
3: ما فيهوش حتى شكة زي بدو سي وسي جلو الغزواني كيف كيف.
2: باهي، واللغز هذا اللي أعطاه لنا عم شريف.
3: هذايا لا هذيا متأمين فيها. عندي وعندي عندي وعند كل حد، واللي عندي نام عند حد.
2: ايه
3: حتى حد. هذه اخت هنا البصمات.
2: البصمات نجم هي فكرة
3: ما تلقيها حتى عند بشر روح.
2: صحيح نجم
3: وما تلقيهاش حتى عند واحد، كل واحد بصمات.
2: اي كل واحد والبصمة متاعه، يعني كل واحد كي يقولها على روحه يقول به. هذه البصمات نشوفه مع عم شريف بعد، صحيحة ولا لا؟
3: ونغزة مش عارفين من توا ناس الكيشري الكاملة والريم، على الكاملة والريم ساكنين في الحواش. الكاملة تظنى والريم ما تظناش. الكاملة فيها كتبتها
2: هذي العام الشريف، نعود له عاد هو يسمع فينا.
3: الكاملة والريم ساكنين في الحواش. الكاملة تظنى والريم ما تظناش.
2: الكاملة والريم ساكنين في الحواش، الكاملة تظنى والريم ما تظناش. هكذا تعودت لنا هذه العام الشريف.
3: باك وسي جلو.
2: زاد سمت والليلة. هو راه عطاك لغز راه قبل.
3: يطول وبعد قولي لي عليه كيفاش. زي تاع سي جلو زوز خيوة ورثوا وراثة.
2: زوز خيوة؟
3: ورثوا وراثة. الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
2: الأول ياخذ بايا والآخر ياخذ ثلاثة.
3: أي
2: عاود السيجة الأولى.
3: زوز خيوة ورث وراثة. الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
2: باهي. زوز خيوة ورث وراثة، الأول ياخذ بايا والثاني ياخذ ثلاثة.
3: باهي هذه سي صاحبي جلو.
2: واضح يا سيدي.
3: باهي تو التحية.
2: اي بالطبيعة تفضل.
3: بمناسبة الليلة المباركة السعيدة والأيام البهيين الطيبين الرامة عشر الأواخر من ذي الحجة، نقدم تحياتي للصديق رجب الكلاعي وزوجته حياة بويد السويني محمد الباهي بتجروين فتحي بن رجب بالكريب، وأخوه سفيان النجار بالكريب، توفيق جلاسي دشرة لبر الفجر، مختار بن منوب اليحيوي، محمد العيد بن مودي سليتي، محمد العيد محمد العبيدي سوق السبت الندب، محمد علي بن رمضان السيتي وزوجته ربع، محمد علي البوزيدي النقريفي، عماد المناعي الوفي، صلاح الحرباوي، الاخضر بن شاوش احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي الصداب منطقه مدين، العزيز جلول الغزواني بفرنانه، ستار المحامدي، محمد بن سعيد منجي بن مرحوم ام القمره والفرح مليها، عبد الحفيظ حكيمي وام جميله، عادل الرفاهيه، الأخت محبوبة معروف وكل ابنائها فردا فردا، عايشوشة يعقوبي، أم زينة، والف قبل على جبينها دراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السيتي حسن وقريد علي المدني محسن عبيدي رفيقة ورغي وبنت إيناس جليلة ورغي ليلى السباعي ولد خالتي الصادق عبيدي وزوجته حسنية وكل أحبائي ذات الكيف والأغنية ما كنت تعرفيها.
2: واضح يا الوير، شكرا ليك وسلموا على العائلة الكل.
3: ربي يبارك فيك ان شاء الله، والله تسلموا عليك.
2: يا عايشك، سلم عليهم الكل وان شاء الله ديما لاباس يا الوير ان شاء الله. شكرا ليك، ليلتك زينة. ناخذ مكالمة أخرى. ألو ألو، عسلامة. ألو مرحبا، عسلامة مرحبا. بي إذا كان ما هوش يسمع فينا نتصور على كل. ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: مرحبا عسلامة سي جلول.
0: أهلا وسهلا.
2: هاوك الوعر وبعد أنت.
0: خويتي هنا على الطائرة.
2: يا بي
0: اوكي ما ثقلها.
2: ايه اليوم اللي كنت والعم الشريف.
0: اي بالنسبه للوار نقول لها زي ما الى مطاشي العيد الصغير والعيد الكبير ما عادش نطلع.
2: ما نعرفش تو بعد يقولنا هو
0: باه.
2: وبالنسبه للعم الشريف،
0: عمك الشريف تغشش ما عادش نحب نعطي لغز، نحب نعطي لغز للناس كل. عمك الشريف تغشش هو اللي يدز الجيم فاتت مش لازم.
2: لا لا ماهوش متغشش، يفادلك معاك وبس.
0: لا لا لا لا يدز.
2: لا لا لا بأس. باهي بالنسبة لعم الشريف شنية الحل متاع اللغز متاعو؟
0: هذا كل بصمات.
2: البصمات يعني ماكش عاطيها اليوم؟
0: اي عبد الصمد قال سلامتين وصب.
2: لشكون هذي؟
0: للعموم اللي صور نقول.
2: باهي.
0: انت تعرف يوم انا اعرف.
2: اي قال كلمتين
0: وصد.
2: وصد
0: قال عاد شفتها بالعين وانظر. ولا حد منها وراني. بعد الحلوة ضوقتني المر وجي مرها دخلاني.
2: نعود يا سي جلو.
0: عبد الصمد قال كلمتين وصد. قال عاد شفتها بالعين وانظر. ولا حد منها مراني.
2: منهم مراني؟
0: لا حد منها مراني.
2: وراني؟
0: لا راني شافني.
2: ما راني. واضح به.
0: لا حد منها مراني. بعد الحلوة ذوقتني المر.
2: بعد الحلوة ذوقتني المر، لطف علينا يا ربي وعليك من مر.
0: جا مر وجا مر دخلاني.
2: اي نعاودوه مرة أخيرة.
0: عبد الصمد قال كلمتين وصب. قال عاد شفتها بالعين وانظر. ولا حد منها مراني. بعد الحلوة ضوقتني المر وجا مرها دخلاني.
2: وجا مرها دخلاني.
0: اي نعم هذه كما تفهميني ونفهمك. وهذه السلوى.
2: هذه السلوى هو عطاك ما طلعتلوش. انت طلعتلو سي العيد الكبير والعيد الصغير. باهي.
0: ما قلت لك هكا. على الوياه ما جابت.
2: عليه؟
0: على الوياه ما.
2: اي.
0: جابت كرشين. ولبسوا ثياب واحد. على الوياه ما جابت كرشين
2: ولبسوا ثياب واحد.
0: وثواب واحد
2: لبسوه.
0: وثواب واحد لبسوه.
2: العدة
0: بينهم شهرين ومات الخو ورث اخوه.
2: العدة بينهم شهرين مات الخو ورث اخوه.
0: اي علويها ما جابت كرشين. وثواب واحد لبسوه. العدة بينهم شهرين ومات الخو ورث اخوه.
2: هذي لشكون؟
0: هذي السلوى.
2: هذه السلوى واضح.
0: وذي لا لا انا مدفعي.
2: انا ما قلت لك راني الا غالب.
0: ما تصل بالنجدة.
2: نشوف الوعر ينقذناش ان شاء الله.
0: براسك على زوز بكاكيش.
2: اي.
0: وحلفوا بين مين الله ولا حنفة.
2: اي.
0: واحد قعد بكوش. واحد كلمته انفة.
2: أعود لها عاد هنا.
0: على زوز الكاكيش. على زوز الكاكيش وحلفوا بيمين لورا حنفة. واحد قعد بكوش وواحد نطفة أنف.
2: واحد قاعد بكوش والاخر
0: لطخاته انفع
2: لطخاته
0: انفع
2: بيك ذي الهناء وتطلب النجدة
0: ذي الهناء كاين نرزينا شوية
2: ياسر مش مفهوم جملة
0: اي
2: الله اعلم مش يطلع هذا
0: الله يطمك على بعض
2: ان شاء الله بيه
0: بس خلي كلا والله بارك لك اللي يحب ويطلع الحجر وانا مش مطلعها لك
2: اه انا ما يطلع حلو يعني
0: يطلع حلو ولا شكون يحب يطلعها يطلعها
2: واضح ومتاعي ان كلهم باش يطلعهم الواعر لما حد
0: اي الواعر خطياتها نتاع وش اسمه نتاع عبد الصمد
2: خلي طلع الكل على بعضه خير الناس كلها باش تطلب النجدة من عنده هو
0: خلي تطلب النجدة من عنده وما تنزيلها واحد اخر الواعر
2: ياسر عليها كيكة مسكين
0: ولا ياسر علي باهي للعالم كله
2: حال عاش كنت سلم
0: مبدئيا الصحة نسلم عليكم انت والعاملين عليك كل
2: اسمع
0: في ذا قناة كيف
2: يا عايشك الله يخليك
0: وفي عادل الخماسي فتح الرايس هانا مسعي عماد الوسلاتي وكل مخرجين الكل
2: يا عايشك الله يخليك
0: بدون استثناء وان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حي خير وربي يحييكم لامثالك
2: امين اجمعين ان شاء الله شكرا لك وعيدك
0: مبروك ونسلم على صاحبي الواعر برشا برشا برشا وجماعه حمام بيضا ونسلم على رفاقه الورغي نقول ان شاء الله نسمعوك
2: ان شاء الله
0: وعلى جماعه ورغي الكل وامي زينه وسي محمد محمد واش اللقب بين نسيت
2: شكون محمد
0: اللي ما يذكر لنا
2: سي محمد الحيدري
0: سي محمد الحيدري نقول له ان شاء الله نسمع شويه
2: ان شاء الله
0: لاباس
2: ان شاء الله يا رب
0: ونسلم على جماعه البوليهم الكل وجماعه فرنانا وكل من يعرف جدول الغزواني بالله واحد من البيا يبلغ لك التحيه انت بالذات وراسك كيف الكل ان شاء الله عليكم وديما مستمع متابع اسمه كميل تقريبا نسيت اسمه انا
2: تحيه ليه وسلمنا عليه يا سيدي
0: وراكي مخطي انا
2: علاش؟
0: اي
2: تفكرت فكرت الأسبوع الفارط نسيتها الجمعة الفاتت سامحني أنت على أساس سلمت على نور شيبة وش نقول هنا في بلاستك سلمت على نور شيبة مش نور شيبة يا ربي شيب منوبي ولد بوسيلم
0: منوبي محاميني قصاب سلم عليهم برشا برشا
2: باهي انا قلت لك نسيت متفكره الجمعه الفيت قلت اول حاجه باش نقولها هي ذيك ونسيت
0: وسلمي لي على المسيا ابو سيد البنوته
2: الله يخليك
0: ان شاء الله يلك مبروك
2: سنين ديم
0: خير
2: الله يخليك شكرا لك يا سيدي صباح الخير شكرا لك الله يخليك صباح الخير تحياتنا لكم الكل واكيد بالمسابقه عيدكم مبروك ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل ان شاء الله يا رب الو على السلامه
4: الو
2: مرحبا
4: مسيك بالخير
2: مسيك بالهنا ان شاء الله
4: احوالكم لاباس
2: الحمد لله يا رب شنو الاحوال
4: والله الحمد لله والشده في ربي وكه وين المشوار نتاعكم الليلة ما فهم شيء
2: شعراها وباش بعد شوي باش نشوفوا مع سي العيش ان شاء الله يكون حاضر معنا
4: جديده بقى
2: اي
4: احترف دام
2: انتم اسمعوا احكم ان شاء الله هو مش شاعر هو يقول شويه شعر وشويه غناء وعنده فرقه هاكا نشجعوه ان شاء الله
4: بنجي معنا شيء نحن
2: لا لا تعدى معنا الجمعه الفاتت وان شاء الله الجمعه هذه زاد
4: هاي ليه نسمع الجمعه اللي فاتت ما سمعت حتى حاجه به ما سمعت شيء
2: ما نعرفش المهم الحاله لباس
4: هذا به سيدة سيدة في الراس قال الواحد
2: هي روسكم الكل إن شاء الله
4: هي لا لا لا
2: الحمد لله يا رب الحمد لله إن شاء الله دي من البيت نعم
4: إن شاء الله شعراء أنه كلهم متميزين
2: إن شاء الله هذاك إيش نطلبوا نحن يا رب إن شاء الله كلهم متميزين وإن شاء الله دي من حسن إلى أحسن إن شاء الله
4: ونحيي عم الشريف بالله
2: أي رجل طيب
4: لا ما نحبوش نغشوه
2: لا رجل طيب برشا
4: لا خاطر الكونسيبت نتاع البرنامج انه عم الشريف هو اللي يعطي الحجايه قلت الناس كل تعطي في الحجايه
2: ما هو لا عم الشريف عاملها كانه عجبته وكانها تنافس هكيمه بيناتهم حلوه برشا
4: ها ما شفت ما حوايج معناتها كان كل واحد باش يعطي الحجايه حتى نحضر الكراسه
2: الناس كل تولد حاج
4: نهار السبت نهار الاحد
2: هاي بي
4: نبدا بالعزوزه والجماعه كلها توني الحجاج فيكم تو نبدا نسربي ليكم للصباح هاتي المغرفه لفلان ومغرفه لفلتان ومغرفه لفلتان وديما يمشي
2: وديما امور واضح
4: ديما يلزمنا نسهموها عاد نعطوها باي
2: بالطبيعه
4: حتى يزين
2: اي
4: بدا اذا كان ما تطلبش المراه ذيك بجاه ربي يطلبوها
2: ان شاء الله ما هو رقمها ما طلعليش هذاك علاش
4: لا يلزم ناخذوا رقم حزيز
2: غالبا نقولها باش تبقى تستنينا ما قلت لهاش
4: ما تجيش راه ساعات تطلب مسكينه ما تتحصلش
2: اي هي ديما تطلب ما تتحصلش
4: نحن راهو اللي يشد يضرب ساعه
2: تعجبكم الحلقه
4: قلت تنفس معانا المراه الكبيره هذيك
2: تعجبكم الحلقه يظهر لي
4: لا غالبا
2: نحس ربي المهم تبدو لباس كل وتبدو نسمع اخبارك
4: لا لا كلها لباس ما تخميش
2: ما هو كيما نسمعوش صوت واحد نتحايروا
4: لا لباس
2: ان شاء الله ديما لباس الناس كلها ان شاء الله سنين دايما عايشك سلمنا على عادي نعم
4: قلت لك ما نسمي حتى اسم الكل الناس كلها عيدها مبروك
2: واضح وسنين دايما يعيشك وللعائله الكل
4: هاي
2: يعيشك الله يخليك
4: وخاصة الشعراء خلينا نسمعوهم
2: إن شاء الله قدرة رب
4: نحبوا نسمعوا شوية زكرة
2: إن شاء الله إن شاء الله قدرة رب
4: أنا ملينا منه راي روسنا تنفخت
2: باي واضح يا سيدي
4: كنا نغد مخيخنا ياسر هاي دي جبت وهذه ما جبتش
2: واضح
4: هذه خلاص إلى محالة مش بتجي

0: تحية له كبيرة باتشا، ونقول لها إن شاء الله تكوني بألف صحة وألف عافية يا
1: ان
0: رب.
1: شاء الله يا رب.
0: عشك هنا
1: لا رفيقة حاول ترجع للبلاصة نفسها، الصوت هرب.
0: اوكي هكا باهي.
1: اي سافا تفضل.
0: خونا عماد اللي كان يتكلم توا تحية ليه كبيرة برشا، خونا موندي من سليانة، عم جدول الغزوان تحية ليه كبيرة برشا برشا، عم الواعر، اختنا وسيلة حرم، خونا سلاح الحرباوي، خونا عماد المناعي، ونتمنوا له الشفاء
1: ان شاء الله
0: العاجل.
1: يا رب.
0: عايشك وعم الطاهر، وتحية لكل قوات الأمن وكل مستعمل الطريق والحماية المدنية، وأمان هنونة أين غم الشاب منوبي، ودمتم متألقين على الدوام وتصبحون على أمل يتحقق، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك يا رفيقة، وليلتك زينة، وإن شاء الله ديما بألف ألف خير، باش نمشوا النغم وباش نرجعوا إن شاء الله مع ضيفنا من بعد، إن شاء الله نرجعوكم.

0: خني واضرب بركب يمي ما منجليكم
1: نرخي لك جناح الفل وانتعك بطع الفل
0: نرخي لك جناح الفل وانتي حبيت طع الكل
1: مهما تغلط ولا نزل تدي ما

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاج تاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي
0: إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. ومن عناوينها: مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزارة الصحة تعلن إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد بعدد من المستشفيات. وحملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواب بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. كفي الفرشيش وأبرز القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري ضمن الورقة التالية.
4: تقرر خلال هذا الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر خلال الاجتماع تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما تقرر إلى جانب ذلك المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026 من خلال مراقبة 26 مخبرا واتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرارات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء. وقرر المجلس الوزاري المضيق في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تقرر تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي القادم مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية، مع تمكين كافة المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية التي تم تطويرها في إطار رقم القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستديمة.
2: هذا وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي، مما يتطلب مضاعفة الجهود من خلال توفير البذور المحلية والأسمدة في كافة جهات البلاد. كما شددت في هذا الإطار على ضرورة الاستعداد المسبق والجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين نجاح موسم الحصاد. كما دعت كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى إحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وإحكام تنفيذ خطة التدخل للتوقف من مخاطر الحرائق، وذلك عبر إعداد مخططات استباقية دقيقة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بحماية المحاصيل وضمان حسن سير عملية الحصاد والتجميع والخزن. وأكدت ضرورة مضاعفة جهود كل هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل صعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 2026-2027. وقدم كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب عرضا تضمن مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المرتبطة بعمليات الحصاد والتجميع والخزن. أشار الحبيب خلال العرض إلى أن كميات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج قدرت بحوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور، واعتبر أن ذلك يشكل هدفا استراتيجيا هاما تم تحقيقه لأول مرة مقابل حوالي 265 ألف قنطار تم تثبيتها خلال الموسم المنقضي، فضلا عن ارتفاع نسبة استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية بتونس على غرار أصناف أنترات وقدس ومكتريس. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري من جهته عرضا حول التدابير التي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيميائية بالكميات المطلوبة استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027، إلى جانب استعراض الخطط الفنية والترتيبات اللوجستية الكفيلة بتأمين التزويد المنتظم للأسواق بمختلف أنواع الأسمدة. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بـ 1000 عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وبينت أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، في صورة جسدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس. وبولاية الكاف استفاد اليوم قرابة 25 مريض ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرضى العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. الدكتور المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف يضيف:
5: بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يندرج في نطاق من العدالة الصحية لكافة مواطنين، بالتالي من تقريب الخدمات والإحاطة بمرضانا خاصة من ذوي الدخل الضعيف أو أصحاب بطاقات العلاج المجاني. كان اليوم يوم وطني في كافة ولايات الجمهورية، وإحنا كنا في القسم الجامعي لطب العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وتمتع معناها مواطنين بعمليات الكاتراكت أو الماء الأبيض أو علاج الماء الأبيض بالعملية الجراحية، وتكلت كل العملية تقريبا بالنجاح والحمد لله. كذلك تكفلنا بنقل المرضى، أيضا تكفلنا بالإقامة متاحهم لليوم معنا في مناطق بعيدة أو يستحقوا الإحاطة والرعاية، مستمرين في خدمة المواطنين وفي نطاق العدالة الاجتماعية.
2: في الشأن الصحي كذلك، نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم بمجمع الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك، والتي شهدت إقبالا مكثفا من المواطنين وأمنها عشرة أطباء اختصاص في أمراض الكلى، وفق ما فادت به رئيسة دائرة مجمع الصحة بسليانة إيناس الرابحي. كما فادت المكلفة بالاتصال في الجمعية والأستاذة مساعدة في كلية الطب المنسير نهى بن محمود أن القافلة ستؤمن تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكر وضغط الدم الشرياني، كما ستوفر جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. ودعت المرضى إلى متابعة حالتهم الصحية بصفة دورية وشرب الماء حسب حاجتهم، موضحة أن كل مريض يحتاج إلى كمية معينة حسب حالته وقدرته. انتظمت اليوم بسوق الدواء بنبر حملة مراقبة اقتصادية وصحية وتحسيسية مشتركة تعلقت خاصة بالتثبت من السلامة الصحية للأضاحي. عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور سهيل بن محمد يضيف:
6: ونحن من خلال الزيارات هذه الميدانية اتصلنا بالمواطنين اللي هم يشتريوا الأضحية متاعوا، واتصلنا كذلك بالتجار وبالفلاحين اللي حاضرين في السوق، ومديناهم بمطويات فيها القواعد الأساسية اللي حفظ سلامة الأضاحي، ودخلنا في حوارات مباشرة. يعني ما وصلنا قلنا أنه القطيع سليم بإذن الله إلا من خلال اطلاع على وثائق التلقيح، إلا من حوارات مباشرة مع الفلاحين، واخذينا فكرة على القطيع متاعنا في الجهة.
2: تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف وإنجاحها، وخاصة بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا الذي ينطلق بداية من الثالث من شوان المقبل. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي:
7: ومحفل بأتم معنى الكلمة، لا وجود للخطأ فيها، هناك الإجراءات وهناك مجهودات استثنائية تبذل في هذا الصدد حتى تكون سير الامتحانات في ظروف طيبة جدا لأبنائنا التلاميذ، وتكون سنتهم مكللة بالنجاح. هناك ثوابت تنظيمية الاختبارات الكتابية، نعرف أنه في البكالوري لدينا 21 مركز اختبارات كتابية، زوز مراكز إصلاح، مركز إصلاح البكالوريا، وأيضا مركز إصلاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، إضافة إلى مركز الإيداع. معناها عنا تقريبا 38 مركز، وفي الثلاثي الأخير ركزنا أكثر على منتدى البكالوريا. النتائج ستكون في 23 جوان بالنسبة للبكالوريا.
2: تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت اليوم بالمركبة الثقافية سحب المصرة بالكاف فعاليات دورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين تجارب ناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تضمنت معرضا لمنتجات الورشات وعروض فرجوية ومسابقات وحفل فني. في الشأن الوطني، أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، ذلك ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي. ووفق مؤشرة نشرتها الوكالة مؤخرا من شأن هذه الاستثمارات، إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26 مليون دينار .5 بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكة التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاحنات أو حتى سيرا على الأقدم. وأضاف جبابلي في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار مطار تونس قرطاج أمس تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية. عمليات العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويلية من السنة الماضية بعد أسبوعين من أحداث مخيم بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس بمبادرة من وزارة الداخلية وتحت إشراف ومتابعة من رئيس الجمهورية. وأبرز أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وافا. شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. ونوهت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف من مختلف الجمعيات الإغاثية والدفاع المدني تعمل على رفع الإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين. قال الجيش الباكستاني اليوم إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران التي استهدفت بحث سبل إنهاء الحرب مع إيران. أضاف في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم أنه تسنى إحراز بعض التقدم في الصراع مع إيران وأن الولايات المتحدة ربما يكون لديها ما تعلنه بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. وزارة الصحة تعلن وانجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في العيون في يوم واحد بعدد من المستشفيات. حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
8: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: النبي صلوا على النبي حتى يرضى ربي، صلوا على الصغار على شرق الانوار، اي طاعات ونجار في جرات وتمشي، صلوا على النبي زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي، صلوا على الاحباب على النبي المحب، طاعات ونجار في جرات وتمشي، صلوا على النبي زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي، حلفت الزيتونة يا نتولح ما ننفض ورجع، حزني على المصطفى وكان جسدي قلبي، صلوا على النبي زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي، صلوا علي مليح عالجد الناوي الريح، عالجد عروق الشيح ما نبت تفاي لرضي، صلوا على النبي زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي، صلوا يا حضر على النبي المختار، اي طاعات والاشجار في جرات وتمشي، صلوا على النبي زيدوا على النبي، صلوا على النبي حتى يرضى ربي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويعطيك الصحة وفي هالأيام المباركة هذه اللي إن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل.
2: غني كان بالجسم وبالذكرى فهمتي بالله، كتجيب الجسم تجي نوع وحرايه.
1: يا الغالب هو اللي معاك ليلة على الذكرى ماهوش موجود لأنه عنده حالة وفاة، إن شاء الله ربي يرحم له.
2: الله يرحم.
1: الله يرحم اللي توفى له أكيد، هذيك حال الدنيا. إن شاء الله يكون حاضر معاك إن شاء الله في مرة أخرى بقدرة ربي.
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله. هذا النغم الأولاني، النغم الثاني شنو؟
2: الغنية الثانية ذي إنسان عنده حبيبته كلمة تنقول لنا كنا هي من برا هو من برا مكيل، هو يعني مثلا يقول ما يقصرين هو مكيل، لكن جاء عرس بحذية جاءوا جت هي فهمني هي حبيبته، هي كانت ما كانت تجيها كان حطايا قبل هو تعرف عليه الحمد لله، لكن جت حطوا بعديك روحوا هذاك النعمة تاعت مع الجبال روحوا قعدوا اصحابهم عرضهم للعرس جت هي الحمد لله. بون يعني ما نجمش يسميها وش في عرس مش يسميها ما تجيش هو كي مشيت قعدت يخمم فيها يعني ما ثميش تليفونات ما ثميش لا حد شيء
1: مش كيما كيما تو
2: اي كيما تو الحمد لله عاد يجيب عليها مغلول يجيب عليها مويل هو مويل انا نسيته مويل محال اما يقول اي يقول انا نسيته مويل لا اله الا الله محمد رسول الله يقول اي يقول حبيتها وحبتني جاء الوطن على الوطن بعيد ليه الكل اللي كنت تخمط ما زين دبي ما بيت في الدار مكت فوق وكتير زيد وحديد هي بيت تبقى صوت على صوت يزيد تساريها كيلون تبقى تكبد وصابح كوش عليك وبعد يزي يغني هذي يجي بالزقرة هذي يجي ربي يا ربي ربي يا ربي ربي يا ربي عقلي لغدنا جيبي وهي عند الضيح اسمه علي يعني رب هي أم علي يقول لها ربي يا أم علي يا رجب جوف البي خل خالك يد ويدي بلفين يسومو في ربي ربي من غادي يا رجل طال عراج قياك يا مراجي

0: ردي اللي من مخبي بواد الحم خياك مريض يستنى جيبي بيها وداوي ردي عقلي لقدها جيبي ردي بالمرجوع على بيها ضبع ريحة سخاد اكتاح بالعنبر باخيتي ردي هذه زي بالزقرة
1: فهمني بني اما حلوة هي الغنية حلوة برشا
0: هي وقراخ بكري هذي بكري بكري بكري
1: هذي
0: الفارس قول له هنية ذيك ثاني كيف كيف كما هذي مخرجها انا وقت مشيت اكل الجنوب فهمني ولا لكن كان صغير الوقت هذاك عمري 22 23 سنه حاجه كما كان وكان نحون نلحون بالاغنيه هذيا وبالفرقه فهمني وقلت نحن سبعه محنيت اسمع فيك
1: اي نسمع فيك
0: قلت نحن سبعه محنيت وقال ربي يعفو بيك ركوب الخيل والحوق لبنيت وقعد درب بدات الصبايا هذه هواية هي كل واحد كيفاش
1: يعني هواية انك تكتب
0: اكتب كيف وهي بجنوب مشي ونشعر عليها فهمتي يعني. قلت ناولتي في البر بعيد ناولتي في البر بعيد في البر بعيد على المشي اللي فيه وقت بحالي مشطوط اللي نخش قلت ونموت ميزوزة كانش مزوط وعجل موتور جديد قلت ميزوزة كان الشلواح إذا عرق وشاح لو عادي صم التصميت عجمل قلت جيت على الشارع الشارع هو على بطاري مليت جيت على الشارع بديت بالغابة تخضار تليلو عرعار ومتنى بتكاري الكشريد قلت بدت كبرت الدوار ما قلت غادي من من من قصة صاحبي قلت بدت كبرت الدوار جوني زوج بنات صغار قالوا لي كانك نظارة واحدة لكم بغلمية روحت معاهم للدار لقيت بنيت بن عمي هي في الأهلية تسمي ما ينحدث لها بنية قلت لي واش مصالح وعمارة ذاك الخيط عزاز عليا صالح وظل و صالح خويا من المرضعة وعمارة غير خويا من الأم والبي
1: واضح بيه
0: واش صالح وعمارة ذوك الخيط عزاز عليا قلت له كان صالح بخير يسال عليك سلام كثير وانا عمارة راهو كبار وخلالك في الدار بنية ناولتي في البر بعيد ناولتي في البر بعيد في البر بعيد على المشير اللي نكيد
1: حلوة برشا هذه حلوة برشا يعطيك الصحة وأكيد لغالب حاولنا نتصل بك من الأول ما تحسنش عليك لكن حاليا لغالب الوقت ما هوش مش نجمو ناخذه معك أكثر أي يلا غالب إن شاء الله المرة الجاية نزيد نسمع أكثر ويكون هالقصاب حاضر بحذيك إن شاء الله مش هكيك نسمع معاكم حويجة مزينة برشا إن شاء الله المرة الجاية زيد
0: أنا بنتي فالحين نسمع في الحجاية بالله لي شوف
1: تفضل
0: يا ريت الفضل والشكر الله يرحم والديك علي اسم ابو الصاد
1: اسمها ولا اسمه
0: علي تبدا بالصاد اسمها ابو الصاد والصاد قدرها عالي
1: الصاد قدرها عالي
0: جابت لها هي جابت لها الصاد جابت لها
1: الصاد جابت لها
0: والهي جابت الجيل وكلهم خلقت العالي
1: والكل شنية؟
0: وكلهم خلقت العالي كيف بعض كيف جين كلها
1: أنا فهمت فهمتها سيد
0: علي اسمها بالصاد والشاد قدرها عالي الصاد جابت الهاء والهاء جابت الجيم وكلهم خلقت ربي العالي
1: واضح
0: يقول للواعر يقول للجماعة كل شيء يطلع طلع بعضهم يطلع عليك لا
1: لا ما عرفتها سي ما قلت لي المرة فاتت عرفتها. واضح يا سيدي، يعطيك الصحة يا عايشك. شكرا ليك عم عايش، وإن شاء الله ربي يشدك في صحتك إن شاء الله يا رب. الله يخليك، سلموا على العائلة كلها وعيدك مبروك بالمسبق إن شاء الله.
0: سلمي على ماماك وعلى البنوتة وعلى المسيح ويرحم
1: الله يخليك والديك والديك. يعيشك الله يخليك والديك. الله يخليك، شكرا ليك يا عايش.
0: كما يقولوا فيها من طلع من راسي الغناية
1: فهمتي. اي نعم
0: واضح. قلت من شهر في صيف على الدار وكبار العرب يعرفوني بالعمر، لكن نسيك رحمات هم اللي يقولوني.
1: اي يعطيك الصحة يعطيك الصحة عم عايشي، نسلموا على العائلة كلها. شكرا ليك وإن شاء الله ديما بخير وعيدك مبروك. شكرا ليك وليلتك زينة عم عايش.
0: ربنا يسلم على الواقع وعجماع وكل من عرفهمش وعلى الحياة وعلى جماع وكل نسلم عليهم من لطر من لطر.
1: يعيشك
0: عتنوتة وعيدك مبروك.
1: سنين دي سنين دي
0: تونس من المشرق للمغرب.
1: الله يخليك، شكرا ليك، الله يخليك، شكرا
0: لك. بالمسبق والله يرحم والدي والديك، وقول لماماك عيدها مبروك.
1: يعيشك الله يخليك وسنين دي.
0: ياشي البغال وقال لك عيدك مبروك.
1: يوصل يا سيدي ان شاء الله. شكرا ليك الله يخليك.
0: قول لها عيدك مبروك.
1: سنين دي يعيشك الله يخليك.
0: ان شاء الله نطلب بك نهار العيد باذن الله نطلب.
1: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي وتحياتنا لك. شكرا لك وليلتك زينة. شكرا لك. اكيد باش نمشي قبل ما نرجع لعم الشريف باش يعطينا الإجابة. هذايا اسبيعي هاني، تحياتنا لك اسبيعي هاني على الباج راديو كيف. يقول احنا الكافية وانا كافي، قلبي وقلبك دافي، كيف نقصيدة منظومة القوافي، وكي تحب تعرفها أسمع أهزيج وقوافي. شكرا ليك يا سبيعي هاني، شكرا ليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله ديما بخير. وقول بالنسبة للغز هي النية، إن شاء الله ديما نيتنا صافية إن شاء الله بقدرة ربي. سامحوني باش نمشي نحاول باش نمشي نغم ونتصل بعم الشريف، وإذا كان نجمنا نرجع لمكالماتكم الهاتفية إن شاء الله.
2: وعلى الحولي يا أما وعلى الحولي وعلى

0: تحياتنا لكم الناس الكل، اكيد مواصلين معكم المشوار باش نمشي لعم الشريف مباشره اللي حاضر معنا باش يعطينا حل اللغز لليله عندنا وعند كل حد واللي عندنا ما عند حتى حد. مرحبا بك من جديد عم الشريف. عم الشريف تسمع فينا؟
1: الو ايه،
0: مرحبا بك. شنو هو الاجابه للغز هذا؟
1: هذيك هي، ما هي الفيل هذي طلعها الواعر، هذيك هي.
0: يا باهي ياك، والواعر عطاك لغزرة؟
1: ايه الكاملة والحق كذلك،
0: الكاملة والريم ساكنين في الحواش.
1: ايه
0: كاملة تضنى والريم ما يضناش، وما تضناش
1: والريم ما تضناش.
0: شنو الحل؟
1: والله انا نقول البغلة والفرس ممكن شاكيك
0: باي، هذا جاوبنا عليها هو ميلا.
1: ما هي ما يقول يقول صحيح ولا
0: الله أعلم. بيت ونشوفه مع الواعر إن شاء الله، وإن شاء الله عيدك مبروك بالمسابقة يا شريف.
1: وأنت بالأمس
0: الله
1: يعيشك.
0: يعيشك الله يخليك، سلمنا على العائلة الكل. شكرا ليك تحياتنا ليك، شكرا ليك ليك زينة، شكرا ليك تحياتنا ليك. أكيد قبل ما نمشوا النغم خيري ثم زوز مكالمات من بكري باش ما نخليكمش تستنوا أكثر. ألو عسلامة. ألو
2: عسلامة. يلو
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
0: أهلا بك يا عادل.
2: لاباس
0: الحمد لله. لاباس أنت؟ شنو الأحوال؟
2: تقريبا ياخذ مكالمة قلت له خلط عليها خلطة
0: زوز بركة باش ناخذه في الأخر لأنه الوقت اللي غالب. به تفضل.
2: لاباس أخت هنيه.
0: الحمد لله يا رب. شنو الأحوال؟
2: تحية سي خيري وتحية كل عاملين معاك أنت.
0: الله يخليك.
2: تحية لهم كل عام وهم حيين.
0: إن شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
2: على الاقل نعطيهم حتى تهاني تاع العيد.
0: يا باهي، لا مازال في ايامات العيد باش تقدموا التهاني ان شاء الله بقدره ربي.
2: تحيه لك انت ولعائلتك.
0: يعيشك.
2: وفي البنوته.
0: الله يخليك، شكرا لك.
2: تحيه لاخونا العام الشريف تو تاع اللغز. اسمعوا هنا وعيد مبروك واسمه عمي وعم محمد بالله تحيه لي ما سمعناش.
0: اي ان شاء الله تو يرجع لنا ان شاء الله بقدره ربي.
2: شارك الناس هنا عيد مبروك
0: العام سنين دائما ليه ولعائلته كلها ان شاء الله.
2: تحيه لاخونا الواعر وتحيه لامنا زينه. بس ما كان نسمع ما انا ما سمعتش ما عادش اتكلم.
0: لا لا ما زلت ما تكلمتش. ان شاء الله لاباس بركه وديما ان شاء الله بخير وميزين. ان شاء الله ربي يفضل.
2: كل عام لي معاك كل
0: الله يخليك يا عادل.
2: خلي لك المكالمه الاخرى الاخرى
0: ياخذ معك شويه وقت. شكرا لك يا عادل وليلتك زينه وتحيتنا ليك ولكل العائله والرفاهيه اكيد. مرحبا. الو عسلامه. الو الو عسلامه، اذا كنت تسمع فينا مرحبا. الو بي يظهر لي ما هوش يسمع فينا المكالمة هذية. تحيتنا لكم الكل وتحيتنا لأمي زينة، سلم عليها برشا برشا برشا وإن شاء الله ديما لباس أمي زينة وديما تكون بألف خير إن شاء الله يا رب. كيف كيف نحب نسلم على تابعوا فينا الكل على الباج أوفيسيال راديو كيف، من غير ما ننسى حتى حد. قبل ما نمشوا للنغم ونختم معكم المشوار، تحيتنا الرفيقة الورغي كانت اتصلت بنا وزيد الكومنتير الموجود معنا، عمر الحميدي، كيف كيف منيا عيساوي، تبوعي عمار، تحيتنا الشكري جويني، كمال المولهي، نبيل بن علي الورفلي، صابرين، تحيتنا لكم الكل وسبيعي هاني. شكرا لكم الكل وشكرا الخيري، شكرا لسعد، واكيد نقولوا ان شاء الله ديما تكونوا بالف خير الناس الكل. بالنسبه للالغاز اللي قدمهم الواعر، وبالنسبه للالغاز قدمهم الواعر ان شاء الله يعطينا هو الاجابه الصحيحه. وكيف كيف بالنسبة لسي جلول إن شاء الله ناخذه من عنده الأسبوع القادم يعطينا الإجابات الصحيحة إن شاء الله الكل، لأنه الوقت ما عادش يسمح لنا. ثم به ثم ممكن ما أخير قبل ما نقول لكم تصبح على خير. ألو عسلامة.
3: تحية من زوجة ود وحنين.
0: هاي بي خلط على الأخر. الله يخليك يا عبد الحفيظ، تحيتنا ليك.
3: كيف الحال؟ منورة.
0: الحمد لله يعيشك، شكرا ليك يا عبد الحفيظ، إن شاء الله ديما تكونوا بخير.
3: أكيد الأهالي كل بخير
0: إن شاء الله يا رب.
3: أكيد مديد كيف؟
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله.
3: فالغليهم سلام أنا ولا لا؟
0: أي إن شاء الله بطبيعة، كل واحد فيكم حبيب. يقول لي سلم نسلم، اللي يقول لي سلمي على أمك نسلم، اللي يقول لي على بنتك نسلم، من اللي روح
3: هاني عيلة المدرسة في الكيف في الواد مليز في أي
0: فالبلايس الكل به تو كلمهم الكل نقولهم سلموا عليهم الكل. واضح يا سيدي
3: ساعة ساعة عندنا حرة سيركبوا معنا
0: ايه
3: يقولوا هانا رانا هانا شفنا هانا مدقي هانا شفنا
0: وين شافوني
3: شفنا زوج هانا مدقي شوف يعفو عبد الحفيظ اللي هو وفيه مع إيمان حنان
0: يعيشك
3: كل خبر نسمعه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
3: الاخبار كان الاخبار الصار
0: ان شاء الله ديما نسمع كل الاخبار الباهية عن الناس الكل ان شاء الله يا رب
3: اكيد وان شاء
0: الله امين يا رب يعيشك
3: وشكون المايسترو اللي يخدم
0: الليلة خيري معنا
3: تحياتي للخير الدين قال في بالي باش نقترح على خاطر الوقت
0: ما عادش
3: وخليني ديما نقول لك التحيه المعتاده لصاحب الانامه الذهبيه فيصل محين
0: تحياتي
3: أصدر الريتاج ومريوم وأريش تحياتنا العيد الحمدي وهشام وسلوم الرزقي تحية للعزيز الواعر المناعي عمر الطاهر الحمدي عايشوشة وتحية بربي منجي الطبوع يحييك برشا برشا وتحية للواعر هو عبد المايستر معك وتحية لشكر الجويني كل من يعرف عبد الحفيظ الحكيم
0: يعيشك يا عبد الحفيظ وتحية لك انت
3: اكيد موجودين معانا هنا
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد تعرفونا في العيد ما غيبوش على الطعام موجودين ان شاء الله ليله نهار العيد موجوده معكم العشيه ان شاء الله بقدره ربي العشيه مخر
3: باهي تحياتنا لك وتحياتنا لفتح الراي
0: يعيشك الله يخليك شكرا ليك وتحية لك
3: القين وإن شاء الله ديما نسمعوا معنا مدح
0: إن شاء الله بقدرة ربي وأنتم مزيدة تبقوا معنا ديما أوفياء شكرا لك يا عبد الحفيظ الله يخليك شكرا لك وتحية لك وللعائلة كلها وليلتك زينة وأكيد وصلنا معكم الختام مشوارنا لليلة شكرا لكم الناس كلها وسامحوني اللي ما خذيناش مكالماتهم الهاتفية إن شاء الله بمرة قادمة مزيل عن المشوار ونهار العيد موجود والناس كلها إن شاء الله نسمع صوتكم تكونوا بخير شكرا مرة أخرى لزميلي خيري والأسعد ليلتكم زينة الناس كلها إن شاء الله ديما ألف خير سبحان الله خير سبحان الله خير الناس كلها

0: الحادية عشر ليلاً على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلاً بكم إلى موجز لأهم الأنباء. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. هذا وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها ينجح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلث الأول من سنة 2026، ذلك ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وبولاية الكاف استفاد اليوم قرابة 25 مريض ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرضى العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة. كما شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أجرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران وأنه سيتم فتح مضيق هرمز، كما أشار إلى الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
5: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق، إنه زمن القهر والإقصاء.
6: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
5: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
6: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
5: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتحي التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعاً متشعباً ومعقداً في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معاً بديلاً لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولاً عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
6: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
5: والدكتور فتحي التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 1972 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
6: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر أنشأنا مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
5: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز ولوي ألثوسر.
7: موسيقى
5: انخرط الفيلسوف فتح تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
7: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. برسبكتيف أنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول قريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها مع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال كما يقولوا اسمه على جسمه، هو متفتح ومسامح. ويظهر لي بالفلسفة مكان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظل هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده العبادة كل كيف كيف، وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفيه معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب، ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون عمره لا يقول لا حتى الآن. معناها
5: حين عاد فتح تريكي إلى تونس وإلى الجامعة شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
8: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتح تريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنارون ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
9: محمد محجوب أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتح تريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
5: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح تريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح تريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
6: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا. بعد هيجل لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
5: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معا.
10: هشام مسعودي أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتحي تريكي، لأن أستاذ فتحي تريكي أصبح شخصا حواريا، وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتحي تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
5: خاض الأستاذ الفيلسوف فتحي تريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه. وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة، وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها، واغترابا لا نستطيع تجاوزه. نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي، وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية، لا سيما في سياق العولمة.
11: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجعة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة، وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
5: فضح فتحي تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحن القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلاً لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت؟ فاضحاً تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر، بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
8: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدر هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
5: لقد أقام الفيلسوف فتحي تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتحي تريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
6: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي، أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
5: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبا حيان التوحيدي، ويعود دائماً إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
6: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة

0: قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا، هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
1: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة لوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك كما صاغها فتح تريكي في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
0: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
1: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لابد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
0: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذوت يؤسسان ما نسميه بالكونية.
1: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
0: طبعاً هي فكرة مستقبلية. هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
2: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا كالعادة في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم انتوا حتى الثلاثة مع مختلف اختياراتنا الغنائية. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء، إن شاء الله ربي معكم. بالنسبة للصغيرات وللتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، إن شاء الله ربي يوفقكم فترة امتحانات، إن شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع، وفترة تحذير زيادة بتبيع لعدد من الأقسام والطلبة زيدة، إن شاء الله ربي معكم الكل. إحنا معكم كالعادة، الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحية لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. من كوكتيل أغاني الشرقية نوصل مع بعضنا لريتم داير. ريتم داير اللي اخترنا لكم فيه موسيقي وفنان وعازف، مش أول مرة نختاروه معنا، ما حبينا اليوم نختاروا اقتراحات غنائية مختلفة ليه. فنان كان عنده موعد واحد واثنين ماي في تبرسق في تار زوز حفلات خاصة وكانوا ناجحين برشا. نحكي أكيد على برايان آدامز، نسمعوها بعضنا في كوكتيل ورجعينا.

تحية متجددة لكم الكل أصدقائنا، هذا كان اختيارنا في ريتم داير مع برايان أدامز، نهديوها أكيد الكل حبينا ومستمعينا. احنا مازلنا معكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا. نذكركم اللي ديما باب التواصل مفتوح لكم على رقم 78200، بطبيعة على رقم 227160 هذا في الكواليس. ما بالنسبة للتواصل ديما في باج راديو كيف بطبيعة، وين تنجموا تخليو لي كومنتير نتاعكم الكل. كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، تحية زادة على الطير، وإلا أي اقتراح من اقتراحاتكم في مختلف الأركان مرحبا بكم معنا الناس الكل. نمشيو مع الموسيقى.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم.
1: تحياتنا لكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل نذكركم بعد شوية إن شاء الله بعد موجز الساعتين يكون موعدكم مع فقرة أخرى كالعادة مع سيني كافي مع حنين مع زيدة ترب للمغرومين بأغاني الزمن الجميل. تنجموا تخليوا اقتراحاتكم اللي تحبوها في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مرحبا بكم من جديد وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. بالطبيعة مرحبا بكل من تواصل معنا في باج راديو كيف، العنوان الوحيد وين تنجموا تتواصلوا معنا في وكلمتكم توصل للمباشر. بالنسبة لموعدنا معكم من بين كلمة ونغمة، تحية تكون الرفيقة الورغي، مرحبا تقول مساء الوردة مونتي والفريق، والله المستعانة ما نغم 2000 كتاب مرتضى ولا نغم هني شاكر لو بتحب حقيقي صحيح. ميرسي منى مبرمج ان شاء الله ونسمعوا مع بعضنا هني شاكر في حنين علاش لايبه. نبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله اختي تحيه طيبه، اختي مين وامسيه طيبه للجميع، عايشك. محبوبه تقول مساء النور. فكريه الغرياني تقول مساء المحبه، يعيشك مرحبا بيك. وشكرا لكل رفيق على كل الصور المزينه، نرجع لكم ان شاء الله مره اخرى لكلمتكم شويه اخر زيده. موعدنا شكون مع سيني كافي ونسمع بعضنا الفيلم اللي برمجناه معكم لليوم.